استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 29 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب. اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقية الكل الستة النبي، واضح. أن يغل، قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي بن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان، قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معنى الراوي الأول بتاع ابن عامر الشامي، وعلي معنى سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم، قيل لهم، قيل طو برش عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركة واحدة، معناتها الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لاهقا، لاهقو، لاهقي، لاهقو، لاهقي. قي تلقى ماشي للكسر، كان تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كان تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركة واحدة قي، لا ضم وكسر مع بعضه. ما لا حركة مركبة من حركتين، ما يعملك قويلة، هذوما معناتها فلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد. قلك لا توا هذو مجدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هكا السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة نتاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا ما يعرفوش يقرأوا. لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهو. ماذا كان واحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها،

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقول نعور بالتشديد، ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راوا الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه، مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته ربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه الله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بش تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتل

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا

0: الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. ردوا بالنا، ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها ياء ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة، شو نفرضوها مكسورة، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين، والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين، وأنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه: وقالوا والبزي في الفتح وافقا،
5: وقال

0: وسهلا.
1: ربي إن شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركة بالفتح، وبدينا نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة.

اه قانون. اما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك، نقول لك اقف يا النبي، تقف النبي كيف للجماعه، وقانون تقف له النبي، ترجع للاصل به. وستة عشر عند حمزه لزياده من الشهداء ان، خاطر يقرا ما يقراش ان، ان تظل، هو قرا ان تظل، وهي باسماء هؤلاء ان كنتم من النساء، هذه الاولى، الا ما قد سلف، معروفه هذيك الايه هذيك الاولى، وكذلك الا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي، وهو الذي في السماء إله، في الزخرف، وقد ذكرت هذه المواضع، ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ، يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلم على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء، والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناتها بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل، هذه اللغة متاه، هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزه وصليه، يقولوا الف وصليه، ومثله كذلك الماء اهتزت وصليه كيف الحال، فالهمزه في الماء همزه قطع، والف اهتزت الف وصل، والالف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزه في جاء همزه قطع، والف الحق الف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادا. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني، وما أدراك، مات 444، مات قبله هذايا 437، وراه تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوج علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة، والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلك الأعلى، هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأن المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس
أقصى اللسان مع ما يقول.

0: قبل من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل، وسط اللسان يخرج منه 3 أحرف، الجيم والشين والياء، بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال: والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد، وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا، وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين، وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
1: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا الصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعفنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: أولاء المباركة من الكتاب العزيز انثرها على مسامعكم. المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 496 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 116 إلى الآية 119 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: يتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: الصادقين.
1: بارك الله فيكم، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم

0: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

0: إن الله هو التواب الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم في البيت 22: وسبع علو خص ضغط قض حصر. هنا ذكر صفة الاستعلاء، وضدها صفة الاستفال التي ذكرها في الأبيات السابقة. وذكر هنا أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قض حصر، وهي الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذه الحروف تتميز بعلو في الصوت والارتفاع، وتسمى كذلك حروف التفخيم، وهي دائما مفخمة، وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى. وعكسها أو ضدها حروف الاستفال، وهي بقية الحروف التي بقيت، فلا تتميز بما تميز به هذه الحروف السبعة. إذن مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله.

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: صادقين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم،

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حب نبي صلي لي
0: أنا بحب النبي مغروم أنا بحب النبي مغروم.

0: اعلموا
1: ولد المصطفى فما يصف المولود.

كوكب في الجو قابل كوكبا وعليه سلم.

وعليه سلم يا إلهي كلما ركب ركب سرى سحرا ويمم يثرب وسد المغني وسد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز.

شب في نعمة السماء عزيزا سيدا سيدا بين قومه لا يضاهى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

كفى. وعليه سلم، وعليه سلم.

ما يثرب. وشد المغني وشد المغني بالصبا وروالنا وشد المغني بالصبا وروالنا أخبار عشاق.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية 1 من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، شع الضياء فحاطني في هذه الدنيا السرور، وسموت في آفاقها كالنور يسري كالعطور، وسبحت في أعماقها كالحوت في لجج البحور. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

الله أكبر في رؤى الإشراق، في قطر الندى، في نفحة الأزهار، في الأصداح، في رجع الصدى، في مولد الثقلين في الدنيا ومجمعهم غدا. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور،

إبراس الوجود، فإن أضيع فلا حياة، فإذا ادلهم بك المقام فقم بمحراب الصلاة واسبل دموعك تائبا، فالتوب مجداف النجاة. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

استغفر الله الذي خضعت لعزته الجباه، استغفر الله الذي قهر الجبابرة الطغاة. أمن يجيب بفضله من يستغيث إذا دعاه؟ سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور. أستغفر الله الذي أسر النواصي في يديه، كم مشهد خبأته والله مطلع عليه، وخواطري ونواظري قد أحصيت عدا لديه. سبحانك اللهم، بالأذكار.

إلهي، إني لما أنزلت لي يا ربي من خير فقير. أنت المهيمن ذو الغنى، وأنا هنا العبد الحقير. إن لم تجرني يا رحيم فمن يجير؟ سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: الحب إن ملك النفوس أعزها والعاشقون بربهم علماء والأصل في الدنيا المحبة والهدى لولا الهدى لم تخلق الأشياء فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير،
3: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ودخول.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبا.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوجس من

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أنا من عشق ربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض ورب السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله افتتحت، على الله توكلت وفوضت أمري إلى الله.

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه البعث والنشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ورد إلينا أرواحنا وإليه البعث والنشور. الحمد لله الذي عافانا من يومنا وأبقانا من أمسنا إلى يومنا هذا. الحمد لله على الطاعة والتوفيق، ونستغفر الله من كل ذنب وعمد وخطأ ونقصان والتقصير. والحمد لله الذي أذهب الليل مظلما وجاء بالنهار مبصرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بحوائجنا فاقضها. لا ترنا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا حيث أمرتنا، وأعزنا يا رب العالمين بالطاعة، ولا تذلنا بالمعصية، واشغلنا بك عمن سواك، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك. وألهمنا يا رب العالمين في هذا اليوم ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تخيبنا في غفلة، ولا تأخذنا على غرّة.

اللهم إني أسألك إيمانا يصلح للعرض عليك، وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك، وعظمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب، ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب، وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك، وفهما نعلم به كيف نناجيك. واجعلنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك، واملأ عقولنا بإثم دي هدايتك، واحرس أقدام أفكارنا من مزالق مواطن الشبهات، وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشبهات، وأتمنا في إقام الصلاة على ترك الشهوات، وامح سطور سيئاتنا من جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات، وكن لنا يا رب العالمين حيث ينقطع الرجاء منا إذا أعرض أهل الوجود بوجوههم عنا، حتى نحصن في ظلم اللحود راهنين أفعالنا إلى اليوم المشهود. وأجر عبدك الضعيف على ما ألف من النخوة والزلل، ووفقنا يا رب العالمين والحاضرين والسامعين لصالح القول والعمل.

اللهم جودك دلني عليك وأحسانك قربني إليك، فأشكو إليك ما لا يخفى عليك وأطلب منك ما لا يعسر عليك، علمك بحالي يغنيني عن سؤالي. اللهم لست بغائب ننتظره ولا بغافل نذكره ولا بنائم نزعجه ولا بعاجز نهجره. إلهي حسناتي مع فقري إليها لوهبتها لك وأنا عبدك، فكيف لم تهب لي سيئاتي مع غناك عنها وأنت ربي؟ إلهي أمرتنا أن لا نرد المساكين عن أبوابنا ونحن مساكينك، فلا تردنا عن بابك يا كريم، وأمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك فتصدق علينا يا رب العالمين، وأمرتنا أن نعتق من شاب في ملكنا فأعتقنا من النار يا رحيم، وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك في هذا الصباح، نعوذ بوصلك من صدك وبقربك من طردك، فاجعلنا يا رب العالمين من أهل طاعتك ورفدك وأهلنا لشكرك وحمدك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فالحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أحبابنا أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. أحييكم من القلب إلى القلب، وأرجو لكم يوما سعيدا طيبا مباركا موفقا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعتابك.
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا مفتاح باب الوصال مع رب العالمين. فهيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، نفتح بهذا المفتاح الجليل والجميل، نفتح أبواب الخير والفرح والسرور والسعادة والطمأنينة والسكينة في هذا اليوم الجديد الذي بين أيدينا. فنرجو أن نوفق في أوله وأوسطه وآخره، عسى أن يكون بإذن الله تعالى يوما في طاعة الله تعالى وفي عبادته كما يحب ويرضى. تحية الإسلام موصولة من القلب إلى أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، التي أرجو لها كل الخير والسعادة والتوفيق في جميع أيامها. كذلك التحية من القلب موصولة إلى أختي العزيزة سوسن الفرجاني، التي أرجو لها كل الخير، وأملنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن أحبابنا أينما كنتم، نتوكل على الله، نستقبل هذا اليوم بطاقة إيمانية محمودة بإذن الله تعالى، نشحذ هذه الهمم لتكون موصولة برب العالمين في هذه اللحظات الصباحية، كيف لا. وهذا اليوم يعد فرصة جديدة، فرصة إيمانية بأتم معنى الكلمة، لنكون فيه إن شاء الله تعالى من الفائزين، من الموفقين، من الرابحين. وطبعا أرجو لكم أينما كنتم، ولأبنائنا الذين يجتازون الامتحانات، أرجو لهم التوفيق والسداد، شدوا الهمة، ونقول من شغاف قلوبنا بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقاؤنا أحبتي في الله تعالى نريده أن يكون بإذن الله حافزا لكم إن شاء الله لكل ما هو جميل ولكل ما هو طيب في هذا اليوم. والبداية مع سورة المزمل، سننصت إليها بصوت القارئ التونسي محمد العبدلي جزاه الله خيرا، ثم نواصل هذه الرحلة الصباحية لتكون بإذن الله تعالى مع الله ومن أجل الله وبالله.

0: عالما كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
3: ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب.
4: دايم بالذكر هيما الحق
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. إذن أحبتي فالله تعالى يوم جديد وعلى عملنا شهيد ونرجو أن نقدم فيه الخير وما يحبه منا الله سبحانه وتعالى. بمعية سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي في هذه الفقرة الإيمانية الجميلة ألا بذكر الله تطمئن القلوب نبحث بمعيته عن مفاتيح الخير والطمأنينة والسكينة والسعادة. واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن قيمة إسلامية رائعة نرجو أن تتحقق فينا عسى أن ندخل الجنة بسلام آمنين. سيدي هشام الجبلاوي أرجو لكم كل الخير في هذا اليوم الجديد من هذا الشهر الحرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحيي السادة المستمعين والسادات وكذلك أخواتنا المستمعات في تحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى نستهل بها هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البركة في صحتنا وفي أوقاتنا.
1: أمين. نعم. بارك الله فيكم. نعم. وشكرا لكم على هذه البشارة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها يا رب العالمين. واليوم نعم. سيدي هشام طبعا ربطا بما تفضلتم به في حلقات فارطة عندما حدثتنا نعم. عن حسن الأدب مع الله تعالى في وقت الابتلاء في وقت الشدة في وقت العسر، اليوم بإذن الله تعالى ستبسط لنا مفهوم على غاية الأهمية وهو الرضا بما قسم الله تعالى وشكر النعم والصبر عند المحن وما أحوجنا إلى أن زين بهذه الآداب من باب التأدب مع الله رب العالمين.
5: بارك الله فيك وشكرا لكم على هذه الفرصة وهذه الفسحة.
1: الشكر لكم شيخ.
5: نعم بارك الله.
1: شكرا.
5: فنحن فعلا لازلنا في نفس السياق.
1: نعم.
5: ونحن كذلك نقف ربما عند معاني عنوان هذه الحصة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالبلسم الشافي دائما نجده في القرآن الكريم، ونجد الشفاء والدواء في صيدلية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما نقف عند المعاني معاني القرآن الكريم وحينما نقف عند توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نسلم وإننا نأمن على أنفسنا مما يداخلها من قلق واضطراب، خاصة ونحن نعيش في زمن تتساعد فيه الهموم وتتعاظم فيه التطلعات، حتى أصبح كثير من الناس منا ينظر إلى ما ينقصه وينسى ما أعطي، يشتكي مما فقد ويغفل عما يملك، وهذا ديدا كثير من الناس. يعني أن الإنسان ربما وكما قال أهل العلم وبعض أهل العلم قالوا هذا يسمى بالمرض الصامت، أن الإنسان ينسى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى.
1: نعم.
5: فتصبح كأنها حق مكتسب وكأنها أمر عادي، والإنسان دائما يتطلع إلى ما هو أفضل، هذا جائز ولكن هذا يكون في حدود كما قلنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى فيكون أغنى الناس.
1: صحيح.
5: وإذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، وبالتالي فعل الإنسان دائما أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يشكر المنعم على هذه النعم الكثيرة التي تحيطنا من كل جانب.
1: نعم شيخ هشام. نعم. سامحني ربي عافينا من هذا المرض، وكيف ما قلت هو مرض صامت وهو مرض نعم. قاتل مع الوقت كيف لا، وهو يقتل القلب ويقتل الجوارح نعم. مع مرور الوقت، وبالتالي تكون يعني بعيدة عن رب العالمين هكذا ولا شيخ؟
5: بارك الله فيك. يعني فعلا بل هو يسبب قبل موت القلب يسبب الأمراض الكثيرة، أمراض القلق وأمراض الاضطراب وعدم الرضا، وعدم الرضا هذا والعياذ بالله يعني يعيشه كثير من الناس فلا يجد طمأنينة ولا يجد راحة.
1: نعم.
5: لأن الرضا هو مفتاح السعادة كما قال أهل العلم، حينما تكون راضيا فأنت تكون مطمئنا، تكون هادئا، تكون سعيدا، تكون راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى. وهنا يقف الإسلام موقف التوازن، فيغرس في قلوبنا الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ويعلمنا أن السعادة الحقيقية ليست بكثرة المال ولا بوفرة المتاع، وإنما بقلب صانع ولسان شاكر ونفس صابرة. وحينما نتأمل معنا هذا الميزان النبوي العظيم، حين قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه.
1: نعم.
5: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
1: سبحان الله.
5: أيه. سبحان الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث على إجازه، لأنه فيه معاني عظيمة جدا. أي نعمة أعظم من الصحة؟ وأي نعمة أجل من الأمن؟
1: نعم الحمد لله.
5: وأي فضل أكبر من قوت يكفيك يومك؟
1: الحمد لله. نعم.
5: سبحان الله. يعني نعم يغفل عنها كثير من الناس. كنا دائما الإسلام حينما يصبح، علمنا الله سبحانه وتعالى دائما أن نستفتح سورة الفاتحة 17 مرة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. نعم.
5: لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد هو يغفل، وهو يعني يغفل عن نعم الله عز وجل، فعلمنا بل جعلها ضرورة في صلاتنا أن نستهل دائما بالحمد، أن نحمد الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحمد ربي سبحانه وتعالى 17 مرة الصلاة المفروضة، وفي كل دعاء يدعو به إلا ونجد الحمد. إنما يقوم الإنسان من نومه يقول الحمد لله.
1: نعم. نعم.
5: الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي في ذكره. حينما الإنسان يأكل مما رزقه الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله،
1: الحمد
5: الذي
1: لله.
5: أطعمنا. نعم. وسقانا وجعلنا مسلمين. حينما ينظر الإنسان إلى المرآة فيجد هذه الخلقة التي سواها الله سبحانه وتعالى وعدلها، يقول
1: لله.
5: الحمد لله الذي كرم صورة وجهي فأحسنها. دائما أنك تحمد ربي سبحانه وتعالى كما قلنا، حتى تبعث يوم القيامة في لواء الحمد.
1: جميل. نعم.
5: نعم، تحت هذا اللواء. ولذلك نعمة الصحة نعمة عظيمة جدا، كذلك نعمة الأمن، وكذلك هذا الفضل الذي أعطاك الله إياه، فأعطاك زادك وكفاك في يومك. كثير من الناس لا يجدون هذه النعم، يفقدونها. دائما نحن نذكر كما قال أهل العلم: اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها.
1: جميل. نعودها شيخي شين بعد
5: نعم.
1: إذنك.
5: أي. اللهم عرفنا
1: نعمك.
5: نعمك بدوامها لا بزوالها.
1: نعم يا رب. أمين.
5: الإنسان ربما حينما يفقد النعمة يعرف قيمة تلك النعمة التي كان غافلا عنها والتي كانت بين يديه. هذه النعم كما قلنا إنها نعم قد نراها عادية، لكنها عند فقدها تصبح أغلى مما يتمنى.
1: صحيح.
5: سبحان الله. فمن كانت هذه حاله فليحمد الله وليجاهد نفسه حتى يشعر أنه يملك الدنيا حقا، ومن نقصه شيء من ذلك فليتسلح بالصبر وليعلم أن الفرج قريب وأن الله لا يضيع أجر الصابرين.
1: نعم.
5: سبحان الله، الإنسان يعني يتقلب بين هذه النعم، ولكن صحيح. في نفس الوقت كما تحدثنا الأسبوع الماضي، هو ربما قد يتلقى الابتلاء وقد يصاب في كثير من الأحيان حتى يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، يكون قريبا من المنعم. وهنا يعني ننتقل إلى سورة عظيمة، هي قصيرة في كلماتها.
1: نعم.
5: لكنها جامعة لمعاني النجاة كلها، إنها سورة العصر.
1: نعم.
5: وما أدراك ما سورة العصر.
1: صحيح.
5: الإمام الشافعي قال: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفتنا.
1: نعم.
5: بمعانيها العظيمة جدا، هذه السورة الجامعة الشاملة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعم.
5: سبحان الله، حتى أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا تفرقوا على هذه السورة لما فيها من الخير. سورة فيها وصايا عظيمة جدا. هذه السورة ترسم طريق النجاة. ما فيها هذه السورة؟ الإيمان أول شيء.
1: نعم.
5: أن تؤمن بقضاء الله وقدره وترضى بما قسم الله عز وجل. كذلك فيها ذكر للعمل الصالح المقترن بالإيمان.
1: نعم.
5: أن تشكر النعمة باستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان شكر النعمة حينما تستعملها في طاعته. كذلك التواصي بماذا؟ بالحق.
1: صح.
5: أن تذكر نفسك والناس بحقيقة الدنيا وزوالها. وكذلك التواصي بالصبر، أن تصبر عند البلاء وتثبت عند الشدائد.
1: نعم.
5: سبحان الله، فالإنسان بين حالين، إما نعمة تستوجب الشكر وإما محنة
1: تستوجب
5: الصبر.
1: نعم. بارك الله فيك. الله.
5: سبحان الله. وفي كلتا الحالتين هو في خير. وذلك ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
5: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له.
1: نعم.
5: سبحان الله. شوف المؤمن في كل الحالات، المؤمن حينما يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى فكل أمر في ميزان حسناته. سبحان الله.
1: نعم.
5: أيها المستمع وأيتها المستمعات، انظر عبد الله، إن الرضا ليس استسلاما بل هو طمأنينة.
1: نعم صح.
5: والشكر ليست كلمات بل هو عمل وسلوك، والصبر ليس ضعفا بل هو قوة وثبات. سبحان الله. فنراجع قلوبنا، هل حمدنا الله على ما نملك؟
1: نعم.
5: هل صبرنا على ما نفقد؟
1: نعم.
5: هل عشنا مع سورة العصر واقعا لا مجرد تلاوة؟
1: هذا المطلوب شيخ. نعم.
5: وذلك ذلك الرجل الذي كان يحمد الله سبحانه وتعالى ويكرر الحمد وهو في حمد دائم وتسبيح، وكان يعني مشلول الأطراف.
1: نعم.
5: لا يرى، يعني كذلك كان بصيرا قد فقد البصر.
1: نعم.
5: فحين مر به أحد الناس وقال أراك تحمد الله وتدمن على الحمد، فماذا على ماذا تحمد الله؟ هذا الإنسان كان قصير النظر.
1: نعم.
5: نظر إلى هذا البصير فعلا وقال له، كأنه يعترض على حمده.
1: نعم.
5: فماذا قال له ذلك البصير بكلمات فيها من اليقين وفيها من الإيمان ما فيها؟ الحمد لله الذي أبقى لي قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا.
1: ما شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله يكون هذا حالنا اليوم شيخي شيم، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله.
5: نعم.
1: بارك الله فيك.
5: نقول اللهم ارزقنا قلوبا راضية
1: وألسنة
5: شاكرة ونفوسا صابرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارزقنا حسن الظن بك في السراء والضراء.
1: أمين.
5: ونصلي دائما ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: ونحمد الله
5: سبحانه وتعالى، فنقول الحمد لله بملء فيه.
1: الحمد لله.
5: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي على هذا الكلام الطيب الذي يبعث في النفس أريحية وطمأنينة وسكينة. هكذا نبدأ يومنا بإذن الله تعالى بالرضا وبحمد رب العالمين وشكره على هذه النعم، ونرجو أن تتحقق فينا سورة العصر في كل اللحظات، ونجعلها بإذن الله تعالى واقعا ملموسا نعيشه في أيامنا المقدرة لنا في هذه الحياة الفانية.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: إشهار.
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار، يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
7: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب،
2: وهذا ما نحرص عليه أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نحرص على أن نأخذكم إلى أوقات طيبة بإذن الله تعالى في هذا الصباح الجديد. وعدنا إليكم مع سورة الليل بصوت القارئ التونسي منير السليتي. طبعا أحبتي في الله تعالى، نريد من هذه السورة القرآنية أن تنبهنا إلى أهمية الوقت وإلى فضل الوقت. تحدث الشيخ هشام الجبلاوي عن سورة العصر وعن أهميتها، فنريد أن نجعلها واقعا. وجميل أن نكون في كل الأوقات في طاعة رب العالمين في وقت الليل وفي وقت العصر. ونحن في هذه الأثناء سأتمم مع الأستاذة معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان، سنتحدث بإذن الله تعالى عن القرآن الكريم ليكون بإذن الله تعالى حيا فينا وحاضرا فينا بإذن الله تعالى. مع معلمة القرآن سيدتي صليحة بن سلطان سنواصل الحديث عن حب القرآن كما تعودنا بإذن الله تعالى، لأننا نريد أن نغرس فينا هذه البذرة بإذن الله تعالى. فنريد طبعا أحبتي في الله تعالى أن نحيا هذه الأيام بحب القرآن الكريم، عسى أن يكون فاعلا فينا. سيدتي صليحة بن سلطان، جزاك الله خيرا وتقبل الله منك، أسعد الله صباحك.
3: وأسعد الله صباحكم وبارك يومكم وبشركم بما يشرح صدوركم.
2: جزاك الله خيرا، سعيدة جدا بسماع صوتك الطيب. إذن بهذا الصوت سنشحذ هممنا بإذن الله تعالى تفاعلا مع كلام رب العالمين سيدتي الغالية.
3: نعم بإذن الله كما تعودنا، يعني نبشر، نحن هذه سنة حميدة يعني التبشير، ولكن اليوم بفضل الله وبمشيئته سنسلط الضوء على بعض الضوابط التي أمرنا الله باتباعها كي تستقيم الحياة وتهدأ العلاقات وتستمر في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني من بين هذه الضوابط ضبط لنا القرآن عدة مسائل تتعلق بطريقة عيشنا. خاطبنا في بر الوالدين قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن نشكر لي ولوالديك. يعني لهنا هذه الآية سئل أحد الصالحين: هل يتخاصم الولد مع والديه؟ قال: ولا معان عليهما مهما كانت يعني توجههم، حتى وإن كانوا ليسوا على دين الإسلام. يعني وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا الضابط الأول يعني بإيجاز. الضابط الثاني، سبحان الله، ضبط لنا القرآن مشيتنا فقال: وقصد في مشيك، سبحان الله. وقال كذلك: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال كذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه ضوابط يعني بإيجاز ومعانيها عديدة ومتعددة. كذلك ضبط لنا القرآن الدرجة المسموح بها في رفع الصوت فقال: واغضب من صوتك. يعني لا، حتى وإن كنا في حالة فرح لا نرفع الصوت كثيرا، خاصة عند المرأة. الحياء حسن وعند النساء أحسن.
2: نعم، ربي زينا بخلق الحياء يا رب العالمين.
3: أمين. كذلك ضبط لنا تصرفاتنا مع الغير حتى وإن كنا نازحين. فخاطبنا قائلا: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني تحضرني حادثة وقعت مع امرأة كانت لا تعلم كلمة ولا تنابزوا. لما قرأت لها هذه الآية قالت لي: في القرآن موجودة ولا تنابزوا. قالتها بالاستغراب: نعم ولا تنابذوا كلمة عربية صفيحة نزلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: سبحان الله، القرآن جاء ليهذب اللغة العربية وليعمق مفهومها سبحان الله. كذلك علمنا القرآن أن لا نقع في أعراض الناس.
2: نعم.
3: فخاطبنا قائلا ويل لكل همزة لمزة. كذلك علمنا وحذرنا من أكل حقوق الناس.
2: نعم.
3: فقال ويل للمطففين. لو نتمسك بالقرآن ونفهم الآيات ولو فهما غير يعني نقول غير ما نمشي وأحنا للتفسير المعمقة، التفسير الميسرة
2: صحيح.
3: والله العظيم سيصلح لنا الله حالنا.
2: نعم سيدتي.
3: نعم
2: نعم، ربي يبارك لنا فيك، ما أجملها طبعا من جولة في آيات رب العالمين، ولو تحققت فينا فبإذن الله تعالى ستكون هذه النفس بين جنبين نفسا يعني زكية بإذن الله تعالى، طاهرة جميلة بأخلاق القرآن الكريم. فجزاك الله خير سيدتي صليحة بن سلطان، وتقبل الله منك طبعا هذه الجولة الإيمانية، جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
3: اللهم آمين.
2: أمين أمين، أرجو لك كل الخير. للسادة المستمعين في أمان الله تعالى وحفظه، ما لهي أحبتي في الله تعالى نشد الهمة، كيف ما وجهتنا سيدتي صليحة بن سلطان جزاها الله عنا كل خير، نريد طبعا أن تتحقق فينا هذه الأخلاق القرآنية، عسى أن نحيا هذه الحياة الفانية بهذه الأخلاق، كيف لا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إشهار.
5: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات، إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفيحي.
1: مرحبا، كبار وصغار على وسائل التواصل الاجتماعي يتفرجوا في الفيديوهات اللي تسميه ريلز. الفيديوهات هذوما تلقاها مقصار، يعني دقيقة من زمان كانطارت. أما المواضيع خلي واسكت، الخوارزميات هي اللي حددونا فاش نتفرجوا. تلقاه يوفى الفيديو منا يجيك اللي بعده طول. هاو كريستيانو رونالدو مركبونتو، بعد شوية يجيك خطبة موعظة دينية، اللي بعده غناية عاطفية، احنا هكيك جينا فيديو على غزة والدمار والأشلاء، بعدين مقطع يضحك من مسلسل رمضان، وبعدها بالضبط أما أحسن لبريك المقلية ولا في الكوشة. الحاصيل عجيجة ومجيجة. هذاك علاش ظهر مصطلح جديد اسمه تعفن الدماغ، ابتكرته جامعة أكسفورد الإنجليزية بعد أبحاث معمقة في الموضوع. لذا المنصوح به لينا ولوليداتنا كي نحبوا نتفرجوا في حاجة نبحثوا عليها احنا ونكتبوها بيدينا. نضغطوا زادة على علامة قاطع ومقطوع كي يظهر لنا فيديو ما يتمشاش مع ميولاتنا وقناعاتنا، ونفسخوا أي صفحة تقترح علينا وما تساعدناش. وأهم شيء نقصوا أكثر ما يمكن من قتل الوقت بوسائل التواصل الاجتماعي، ونحاولوا نعوض الوقت هذا بحاجات واقعية، ونحطوا ديما بين عينينا مقولة مقطع وراء مقطع وقراري هنا لأقطع. شلزين
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفيحي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: ومن أهدافنا أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أن نأخذ أنفسنا إلى هذه الأوقات الطيبة، والحمد لله عبر هذا الأثير الزيتوني نرافق القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، ومع سيدي فضيلة الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري نواصل الجوسة في هذا العمق القرآني الجميل بتقديم هذه القراءة اللغوية من خلال كلام رب العالمين، عسى أن تزيدنا فهما بإذن الله تعالى وحسن تطبيق على أرض الواقع. سيدي وأستاذي الكريم أستاذ سيف الدين الفهري، أحييكم في هذا الصباح الجديد وفي هذا الشهر الحرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم سيدي الكريم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة مباركة لك والأستاذ المستمعين ولركاب سفينة الحرف وعشاق مآثر الصرف، سلام يغشى الأرواح ويملأ الدنيا انشراحا.
0: أمين أمين، بارك الله فيكم على هذه التحية الجميلة سيدي سيف الدين الفهري، وطبعا نحن معكم بإذن الله تعالى كل يوم اثنين نرفع لواء حبنا للغتنا العربية، وقد أشرت إلى عشق هذه اللغة كيف لا، وهي ضرب من ضروب التعبد، جملة رائعة أكررها دائما، عسى أن تستقر فينا بإذن الله تعالى وبالتالي نتصالح مع لغتنا العربية وهي لغة القرآن الكريم. وبمعيتكم نواصل هذه الرحلة في صفحات كتاب ربي العالمين مع قراءة جمالية لغوية مع آيات الله عز وجل حتى نستأنس بجمالها ويكون لهذا الجمال الأثر في سلوكنا وفي حركتنا على أرض الواقع سيدي سيف الدين.
1: وهو كذلك أستاذ، وهذا ما نشده في كل مداخلة تتطلع إلى تحقيق جملة هذه المقاصد التي تمثل ضرب هذا التعبد، فنحن نتعبد الله بخدمة اللغة العربية، وهذا ما دل عليه سياق النص القرآني.
0: بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، تفضل سيدي.
1: أمين ولكم بالزيادة إن شاء الله. الحمد لله الذي جعل اللسان للعقل ترجمانا والبيان للحق برهانا وأنزل علينا كتابا لم يترك فيه للشك مكانا. أما بعد، فإننا اليوم نقف بقلوب واعية وآذان صاغية بين يدي آية تفتح للتدبر أبوابا وتكشف من سحر اللغة أثوابا، وهي قوله تعالى في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر.
0: ما شاء الله.
1: نعم. فهي آية تعلن التيسير وتدعو إلى التبصير وتجمع بين رقة اللفظ وقوة التأثير، فهل من فكر يستبصر وهل من لب يتدبر وهل من مريد لعلم البيان يتحضر. فهيا بنا في هذه الرحلة الندية لنستخرج من بحر هذه الآية دررا لغوية ونقطف من أغصانها ثمارا بلاغية. جاء قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، آية 17 من سورة القمر. فهي آية عظيمة تكررت في سورة القمر 4 مرات وتعد قاعدة أساسية في فهم القرآن وتدبره. فجاءت مصدرة بقوله ولقد، فالواو هنا للقسم واللام جواب القسم، وقد هو حرف تحقيق مما يفيد التوكيد المطلق بأن التيسير حقيقة واقع على شك فيها. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن، ولفظة يسرنا وهنا التيسير وهو التسهيل، وجاءت بصيغة فعلنا الدالة على المبالغة، أي سهلناه تيسيرا بالغا لفظا ومعنى حفظا وفهما. وجاءت قوله تعالى يسرنا فيه إسناد فعل التيسير إلى ضمير العظمة وهو الناء الدالة على العظمة حقيقة. فهو يدل على أن هذا التسهيل ليس أمرا عفويا بل هو صنيع إلهي مقصود. الله هو الذي صاغ هذا القرآن بلسان عربي مبين وهو الذي صبه في قوالب لغوية تقبلها العقول وتستسيغها الآذان، وهو الذي أعان الذاكرة البشرية على استيعابه. فهو الذي يسره، وتيسيره مراد إلهي مصلحة إنسانية. هنا التيسير بمفهومه الشامل، العلماء ذكروا أن التيسير وقع في 4 مستويات. المستوى الأول وهو تيسير اللفظ للتلاوة المتمثل في سهولة مخارج الحروف وانتيابها، بحيث يسهل على الأعجمي والطفل النطق به. وها نحن الآن نرى الأعاجم الذين يحفظون القرآن لا نقف على حقيقة لغتهم وحقيقة لسانهم إلا إذا تكلموا بلسانهم، أما إذا تكلموا بالقرآن وكأنه عربي.

0: الآيات على هز الوجدان والنفوذ إلى القلب مباشرة.
1: جميل.
0: فيسره ومن تيسيره أن اختار له لغة الإعجاز، لأن هي اللغة كما عبر الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه في كتابه أبطال البلاغة ودلائل الإعجاز، أن اللسان العربي هو اللسان الوحيد القادر على الإعجاز. لذلك اختار له اللسان العربي.
1: نعم.
0: اختار له اللسان العربي، لسان عربي مبين، مبالغة في الإبانة. وسبق أن قلنا أن اللغة العربية هي أقرب اللغات إلى الفطرة البيانية.
1: نعم. أي.
0: نعم. ثم جاء قوله تعالى يسرنا القرآن، والقرآن هو مصدر بمعنى المقروء، والإضافة هنا تعني القرآن بأسلوبه المعجز الميسر. قال يسرنا القرآن للذكر، يسرنا القرآن للذكر.
1: نعم.
0: فحذف هنا المتعلق ليشمل تيسير القرآن لكل أنواع الذكر، تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا. وقال للذكر، اللام هنا للتعليل، أي جعلناه سهلا لأجل التذكر والاستعاض أو لحفظه في القلوب والصدور. وهذا ما أكده ربنا سبحانه وتعالى في استخدام الآية، أربع مؤكدات كالواو واللام وقد والجملة الفعلية المثبتة لترسيخ حقيقة تيسير القرآن الكريم.
1: نعم.
0: ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فهل من مدكر.
1: أيوة.
0: مدكر.
1: نعم.
0: هذا يعني هذا ضرب من ضروب الاستفهام. الاستفهام هنا والالتفات والتحضيض، ففيه نوع من التلطف في الخطة. لم يقل أستاذ تذكروا.
1: أي نعم.
0: قال فهل من مدكر، يعني بصيغة الأمر، أتى بها بصيغة الأمر. لم يأتي عفوا بها بصيغة الأمر الجازم، فاستخدم الاستفهام الذي يتضمن معنى العرض.
1: نعم.
0: والمحبة، كأن القرآن يعرض نفسه على القلوب أنا ميسر وسهل، فهل من مؤمن. وأدغم، هي أصلها مذكر، فأدغمها مذكر لأن على وزن مفتعل ليناسب تيسير اللفظ، تيسير القرآن الكريم. الذي نوهت في الآية وجاء التصريح بهذا التيسير في هذه الآية الكريمة. فقال يعني ربنا سبحانه وتعالى فهل من مدكر، يعني هل من متعظ أو طالب للذكر أو حافظ.
1: نعم.
0: فقال فهل من مدكر. فمذكر هو اسم فاعل من الذكر، اجتمع حرف الدال وهو مجهور رخو والتاء وهو مهموس شديد، فحدث ثقل في النطق.
1: نعم.
0: قلبت التاء دالا لتناسب الدال في الجهر، ثم قلبت الدال دالا لتسهيل الإدغام، فصارت مذكر.
1: سبحان الله.
0: السر البلاغي هذا التغيير الطرفي من الصعوبة مذكر إلى السهولة مذكر، هو تطبيق عملي.
1: سبحان
0: عملي بمعنى الآية.
1: نعم.
0: فكما تيسر نطق الكلمة بعد ثقلها، تيسر القرآن للذكر بعد أن كان الغيب مستحيلا على البشر.
1: جميل هذا المعنى سيدي سيف الدين، رائع. نعم. سبحان الله.
0: ثم نعم أستاذتي الكريمة، معناه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، آية عظيمة جدا.
1: نعم.
0: تلتفت إلى جملة من المعاني البلاغية، وهي سورة القمر تتحدث عن المعجزات، انشقاق القمر وعن العقوبات التي حلت بالأمم في فصل خطابي عظيم جدا. ختاما، والوقت قد دهمنا، أقول فقد طفنا في رياض التيسير واقتبسنا من أنوار التذكير، ورأينا كيف لانت اللغة لجلال التنزيل وأذعلت الحروف لجمال التفصيل. فيا أيها الساعي لنيل المآب والنهل من معين الكتاب، اجعل هذا الذكرى لقلبك ربيعا ولنهجك شريعا وفي دربك حفظا منيعا، فما خاب من جعل القرآن دليله والتاء اتخذ من بلاغته سبيله.
1: نعم، هذا ما نرجوه، نرجو أن يكون القرآن الكريم دليلنا بإذن الله تعالى في هذه الحياة الفانية. ما أجمل الاستماع إليكم سيدي سيف الدين الفهري لما في كلامكم من فوائد جمة، فنرجو أن تتحقق فينا هذه المعاني بعدما تفضلت طبعا من قراءة لغوية جميلة في هذا القول الكريم الآية 17 من سورة القمر. فجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم ونفعكم.

0: طعن الله تعالى بعلمكم سيدي سيف الدين الفهري، شكرا من القلب، في أمان الله تعالى وحفظه.
1: إشهار.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: الفلوس مش كان باش تزيد في جيبك، راهو الفلوس تنجم تولي قوة إيجابية للناس والمجتمع الكل. في المالية الإسلامية الاستثمار مش حر، ما ينجمش الواحد يمشي في طريق الخمر وليعيذ بالله، وإلا القمار، وإلا نشاط يضر الناس الكل. باش الربح يلزم يكون نافع وما يقتصرش على جيبك، يلزم يبعد على الظلم والاستغلال. الاستثمار الحقيقي يكون في المشاريع المنتجة، يعني كل دينار يمشي ببلاستو، ينفع الناس، يخلق فرص عمل وينمي الاقتصاد. هك عقلية المستثمر لازمها تكون، وبالطريقة هذه المشروع ينمو ويولي عنده آثار اجتماعية وتزيد والفلوس تتبارك، مش كان تجي وتمشي وكهو. والجميل في الموضوع أنه كيف الفلوس تكون صافية ونقية، مش فقط تزيد أرباحك، ما تنساش أن تزيدك بركة وطمأنينة اللي ما تتقاسش بالفلوس، وحياتك تولي سعيدة وتولي سعيد والناس الكل من حولك سعداء. الفلوس ما تصنعش كان أرباح، راه تصنع مصلحة اجتماعية وأخلاق ونية صافية، هما اللي يخليوك تتقدم وتستثمر وتنمو.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة للذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العظيم.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
9: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
4: تقدمها لكم مليكة جسام.
10: مقام المحبين، مقام المحبين،
0: هذا هو المقام الذي نريد أن نكون فيه أحبتي في الله تعالى. فهيا نجتهد ونسعى السعي المحمود والطيب، عسى أن نرقى جميعا إلى مقام المحبين وننال بإذن الله تعالى حب الله عز وجل. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل الأعمال التي تقربنا إلى حبك يا رب العالمين. وبمعية سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيسم علي مباشرة من ولاية قبلي ننشر هذا الخير من القرآن الكريم، فجزاكم الله خير سيدي قيسم علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم
0: وصباحكم
11: وأنار دربكم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة هذا اليوم.
0: أمين.
11: نوره وفتحه ونصره وهداه، نسأله أن ييسر لنا سبل الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم دكتور قيس نواصل الحديث عن مفهوم إيماني رائع، مفهوم التوكل على الله تعالى، نرجو أن يتحقق فينا كما ينبغي. واليوم أدعو نفسي وأدعو سادة المستمعين إلى فتح المصحف على سورة الطلاق، لأن حضرتك دكتور قيس ستتمم حديثك عن التوكل على الله من خلال قول كريم من سورة الطلاق دكتور قيس.
11: نعم، وهي الآية الكريمة مباركة.
0: نعم.
11: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول الحق أيضا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ويقول أيضا إن الله يحب المتوكلين.
0: أي.
11: الذي لا يتوكل على الله عليه أن يراجع إيمان.
0: نعم.
11: لكل جارحة عمل، وعمل القلب هو اليقين والتوكل.
0: نعم.
11: نتذكر مع بعض القدم الرجل يسعى، اليد تعمل، القلب يتوكل. إذا لا تنقل عمل القلب إلى القدم أو إلى اليد، لأن التوكل الحقيقي أن تعمل الجوارح وأن تتوكل القلوب. كم من عامل بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطا. إننا نجد الزارع مثلا الذي لا يتوكل على الله، ينمو زرعه بشكل جيد متميز، ثم تهب مع مثلا عليه ريح من عاصف يتغير الجو فيصيب الهلاك وتكون نتيجة الإحباط. يا مؤمن أعمل وتوكل، احذر إهمال الأسباب أو أن تفتنك الأسباب، لأنك إن أهملت الأسباب فأنت غير متوكل بل متواكل. تنقل عمل القلب إلى الجوارح فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل.
0: يعني إن أهملنا الأسباب فذا يعني أننا أهملنا جوهر هذا المفهوم، هكا ولا ونحن لا نريد أن نهمل مفهوم التوكل في حياتنا دكتور.
11: نعم، إياك أن تظن أن التوكل يعني أن تترك الجوارح بلا عمل، لا، هذا هو التواكل أو الكسل.
0: صحيح.
11: إن التوكل أو هو التوكل الكاذب. الدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيما فيه مشقة، والسهل لا يتوكل فيه. نقول الرجل الذي يدعي أنه يتوكل ولا يعمل، أنت لست متوكلا.
0: نعم.
11: لو كنت صادقا في التوكل عليك أن تمد يدك.
0: نعم.
11: عليك أن تسحب
0: على جوارحك
11: أن تتحرك.
0: نعم.
11: وهكذا كما قلت مرة، النهر قريب من واحته أو من غابته أو من ضيعته، بدل أن يتحرك ويربط ضيعته بالنهر يقوم يؤدي صلاة الاستسقاء.
0: نعم.
11: هذا لا يستقيم.
0: أي.
11: هذا لا يستقيم.
0: نعم.
11: لأننا نريد أن نفهم التوكل غاية الفهم. لأننا إذا فهمنا ذلك نستطيع أن نحقق ما أراده الله منه. الإمام الغزالي في الإحياء يقول: التوكل علم وحال وعمل.
0: جميل. علم وحال وعمل. نعم.
11: علم يعني التوكل يرتبط بمعرفة الله.
0: أي أولا هذه الخطوة الأولى يعني العلم.
11: نعم. أي. يسأل سائل كيف أتعرف إلى الله تعالى؟ قبل كل شيء لابد من اقتطاع وقت من أوقاتك الثمينة للتعرف على الله عز وجل. لا نريد للحياة أن تمتص كل وقتك، فإنك لن تصل إلى المعرفة. لابد من تخصيص وقت لمعرفة الله. فالتوكل ملازم للمعرفة، فإنك لن تتوكل إلا على القوي، ولن تتوكل إلا على الغني، ولن تتوكل إلا على القدير، ولن تتوكل إلا على الحكيم، ولن تتوكل إلا على الرحيم، ولن تتوكل إلا على العزيز. إذا معرفة الله أولا ثم التوكل عليه ثانيا. لا يصح التوكل إلا إذا عرفت على من تتوكل. توكل على العزيز الرحيم الخلاق.
0: نعم.
11: العليم.
0: أي.
11: الكافي الغني القوي القادر الغني السميع البصير. كيف يكون التوكل حالا؟
0: هي
11: هذه المرحلة الثانية.
0: إذا تحقق فينا هذا العلم وهذه المعرفة.
11: طيب، أحدنا عنده قضية، عنده خصومة.
0: أي.
11: وكل محاميا بارعا قويا متقنا القوانين. هذا الشخص يشعر بالطمأنينة. كيف إذا كان الذي يتولى عنك كل شيء هو خالق السماوات والأرض؟
0: والله عز وجل. نعم، حلوة برشا شيخ. نعم.
11: على يقول المولى إذا لا يدافع عن الذين آمنوا.
0: أيه.
11: نعم، الله يدافع عنك ويتولى أمرك كما يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. حال المتوكل هي حال التسليم، حال التفويض، حال الرضا، حال الطمأنينة، حال السكينة. هذه كلها تباريان عن التوكل. إذا عرفته توكلت عليه، وإذا توكلت عليه شعرت بالأمن والطمأنينة. الآن
0: العمل،
11: العمل
0: المرحلة الثالثة. أي
11: التوكل هو العمل. ربنا عز وجل خلق الكون وفق سنة دقيقة، قوانين، ولن تجد لسنة الله تبديل.
0: نعم.
11: ولن تجد لسنة الله تحويل ولا تغيير. قوانين تحكم الكون والمجتمع، قوانين ثابتة.
0: نعم.
11: باللوازم العبودية لله فتتأدب مع هذه السنن. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، جعل لكل هدف طريقة، جعل لكل غاية وسيلة، جعل لكل أمر خطة. حتى حينما تكون عبدا لله عز وجل حقا تأخذ بهذه الأسباب، تسلك هذه الطرق، تأخذ بهذه الوسائل، تتبع تلك الخطط، تحترم تلك السنن، تطبقها. لذلك لا يتناقض التوكل مع الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب باللوازم بالتوكل.
0: نعم.
11: ما من طريق يرفع المسلمين ويجعلهم قادة في الأرض إلا أن يأخذ بهذا المعنى. التوكل محله القلب، على الجوارح السعي. إذا نقلت التوكل من القلب إلى الجوارح فقد قعدت عن الأخذ بالأسباب. وأكل قلبك الخوف. هذا ما يقع فيه كثير من الناس. هناك كسل، هناك التباس بين التوكل والقعود أو التواكل. إذا ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ بأي شيء أنا مطالب؟
0: صحيح.
11: أين خططي؟
0: أي.
11: أين عملي؟
0: أي.
11: أين استعدادي؟ أين استشرافي للمستقبل؟ لماذا أنت في الدنيا؟ الإنسان بلا عمل لا قيمة له. العمل الصالح هو الذي يحدد مكانته.
0: نعم.
11: مكانة الإنسان عند الله عز وجل.
0: نعم.
11: ولكل درجات مما عملوا. الصحابة الكرام سلفنا الصالح عندما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب حسن توكلهم على الله عز وجل. المسلمون الذين جاءوا بعد قرون ونحن منهم هدرنا، وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخلف بسبب كسرنا وعدم توكلنا القلب على الله.
0: نعم.
11: عز وجل.
0: نعم. علينا أن نراجع أنفسنا في هذا المقام. يعني حضرتك دكتور خيس عطيتنا تمرين تطبيقي جميل من خلال هالثلاثية هذه، علم حال وعمل. إن شاء الله بيتحقق فينا طبعا. يعني هو السر الفلاح في هذا المفهوم هو الخطوة الأولى. إذا تحققت فينا معرفة رب العالمين كما ينبغي، المعرفة الحق والسليمة، فهذا سينتج حالا طيبا، وبالتالي سينتج عملا صالحا.
11: نعم. تحذر إهمال الأسباب
0: به
11: أو أن تفنك الأسباب.
0: نعم.
11: لأنك إن أهملت الأسباب فأنت غير متوكل بل متواكل.
0: صحيح.
11: تنقل عمل القلب إلى الجوارح، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. إياك أن تظن أن التوكل يعني أن تترك الجوارح بلا عمل. لا، فهذا هو التواكل أو الكسل.
0: نعم.
11: إنه التوكل الكاذب كما أقول. الدليل على كذب من يقول ذلك أنه يحب أن يتوكل فيما فيه مشقة والسهل لا يتوكل فيه. تقول الرجل الذي يدعي أنه يتوكل ولا يعمل، أنت لست متوكلا، ولو كنت صادقا في التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة وتضعه في فمك. كن متوكلا كما تدعي، ودع التوكل يضع لك اللقمة في فمك.
0: نعم.
11: واترك التوكل ليبلغها لك، لا تبلغ أنت أصلها. ادعاءك التوكل دون أخذ بالأسباب هو بلادة وحسن إيماني وليس توكلا.
0: نعم. سيدي دكتور قيس، يعني في الختام نريد أن نمرر رسالة. وحضرتك رجل من رجال التربية والتعليم، وإحنا في هذه الفترة فترة امتحانات طبعا، ونرجو لأبنائنا التوفيق والسداد. إن شاء الله ربي يتحقق فيهم هذا المفهوم، مفهوم التوكل على الله عز وجل، ويأخذوا بالأسباب ويبذلوا السعي الطيب، وبإذن الله تعالى الله عز وجل يرزقهم النتيجة الطيبة بإذن الله. دكتور
11: هذا كلنا في بيوتنا عندها المعرفة هذه اليوم مع أبنائنا وبناتنا.
0: نعم.
11: يودي تعالى حظ هاي الراجل استعد للمعنى الفروض. مع عاش وقت السنة تكاد تنتهي.
0: وفيت دكتور قيس. نعم. ربي عينا إن شاء الله.
11: أكارش نقول إذن يا أيها التلميذ، يا أيها الطالب، إن أردت نجاحا خذ بالأسباب.
0: نعم.
11: أسهر الليل، راجع، حضر، أطلب المساعدة، استعد للامتحان.
0: نعم.
11: خذ بالأسباب، لا يوفقك الله عز وجل
0: بإذن الله. نعم.
11: إن لم تفعل ذلك فأنت مفرط، أنت متواكل. ونقول لأبنائنا وبناتنا، يكون لنا في أمنا هاجر ونحن نستعد للحج.
0: نعم. سنختم دكتور للأسف شديد. نعم. في 30 ثانية تفضل.
11: نستحضر أمنا هاجر عليها السلام. هذه جاء بها زوجها إبراهيم
0: نعم.
11: مع ابنها إسماعيل
0: نعم.
11: إلى البلد الحرام إلى مكة.
0: أي.
11: وتركها وهم بالرجوع.
0: نعم.
11: قالت إلى من تكلونا.
0: نعم.
11: الله أمرك بذلك. قال سيد إبراهيم نعم. قالت إذا لن يضيحنا.
0: بإذن الله توكلت على الله عز وجل والله لم يضيحها والحمد لله. دكتور قيس ربما هذه القصة تحتاج منا يعني وقت محترم لنبلغ العبرة منها، نؤجلها إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله. تقبل الله منكم دكتور قيس معالي.
11: ومنكم صالح الأمان إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
11: الحديث بقية.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
11: يمضي الوقت معكم مسرعا.
0: جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منكم في أمان الله تعالى وحفظه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
12: إشهار.
13: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق. تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحق الكل. تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
12: إشهار.
14: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
15: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فورد هذا السؤال يقول فيه صاحبه: بعض المساجد يؤذن فيها للجمعة قبل دخول وقت الظهر، وقد يشرع الإمام في الخطبة قبل دخول الوقت، لكنه يصلي بعد دخول الوقت، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا لا يصح، ولا يؤذن للصلوات إلا بعد دخول وقتها، إلا صلاة الصبح ففيها أذان الأول قبل دخول الوقت تنبيها للناس حتى يتهيأوا لها، والآخر عند دخول الوقت إذانا به. أما سائر الصلوات بما في ذلك الجمعة فإنه لا يؤذن لها إلا عند دخول وقتها، والجمعة وقتها كالظهر بلا فرق، فوقتها يدخل بزوال الشمس عن كبد السماء، فإذا أذن لها قبل دخول وقتها فذلك خطأ، ولا بد أن يعاد الأذان عند الوقت. وإذا شرع في الخطبة أو في شيء منها قبل دخول الوقت فكذلك لا يصح. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
15: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟

صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تقدمها لكم مليكة غسان.

0: الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: ونواصل أحبتي في الله تعالى عبر أثيرنا الزيتوني مع أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي تبعث في النفس قوة وتبعث في النفس نشاطا. عسى أن نحيا هذا اليوم أحبتي في الله تعالى بقوة إيمان وبحب لله تعالى ولرسوله الكريم وللقرآن الكريم حتى نحقق بإذن الله تعالى مراده كما ينبغي. وفي إشراقات طبعا حرصت في هذا الصباح من هذا الشهر الحرام، حرصت على أن أنثر على مسامعكم الطيبة حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أورده الشيخ محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى في باب التفاوت في الإيمان من خلال عنوان جميل: المؤمن القوي الإيمان. ربي اجعلنا يا رب العالمين من الذين يحملون قوة إيمان إن شاء الله تثمر خيرا بإذن الله تعالى دنيا وآخرة. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. يقول شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد الجيلاني حمزة في شرح هذا الحديث وبيانه في كتابه السعادة الأبدية، يقول رحمه الله تعالى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يختلف الناس في إيمانهم كما يختلفون في سائر صفاتهم، فكما أن من الناس الأبيض والأسود والطويل والقصير، كذلك منهم المؤمن القوي الإيمان الذي لا تزعزعه حوادث الزمان ولا مصائب الدهر، ومنهم المؤمن الضعيف الإيمان الذي إذا نزلت به كارثة من كوارث الدهر سخط وغضب. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الفرق بين المؤمن القوي الإيمان والمؤمن الضعيف الإيمان، ليرشدنا إلى أن الأول أي المؤمن القوي الإيمان أحب إلى الله من الثاني. أتدري لماذا؟ نعم، سؤال يطرح يجيب عليه الشيخ محمد الجيلاني حمزة: ذلك لأن الأول تدفعه قوة إيمانه إلى الأعمال الصالحة، فتراه مخلصا في النصيحة للمسلمين كما تراه مطيعا لله محبا لنشر دينه، ولو جاد في سبيل ذلك بالنفس والنفيس. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، أي ولما كان ترجيح المؤمن القوي الإيمان على المؤمن الضعيف الإيمان قد يظن منه أن المؤمن الضعيف الإيمان لا خير فيه ولا فائدة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم فقال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، لاشتراكهما في أصل الإيمان، ولكن الدرجات مختلفة. أعيد: ولكن الدرجات مختلفة والمنازل متفاوتة، ففرق بين إيمان مثمر وإيمان عقيم لا أثر له في نفع العباد، فرق بين إيمان كامل وإيمان ناقصا. ربي اجعلنا وإياكم يا رب العالمين من أهل الإيمان المثمر ومن أهل الإيمان الكامل. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي تدعو إلى تقوية الإيمان، وهي تتلخص فيما يأتي: الحرص على النافع في الدنيا، فلا يترك فرصة يستطيع فيها كسب مال أو علم أو جاه إلا انتهزها، ويتزود من الطاعات كقراءة القرآن ومدرسة علم نافع، الاستعانة بالله فلا ينسى ربه فهو بيده المنع والإعطاء ومنه النفع والضر، ترك الكسل والخمول فالإسلام ينهى عن العجز والاستسلام، ترك الندم والأمان الباطلة، فإذا وقع له مكروه أو فاته أمر محبوب من أمور الدنيا فلا يقول كما يقول الجاهل: لو أني فعلت كذا كان كان كذا فإن ذلك يضر ولا ينفع، فهو لذلك مذموم لما فيه من عدم التسليم لله والرضا بما قدره. فما مضى نسلم الأمر فيه لله ونقول قدر الله وما شاء فعل. هذه العبرة من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك إيمانا قويا وإيمانا مثمرا وإيمانا كاملا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى بعد نشر أنوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، تحية مفعمة بهذه الأنوار المحمدية. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه التحية الجميلة موصولة إلى أخي الكريم بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي بلال.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا، يعيشك، بارك الله فيك بلال، شكرا جزيلا، تفضل لك الكلمة.
3: بالنسبة لهذا اليوم الاثنين 400 توقعات الجوية، طقس يكون مغيم جزئيا إن شاء الله في أغلب مناطق البلاد، تبين يعني طقس مستقر، ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة ما بعد الظهر وآخر النهار، تكون بولاية الشمال الغربي أو أقصى الشمال الغربي، تكون مصحوبة ببعض الأمطار الغير. الريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي خاصة على الشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالنسبة لولاية الجنوب قوية نسبين خاصة قرب السواحل الشرقية وضيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق.
2: نعم.
3: عامة البحر يكون مضطرب محليا شد الإثيراب بالسواحل الشرقية، ولهذا الغرض هناك متى إعلام بسيرح إعلام بهبوب ريح قوية سير المفعول إلى حدود الساعة 9 ليلة بالتوقيت العالمي على مجلة البحرية الشرقية.
2: نعم.
3: درجة الحرارة إن شاء الله تشهد ارتفاع طفيف هذا اليوم، تكون بين المعدلات بين 22 و 26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وأيضا المرتفعات، وبين 27 إلى حدود 32 درجة بالنسبة لبقية الجهات. بالنسبة ليوم غد إن شاء الله تواصل أيضا مبين جزئيا تدريجيا كثيف السحب خاصة على المناطق الشمالية، مع إمكانية نزول بعض الأمطار التي تكون ذات صبغة محلية رعدية، مع هبوب رياح أيضا من القطاع الجنوبي التي تتواصل بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوي نسبيا أيضا قرب السواحل الشرقية وأيضا كذلك بالجنوب، سيهم في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر اليوم الغد يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالسواحل الشمالية، درجة الحرارة تبقى في نفس المستويات تقريبا مع عدا بالجنوب الغربي وفي أقصى الجنوب تصل بين 32 إلى حدود 36 درجة.
2: نعم، بارك الله فيك بلال، رغم أنه الصوت يعني فيه إشكال ما هوش واضح كما ينبغي، لكن اللي يركز معاك بإذن الله تعالى يتلقى كل هذه المعلومات إن شاء الله.
3: إن شاء الله، عفوا لك.
2: العفو، بارك الله فيك بلال. ختامها مسك مع أوقات الصلوات، تفضل.
3: أوقات الصلوات، الصلوات بالنسبة لهذا اليوم، صلاة الظهر تكون ابتداء من الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و3 دقائق، وغروب الشمس لهذا اليوم يكون في الساعة السابعة مساء و11 دقيقة، وصلاة المغرب تكون في الساعة السابعة مساء و13 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة الثامنة مساء و49 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم غد تكون في الساعة الثالثة صباحا و42 دقيقة، وشروق الشمس في الساعة الخامسة صباحا و21 دقيقة.
2: بارك الله فيك، أشكرك من القلب بلال اليحيوي على كل هذه المعلومات، جزاك الله خيرا ويومك سعيد مبارك.
3: سعيد مبارك.
2: شكرا، يعيشك، في أمان الله تعالى. إذا هذا ما أرجوه كذلك لكم أحبتي في الله تعالى مستمعين الكرام أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، مع بعضنا البعض نرفع لواء ركن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، عسى أن نكون بإذن الله تعالى ممن يتحركون في هذه الحياة الدنيا بها ومعها إن شاء الله تعالى. ختام لقائنا الصباحي مع ملتقى دار القرآن بالساحلين، ملتقى علمي متميز سنقف بإذن الله تعالى على أثره في نفوس السامعين والحاضرين بإذن الله تعالى بمعية المنسق العام لهذا الملتقى العلمي السيد الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي، بمعية مدير الملتقى السيد عماد أحسين. إذن ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، لأن حديثنا عن هذا الملتقى هو حديث عن تاريخ مجيد لتونس الحبيبة، تاريخ علمي متميز نرجو أن نحقق معه الوصال التام في حاضرنا ومستقبلنا إن شاء الله تعالى، يكون عامر كذلك بهذه الأسماء اللامعة التي تسلحت بالعلم وتحركت وفق مراد رب العالمين. فلا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أرضي بها ربي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولبيك اللهم لبيك.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: أحبتي في الله تعالى، من جديد أحييكم بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتتويجا لكل ما ذكرناه وتحدثنا عنه بمعية مشايخنا وأساتذتنا الأجلاء جزاهم الله عنا كل خير منذ السابعة صباحا، أردت أن أتوج هذا اللقاء بحديث علمي متميز بإذن الله تعالى، فيه من الخير الكثير وفيه من العبر الكثير. اليوم سأقف بإذن الله تعالى عند مخرجات والمكاسب التي حققها ملتقى أعلام الزيتونة بالساحلين في دورته السادسة. يعني منذ الأمس القريب تحدثنا عن الاستعداد لهذا الملتقى بدار القرآن بالساحلين. اليوم هذا الملتقى يعني أتم تفاصيله يوم أمس والحمد لله تعالى. إذن لنا حديث في هذا اليوم مع المنسق العام لهذا الملتقى العلمي السيد محمد أيمن القربي ومديره السيد عماد حسين، ورحب بهما عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ورحب بالسيد عماد، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عماد يا مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي فضيلة، بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذه المناسبة اللي سمحتونا فيها وبسمحتونا فيها إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك
2: يعني إن شاء الله. التعليق على محتوى ملتقى أعلام الزيتون.
1: طبعا علينا أن نتحدث عما حققه ملتقى أعلام الزيتون في هذه الدورة الجديدة. سيد عماد، أصداء هذا الملتقى بعد أن أتممتم والحمد لله تعالى بفضل الله عز وجل أتممتم تفاصيله، وأرجو لكم طبعا كل التوفيق والسداد والقبول. والكلمة طبعا موصولة إلى أخي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي المنسق العام لهذا الملتقى العلمي، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل أستاذ مليكة ولكافة سادة المستمعين والمشاهدين.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن أستاذ عماد، نريد أن نتبين معكم تفاصيل هذا الملتقى الذي طبعا بدأ يوم الجمعة يوم 1 مايو، وقد شهد أجواء جميلة من خلال الصور التي شاهدناها طبعا على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمسابقة الثقافية المتوجهة للأطفال. هذه المسابقة لفتت انتباهي في الحقيقة لأهميتها، فكيف كان تفاعل أطفالنا سيد عماد مع هذه المسابقة الثقافية التي تعنى بالشيخ محمد بن يلوجها وآل المارغني رحمهم الله؟
2: بداية أختي مليكة، نحب أسوق ملاحظة.
1: تفضل.
2: أنا تميز الدورة هذه بحضور متميز جدا صراحة،
1: الحمد لله،
2: زيادة على الأساتذة والدكاترة اللي أثوا يعني اليوم العلمي، الجلسة العلمية الختامية. أنا منينة بشرف حضور يعني ضيوف ممكن نقول لأول مرة حضروا معنا. تخيلي معناها جلسة علمية يكون فيها الدكتور عصام السبوعي والدكتور زهير الجندوبي وأخونا هيثم الإمام، يعني جالسين يعني مش مشاركين في الجلسة، معناها فما بالك بيعني القامات اللي جاوا. يعني هذا الملاحظة الأولى. حضر معنا ضيوف أجلاء من مدينة فاقس، من قابس، من سوسة، من جمال، من مساكن ما شاء الله يعني تنورت يعني دار القرآن بحضورهم وأفادنا يعني حضورهم. بالنسبة للنشاط الأول المخصص للأطفال، النشاط هذا الغاية والهدف منه كما ذكرنا في الحصص السابقة، الغاية منه هو يعني جعل أبنائنا يتتعود أذانهم وأسماعهم على أسماء علمائنا الأجلاء.
1: نعم.
2: النشاط هذا تمثل في مسابقة ثقافية، أسئلة وأجوبة تتعلق بالشخصيات الثلاثة. والجميل في هذه هذه الفترة التنشيطية إن صح التعبير هو تفاعل يعني الأطفال مع الشخصيات. وتختتم ديما كل مرة المسابقات أو المباريات بفقرة إنشائية أظهر فيها يعني أبنائنا بصراحة يعني إبداع. إحنا ديما نقولوا أنه الشباب متاعنا بعيد عن الطريق وبعيد، لكن الله لا يقطع بركة من أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم كما يقال
1: عليه الصلاة والسلام.
2: نلقاه ونلتمس في أبنائنا وفي صغيراتنا يعني نقطة ضوء، نقطة أمل، يعني هذا ما أسعدنا كثيرا. إن شاء الله بإذن الله تعالى يأتي الأجيال ويأخذوا عنا المشعل إن شاء الله
1: يا رب. إن شاء الله
2: يعني التعلق بتراثنا الديني وبأعلام زيتونتنا المباركة. فكانت الفقرات الإنشائية متميزة وتم عرضها. أنت أختي حصل لنا الشرف أحنا بحضورك معنا في الدولة الفارطة، وشفتي أنت كيفاش الصغيرات يعني يعبروا على في الفقرة الإنشائية.
1: أيه.
2: قدمناها في اليوم الثاني في طاولة الحوار، وكانت نعم. رد فعل وانطباعات الضيوف يعني صراحة شيء يعمل كيف ويثلج الصدور، وهذه هي الغاية وهذا الهدف من نعم. هذا النشاط ومن نعم. أمثاله. وإن كان
1: فيك.
2: عملنا عمل بشري منقوص الكمال المولى سبحانه وتعالى،
1: تقبل
2: لكن
1: الله.
2: الحد الأدنى بإذن الله تعالى يعني تحقق
1: الحمد لله رب العالمين. وهذه من أفاق طبعا ملتقى أعلام الزيتونة، فالحمد لله كلامكم يثلج الصدر ويدخل السرور على قلوبنا، لأنه هذا هو مستقبل تونس والحمد لله تعالى الذي أشرت إليه منذ قليل. أريد بعد إذنك سيد عماد أن أعطي الكلمة للأستاذ محمد أيمن قلبي لنواصل بإذن الله تعالى البناء على كلماتكم الطيبة التي تؤكد أهمية هذا الملتقى العلمي أعلام الزيتونة. إذن للطفل نصيب فيه أستاذ أيمن القربي، وللكبير نصيب والحمد لله تعالى، نساء رجالا والحمد لله. إذن أسماء جليلة من أساتذتنا ودكاترتنا أثثوا هذا الملتقى العلمي. نريد أن نقف طبعا عند مخرجات هذا الملتقى وما حققه ملتقى أعلام الزيتونة في هذه الدورة، وما هي الإضافة التي حققتها هذه الدورة الجديدة أستاذ محمد أيمن.
3: فتح الله عليك أستاذ مليكة.
1: أمين يا رب.
3: يمكن القول
1: نعم
3: بأن هذه الدورة لها خصوصية على باقي الدورات.
1: كيف ذلك؟
3: من أهم المكتسبات والمخرجات يمكن القول إحياء الذاكرة العلمية والوطنية، بمعنى لم يعد ذكر الشيخ بن يالوشة وآل المرغني الكرام محصورا في رفوف المكتبات أو بطون أمهات الكتب،
1: نعم.
3: بل انتقل ليكون حديث المجالس بين عامة الناس. ونجح الملتقى أستاذ مالك بفضل من المولى سبحانه وتعالى في تحويل هذه القامات من أسماء مغمورة إلى أعلام معلومة،
1: نعم،
3: وترسيخ مفهوم السند والروابط العلمية والاجتماعية، بمعنى علاقة الأستاذ بالتلميذ تجلت في أبهى صورها بين الشيخ بن يالوشة وتلميذه إبراهيم المرغني، مع بركة المصاهرة كيف أثمرت هذه الروابط الأسرية علماء أفذاذ مثل الشيخ عبد الواحد المرغني. لذلك اخترنا أن تكون هذه الدورة دورة الشيخ محمد بن يالوشة ومعه آل المرغني الكرام، أساسا شيخ إبراهيم المرغني وشيخ عبد الواحد المرغني، حتى تصل الرسالة واضحة.
1: نعم.
3: كذلك أستاذ مالك التربية بالقدوة وربط الناشئة بالأصلي كما تفضلت وتفضل الأستاذ عماد، من خلال غرس الثقة، بمعنى وقوف الصغار أمام رجال العلم وآبائهم وأمهاتهم لتحرير نصوص تبني فيهم المعلومة الراسخة والقدوة الحسنة حول شخصيات هذه الدورة.
1: جميل. نعم.
3: كذلك مما تفضل به الأستاذ عماد تعزيز الوحدة تحت راية العلم، أقول حيث نجح الملتقى في أن يكون نقطة التقاء وتآلف، ويمكن أن نستعمل مصطلح جامعية الحضور، وهو حضور الناس من جهات مختلفة، هو كسر للحواجز الجغرافية وجعل العلم هو الهوية الجامعة.
1: جميل. جامعية
3: كذلك.
1: الحضور، هكذا عبرت طبعا عن هذا الهدف الذي حققه الملتقى، جامعية
3: نعم.
1: الحضور سيد أيمن بي.
3: نعم
1: بي.
3: وكذلك أستاذ مالك جمع الشمل بحضور النخبة العلمية بجانب عامة الناس وأهالي المنطقة خلق حالة من التلاحم المجتمعي، مما يعزز الأمن الروحي والاستقرار العلمي، ويثبت في العقول والقلوب الخصوصية الزيتونية التي نصب إليها. ملاحظة القول أستاذ مليكة،
1: نعم سيدي،
3: هذه الدورة من ملتقى أعلام الزيتونة حققت الوصف الحي وربطت الصغير بالكبير والعالم بالعام والماضي المشرق بالحاضر الطموح، مما يحقق ثمرة من ثمار هذا الملتقى أن يظل هؤلاء الأعلام أحياء في نفوس أجيالنا القادمة.
1: جميل جميل، بارك الله فيكم. ما أجمل هذه الكلمات التي تفضلت بها وحضرتك تصف هذا الملتقى العلمي وخصوصية هذه الدورة السادسة، فتقبل الله منكم. وطبعا سيدي عماد مدير الملتقى، طبعا أهنئكم على نجاح هذه الدورة التي حققت هذه الأهداف الرائعة. لو نعددها سريعا بما تفضل به الأستاذ محمد أيمن القربي: إحياء الذاكرة الوطنية، التربية بالقدوة، تعزيز الوحدة، جمع الشمل، تحدث عن جامعية الحضور وما أجملها طبعا من عبارة وهي لافتة للانتباه، تلاحم مجتمعي. يعني سيدي عماد، يعني عندما نتحدث عن ملتقى علمي وهو يحمل هذه الأهداف والقائمون على هذا الملتقى يحرصون على تحقيق هذه الأهداف، ليست أهداف علمية بحتة بقدر هي أهداف مجتمعية كذلك، تحقق هذا التلاحم وهذا يعني وهذه الوحدة والحمد لله، فهذا أمر لافت للانتباه. وصدقا كم نحتاج إلى أن نحمي بإذن الله تعالى مثل هذه الملتقيات حتى يكون لها الإشعاع الأوفر وإشعاع وطني بأتم معنى الكلمة. سيدي عماد،
2: صحيح أختي كما ذكرت، فضل من عند ربي سبحانه وتعالى وتوفيق، إن شاء الله عملنا يكون موفق. نحب إضافة بسيطة على ما قاله أخويا أيمن،
1: تفضل،
2: المتعلق ب يعني التلاحم بين يعني علماءنا الأجلاء ويعني سائر المواطنين اللي حضروا معنا. نحب نقول ملاحظة بالنسبة لطويلة الحوار، ما شد انتباهي هي تلقائية المتدخلين من عموم الحاضرين، كانت تدخلات رشيقة، وأفضل ما فيها أنها كانت يعني تلقائية. فالبعض عبر عن التعبير عن رغبته للحضور، الهدف من حضوره هو يعني رغبته في البحث عن مرجعية في الخطاب الدعوي، هذا عبر عليه يعني إخوتنا الأئمة.
1: مهم جدا، نعم.
2: البعض الآخر من المواطنين تخيل يتصور يقول حضرت للبحث عن فتاوى وحلول لوضعيات بالرجوع إلى علماء يعني تربطنا بهم علاقة اجتماعية يعني من مجتمعنا. نحب نسمع أني فتوى من عالم، مع احترامنا لكل العلماء الأجلاء في مشارق الأرض ومغاربها، لكن يقول نحب أن نسمع فتوى من عالم عاش في الوطن وفي الأرض وفي المجتمع اللي عاش فيه حتى تكون يعني يمسني أكثر. وهذا بصراحة هذه غاية وهدف يعني من الأهداف صحيح اللي حققناها في هذا النشاط، وإن شاء الله يعني ربي يوفقنا لمواصلة يعني هذا يعني المجهود.
1: طبعا ربي يوفقكم بإذن الله سيد عماد. اسمح لي سيد عماد، يعني ما تفضلت به على غاية الأهمية يعكس أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية، يعني الحضور ربي بركلنا فيهم طبعا، وسعيهم وحرصهم على أنهم يكونوا حاضرين في مثل هذه الملتقيات العلمية ويجي بهدف واضح، فهذا يعكس الحمد لله يعني حب التونسي يعني في تحصيل المعرفة السليمة اللي تعبر بإذن الله على هويته التونسية. وأنا متأكدة أنه الأستاذ محمد أيمن القربي باش يأخذ طبعا هذه الرسائل للسادة الحضور بعين الاعتبار، عسى أنها تكون إن شاء الله تعالى حاضرة يعني بطريقة أجمل وأقوى في دورة قادمة. سيد أيمن،
3: الآن أستاذة مليكة المسؤولية قد عظمت،
1: صحيح،
3: والمسؤولية تعلمين أن لها حملا ثقيلا، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. ولكن هذا الحضور المكثف وتفاعلات السادة الدكاترة الكرام مع الحضور من جهات مختلفة مع كلماتهم التشجيعية والتحفيزية لابد أن تجعل لأقدامنا رسوخا في الأرض، وأن لا نختر، وأن نواصل رسالتنا، وأن نحقق أهدافنا، وأن نطلب المعونة من المولى سبحانه وتعالى، وأن نصل إلى هدفنا الذي ننشده. وأنت تعلمين أستاذة مليكة أن ملتقى أعلام الزيتونة هو صورة أخرى من مشكاتنا الزيتونية، وما يمكن أن نقوله يا ربنا في هذه السياقات أنت أعلم بقلوبنا وأنت تعلم ما في نفوسنا، و يا الله حقيقة بتأثر شديد، لأنه هذه الدورة كانت دورة بين قوسين استثنائية. نحن لا نزكي أنفسنا، ولكن نطلب من المولى سبحانه وتعالى أن نكون صادقين، أن نكون مخلصين، وأن يعيننا على هذا الحمل، وما عملنا إلا عمل بسيط أستاذة مليكة،
1: تقبل
3: نرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم فقط.
1: تقبل الله منكم سيد محمد أيمن القربي، ابقى معي أمر الكلمة للسيد عماد حسين مدير الملتقى. طبعا بمعيتكم سيد عماد نريد أن نتوجه بتحية شكر دكتور أسامة بن العربي، دكتور بلقاسم القاسمي، دكتور محمد الحبيب العلاني، الشيخ محمد المنعم المارغني،

0: لأرض تونس، هكا ولا سيد عماد؟ وملتقى علامة زيتونة يؤكد أنه لتونس الحبيبة تاريخ مجيد في هذا المقام. وطبعا رسالتنا الختامية معك نريدها أن تكون موصولة بحاضرنا ومستقبلنا، عسى أن نحمي هذا الموروث العلمي. سيد عماد،
1: طبعا أختي الفاضلة، خلاصة يعني ما نستنتجه من خلال يعني أو إثر يعني هذه الدورة، الدورة الثالثة لملتقى علامة الزيتونة، إحساس يعني جميل جدا حسيته بعد الاختتام بالأمس. تصور، تخيلي، يعني قلت أنه هالنجاح اللي حققناه راهو ماهوش شطارة منا وراهو ماهوش حذق يعني منا أحنا، وإلا تميز منا، لا، هو عطاء من المولى سبحانه وتعالى، عطاء من ربي سبحانه وتعالى، إلا سخرنا باش نتواجد في هذا المكان لتناول هذه يعني المسائل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الخير.
0: نعم.
1: وأريد أن أذكر بعد إذنك ملاحظة أحد الحاضرين من العامة، تخيل كلمة قال هذه قداش أثرت فيها، قلت له شنو خرجت من الملتقى هذا، ما هي الفائدة التي حصلت إليه؟ قال أن يكفيني أني اليوم يعني من خلال تدخلات الدكاترة أدركت خصائص المدرسة الزيتونية وما أنتجته من علماء جمعوا بين العديد من العلوم الشرعية. قال أنا ما كنتش نتصور أن العلماء عندهم هالموسوعية. الشيخ إبراهيم المراغمي يعني تكوينه موسوعي في شتى مجالات العلوم الشرعية، وهذه ميزة التي تخص بها يعني أعلام زيتونتنا. في ختام هذا اللقاء أختي الفاضلة توجه إليك بجزيل الشكر، إن شاء الله ربي
0: يبارك فيك سيد عماد.
1: وشكر خاص لأخي وصديقي سي هيثم الإمام، نشكره على المساعدة، شكرا لإذاعة الزيتونة اللي عاونتنا في يعني ودعمتنا في يعني الإعلان الإعلانات أو يعني الدعوة للحضور. وإن شاء الله بداية ونهاية نقول إن شاء الله عملنا يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: أمين.
1: فما كان لله دام والتصل، وهذه غايتنا وهذا هدفنا. وشكرا لك أختي الفاضلة، وشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد وساعد على إنجاح هذا الملتقى.
0: جزاكم الله خيرا أستاذ عماد حسين، لكم مني كل الاحترام والتقدير، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم، في أمان الله تعالى وحفظه. والختام كذلك مع سيدي الأستاذ المهتم بتراجم أعلام الزيتونة، موعدنا غدا في مشكاتنا الزيتونية أستاذ محمد أيمن القلبي. لكن في الختام نريد أن نمرر هذه الرسالة، الشهادة التي ذكرها منذ قليل السيد عماد حسين، شهادة لي يعني لشخص كان حاضرا بينكم في ملتقى علم الزيتونة في الدورة السادسة، والذي أكد حاجته لهذه المادة العلمية. طبعا هذه الشهادة تحملنا كلنا مسؤولية في هذا الباب، عسى أن نبلغ أمانة هذا الموروث العلمي الزيتوني الأصيل أستاذ محمد.
2: وهو كذلك أستاذ مليكة، وهي مسؤولية عظيمة جسيمة، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها.
0: أمين.
2: وأريد في آخر هذه المداخلة أن أشكر كل الحضور الكريم اسما اسما، فردا فردا، مع جميل واسمه وحسن اسمه، وأن أشكر إخوتي وأخواتي في الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم على مجهوداتهم السخية المضنية في سبيل إنجاح هذا الملتقى. والشكر الجزيل من القلب إلى إذاعتنا الغراء، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. غدا يتجدد الموعد بإذن الله تعالى لنتمم مع هذه الأنوار العلمية والمعرفية في مدرستنا الزيتونية الأصيلة. جزاكم الله خيرا، في أمان الله تعالى وحفظه. إذن أحبتي في الله تعالى بهذا نختم، عسى أن تكون هذه الرسالة العلمية واصلة للقلوب والعقول، عسى أن نتحرك بإذن الله تعالى وفق راية العلم النافع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. تحية شكر لأختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، كذلك لأختي العزيزة سوسن الفرجاني، جزاها الله خيرا. في الختام أرجو لكم كل الخير، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
4: إشهار مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار، دارنا
5: إشهار

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: مع السفرة الكرام البررة، عظم بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 49، أي من قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إلى الآية 52، أي إلى قوله تعالى: ولم يجدوا عنها مصرفا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، طالب
3: هشام العياري،
2: والطالب
4: بن زرتي مالك،
2: والطالب
5: ياسين الشريف،
2: والطالب
6: واس بن قدر.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
7: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
2: إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
7: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
2: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
7: أفتتخذونه وذريته أولياء من لكم عدو
2: بئس للظالمين بدلا
7: بئس للظالمين بدلا
2: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

0: ضدا.
1: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: لهم
1: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
1: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا

0: مصرفا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، كلمة اسجدوا تبتدئ بهمزة وصل. إذا ابتدأنا بها نبتدئ بهمزة مضمومة اسجدوا، لأنه هنا الثالث من الفعل مضموم، لقول ابن الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. إذن هذا حال الابتداء. إذا وصلناها بما قبلها، طبعا همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فنمر هنا من التاء المكسورة كلمة الملائكة إلى السين الساكنة مباشرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا هكذا، فالانتباه، ثم بيان سكون السين وضم الجيم. للملائكة اسجدوا هكذا، فالانتباه. اسجدوا لآدم فسجدوا. هنا طبعا الإمام الهبتي اختار الوقف هنا، ويستحسن الوقف لأنه هنا الاستثناء منقطع، لأنه إبليس ليس من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، انتهى المعنى هنا، الملائكة كلهم سجدوا. طبعا هذا على قول أنه إبليس ليس من الملائكة، ثم قال إلا إبليس، فهكذا يكون الوقف معناها أفضل وأبين للمعنى. إلا إبليس كان من الجن ففسق. طبعا هنا بين حرفي الفاء فاء بنفس الدرجة من الترقيق، ففسق، ثم القاف مفخمة. في قوله تعالى وهم لكم عدو، الواو مشددة هنا، فالوقف على المتحرك بحركة عادية ليس مثل الوقف على المشدد، فالوقف على المشدد يكون بنوع من التشديد مثل هذه الحالة عدو. بينما مثلا سنقف على كلمة أولم يروا، يروا، فلا نقول يروا، لا، هنا عدو لبيان تشديد الواو، فالانتباه. بئس للظالمين بدلا، لا نقول بئس، لا، بي، لابد من بيان كسر الباء. بئس نفس الشيء، لي، للظالمين هكذا. كلمة أشهدتهم أصلها أشهدتهم، ولكنها تدغم الدال في التاء، فيصيران حرفا واحدا من الجنس الثاني، أي تاء مشددة. ما أشهدتهم هكذا، فالانتباه. هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
1: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
2: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
2: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
1: بئس للظالمين بدلا.
2: بئس للظالمين بدلا.
1: ما أشهد هم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

0: لهم وجعلنا بينهم موبقا
1: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
0: ورأى

0: مصرفا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
1: أعد مع بيان تفخيم القاف. ما أشهدتهم خلقا ولا خلقا، هكذا. نعم.
2: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: وجعلنا بينهم موبقا، مد هنا طبعا حال الوقف، هذا مد العوض عوضا عن التنوين بالفتح، فقلنا مد العوض هذا لا نزيد فيه عن الحركتين أي ألف واحدة، فلا نقول موبقا، لا موبقا بمقدار ألف واحد. نعم.
2: وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركاء

0: موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
1: أعد ما عام مزيد بيان الضم في الذال وذريته ذو ليست ذو ذو نعم.
2: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدنا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس، تفضل يا أويس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: بئس للظالمين، بين حرف الظاء، ظاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. نعم، بئس للظالمين هكذا. نعم،
3: بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى

0: بس صريفة.
1: أحسنت أويس، بارك الله فيك. طبعا الانتباه إلى بعض الكلمات، التفخيم والترقيق خاصة. ثم لنا كلمة زعمتم، لابد من بيان الجهر في حرف الزاي، لا نقول زعمتم. وكذلك كلمة جعلنا، لابد من بيان سكون اللام لكي لا تدغم في النون، فلا نقول جعلنا جعلنا، لقول ابن الجزري رحمه الله: واحرص على السكون في جعلنا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: وعلى آله وصحبه. يا رب افتح لنا أبواب الرزق،
1: يا رب افتح لنا أبواب الستر،
0: يا رب افتح لنا أبواب الخير،
1: يا رب افتح لنا أبواب الفلاح،
0: يا رب افتح لنا أبواب البركة،
1: يا رب

0: أحلنا أبواب رحمتك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا. وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: راسي بالحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجيجنا الميامين، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم اليوم في حصة جديدة من برنامج وأذن في الناس بالحج، باش نحكيو فيها على أعمال يوم النحر وأيام التشريق. وكيف نقولوا يوم النحر؟ معناها نهار العيد، يعني نهار اللي نذبحوا فيه الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، والحاج يشري مقتطع هدي والسلطات السعودية تتولى ذبحه وتوزيعه. وبالنسبة لأيام التشريق هي أيام 11 و 12 و 13 من ذي الحجة، يعني بلهجتنا العامية ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد. حجاج بيت الله الحرام، بعد تحقق النزول بالمشعر الحرام المزدلفة، وبعد ما صليت المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير، قصرت العشاء ركعتين وجمعت الحصيات، وكان ما نجمتوش تجمعهم مش مشكلة. المهم يركب الحاج في الحافلة اللي باش تهزوا الميناء، وديما نذكروكم بالهدوء وتسايسوا بعضكم وتكونوا في حالة خشوع، لأنكم ما زلتم محرمين وفي عبادة. وماذا بكم ما تقطعوش الدعاء والذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند وصول الحافلات الميناء ينزلوا الحجاج بالمخيمات، وفي المخيمات باش تلقاو المؤطرين باش يعاونوكم على الوصول لخيامكم، وكل حاجة عنده خيمة معينة وعنده جريته الخاصة به وعليها تصويرته. حجاجنا الميامين، نعلمكم اللي وقت رمي جمرة العقبة ينطلق من بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، ويبقى الحجاج في المخيمات يستناو المرشدين اللي باش يصطحبوهم في الذهاب والإياب لرمي الجمرات حسب الأوقات اللي وضعتها السلطات السعودية، واللي تلقاوها معلقة في الباب الرئيسي لكل مخيم. وتكون عملية رمي جمرة العقبة على النحو التالي: كل حاج ياخذ 7 حصيات اللي سبق وجمعها من المزدلفة واللي حتى من ميناء كان مقدرش يجمعها من المزدلفة، يكبر الحاج مع كل حصات يرميها وما يدعيش بعدها. وقتها يكون التحلل الأصغر، يحلق شعر راسه ولا يقصر فيه، وبالطبيعة الحلق أفضل. وبالتحلل الأصغر هذا يتباح للحاج ويجوز له وقتها كل شيء ما عدا النساء، ويبقى استعمال الطيب مكروه. أما بالنسبة للمرأة مستمعية الأفاضل، تقصر في شعرها قدر أنملة، يعني شوي من آخر شعرها، ولا يجوز لها الحلق، وتتحلل هي أيضا التحلل الأصغر كيفها كيف الحاج. وبعد كل هذا يجوز للحجاج الرجال والنساء القادرين والرغبين في النزول لمكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والصلاة ركعتين للمفرد والقارن. أما المتمتع وأصحاب الأعذار اللي تعذر عليهم القيام بالسعي بعد طواف القدوم يطوفوا بالكعبة ويصلوا ركعتين ويسعوا بين الصفا والمروة. وبعد القيام طواف الإفاضة يتحلل الحاج التحلل الأكبر، وبالتالي ما عادش عنده حتى ممنوع من ممنوعات الإحرام. كما يمكن للحاج بعد التحلل الأصغر أي رمي جمرة العقبة أنه يبقى بالمخيم ويأخر طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام ميناء والنزول المكة بعد الفراغ من رمي الجمرات إذا كان متعجل وإلا متأخر. حجاج بيت الله الحرام، مستمعين الأفاضل، راهو أيام ميناء هي أيام أكل وشرب وذكر. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهي أيام يسن فيها تقصير الصلوات الرباعية، ما لا يلزم استغلال أيام ميناء في قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نضيعهمش في القيل والقال والأحاديث الجانبية، مش كيف تروحوا لتونس تتذكروهم وأنتم فرحانين واللي أنتم قمتم فيهم بالواجب واستغليتوهم أحسن استغلال، وما تبقوش متحسرين ونادمين عليهم. والرمي في أيام التشريق الثلاثة اللي هما 11 و 12 و 13 من ذي الحجة يكون ب 21 حصات لكل يوم، 7 حصيات في كل جمرة، الصغرى 7، الوسطى 7، والكبرى 7. نرموهم بالحصات باليد اليمنى ونكبروا مع كل حصات نرموها. ومن السنة أنه يقف الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى بعيد على الزحمة يستقبل القبلة ويرفع يديه بالدعاء إذا قدر. أما الجمرة الكبرى ونعني بها جمرة العقبة فلا يقف الحاج مستمعين الأفاضل ولا يدعو بعدها، يعني يرميها ويوصل طريقه، ويكفي كيف تجي الحصات في الحوض دون أن تصيب الشخص، كما يكفي أنها تضرب الشخص وتقع في الحوض. أما إذا أصابت الحصات الشخص وخرجت ولم تقع في الحوض، وقتها يلزم الحاج يعاودها مرة أخرى. لهذا أخي الحاج، أختي الحاجة، نوصيكم بضرورة متابعة الحصات وين تقع والتأكد من سقوطها في الحوض. وكيف ما تقعش في الحوض فإنه لازم نعودوها. وبالنسبة لغير القادرين على الرمي لعذر، كما المرض عفانا وعفاكم الله، ولا كبر السن، ولا التعب، ولا الإرهاق الشديد، قولوا لهم راهو جوز الإنابة مع معارفكم من الحجاج والمرافقين ليكم أو من المرشدين. المهم أخي الحاج، أختي الحاجة اللي نوبته باش يرمي عليك، بعد الرمي يلزم يرجع ويأكد لك إن لورما عليك، وخاصة رمي جمرة العقبة باش أنت تتحلل. واللي يرمي عليك لازم يكون هو رمى على روحه قبل. أما اللي نو باش يكون باش يرمي عليه لكسل أو تهاون وممشيش رمى على روحه وهو قادر، مطالب بالهدي وعليه الإثم. ولهذا حجاج بيت الله الحرام ما يلزمش نستهانوا بالرمي ونتكاسلوا، لأنه رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، ما يلزمش نقصروا فيها. واللي قصر فيها متعمد فإنه عليه الهدي مع الإثم كما سبق وذكرنا. والرمي إخوتي الكرام يكون وفق المواعيد اللي تحددها السلطات السعودية واللي يلزم نلتزموا بها. حجينا الميامين ضيوف الرحمن يجوز التعاجل في يومين فقط، يعني يوم 11 و12 من ذي الحجة، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وبعد إتمام رمي اليوم الثاني من التشريق يبقى الحجيج في خيامهم. وبالنسبة للمتعجلين ينتظروا الإذن من مؤطرين باش يخرجوا كيف تجي الحافلات بنظام بالخيمة بالخيمة. حجيجنا الميامين حضروا حقايبنا واللازموا خيامنا، لأنه أرض ميناء في ذلك الوقت أرض فضيلة ومباركة ومستجاب فيها الدعاء، ما نستعجلوش في الخروج منها. بإذن الله الحافلات موجودة، وبإذن الله الحجاج المتعجلين الكل باش يركبوا في الحافلات ويمشيوا للنزول بمكة. وكل ما كنا منظمين وتبعنا تعليمات المؤطرين نسهلوا على الجميع النفرة الصغرى من ميناء. وبالنسبة للحاج المتعجل اللي ما قدرش يخرج من ميناء قبل المغرب فلا شيء عليه باعتباره أفاقي، يعني مش من سكان مكة. وبالنسبة للمتأخرين اللي باش يكملوا حتى لليوم الثالث في التشريق في ميناء، يعني حتى رابع عيد، نقول لهم اللي باش يبقى معاهم عدد من المرشدين والمؤطرين اللي باش يمشيوا معاهم للرامي في آخر يوم ويرجعوا للخيام ينتظروا الحافلات اللي باش تجي تهزهم المكة. حجاج بيت الله الحرام أخوتي الأفاضل، نقول لكم اللي الأكل والماء يبقى متوفر طول ما الحجاج موجودين بميناء. وفي الختام نحب نوصي حجيجنا الميامين باش يلتزموا تلة أيام الحج، وخصوصا في أيام التشريق، بالصبر والمصابرة والسلوك الحسن من غير دزان ولا انفعال ولا غضب. والقادر يعاون العاجز، والصغير يعاون الكبير، ونكثروا من ذكر ربي سبحانه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التكبير، خصوصا نهار العيد وأيام التشريق. وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. هذا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: في الناس بالحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي، ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً، ويكون الدليل برهاناً، ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: العلي العظيم. أما بعد معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة هي الحلقة 23 من حلقات مدارستنا لأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا البرنامج المبارك إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله تعالى. بلغنا في تعداد الأدلة الدليل 13، وهو الاستصحاب الذي ذكره الناظم وعدده ضمن أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أصول المذهب: مذهب الأغر مالك الإمام 16. فنحن الآن على مشارف حتى كذلك أيضا الفراغ من هذه الأصول التي عددها لإمامنا رحمه الله تعالى ونسبها للمذهب، وهو الاستصحاب كما ذكره في نظمه وقال: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن الاستصحاب في عدد من النقاط، أولها وأهمها تعريف هذا الاستصحاب ببيان معناه لغة وكذلك اصطلاحا، ونريد كذلك حتى أن نعرج على حجيته، ما هي الأدلة على كون هذا الدليل دليلا معتبرا شرعا يمكن أن يعد من أصول الفقه ومن الأدلة المعتبرة كما ذكر ذلك، وحجة لديه الاستصحاب. كذلك نتعرف على نوعي الاستصحاب اللذين ذكرهما الأصوليون، وشيء مما يكون من تطبيقات هذين النوعين. فنبدأ أولا بتعريف الاستصحاب، والاستصحاب في اللغة معناه طلب الصحبة، لأن الألف والسين والتاء إذا دخلت على كلمة فهذا كذلك من القواعد اللغوية اللطيفة أن ذلك يدل على الطلب، فهذا معنى الاستصحاب هو طلب الصحبة، كما نقول حتى في الاستسقاء حينما نقول استسقاء وتأتي هذه الحروف الألف والسين والتاء فهي طلب السقي، هذا معناه في اللغة. معناه في الاصطلاح، معناه عند علماء الأصول كما عرف ذلك الإمام القرافي رحمه الله: اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال. ربما يكون التعريف غامضا على من لم يقرأ شيئا من الأصول، لكن من نظرة عامة هنالك شيء في الماضي سيستصحب في الحال، سيستصحب في الزمن الحاضر. هذا أحد تعريفات الاستصحاب عرفه الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى كما قال: هو بقاء الأمر في الحال أو الاستقبال على ما كان عليه في الماضي. وهو قولهم، يعني هذا الاستصحاب هو مثل قول الفقهاء أو العلماء: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا هو تعريفه الاصطلاحي وتقريب معناه عند علماء الأصول. الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى صاحب المقدمة في أصول الفقه التي فيها ذكر لعدد مما كان من أصول إمامنا مالك رحمه الله تعالى، لما جاء على ذكر الاستصحاب قال: ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، يعني لا يعني بذلك أنه ليس هنالك نص صريح بأن الاستصحاب من أصوله، كما هو معلوم أصلا بأن الإمام لم ينص على أصوله، وإنما أخذت استنطاقا من فروعه، استنطاقا من اجتهاداته التي اجتهدها رحمه الله تعالى. لكن يقول هذا الكلام للإمام ابن القصار، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها فقال: لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا الصحابة من بعدي، وكذلك كان يقول: ما رأيت أحدا فعله. إذا ثبتتم معي معاشر المستمعين المعنى الاصطلاحي للاستصحاب، وأننا نقول مثلا بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، أو كما عبر عن ذلك العلماء: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أدلة منقولة يعني في كتاب الله تبارك وتعالى مما استدل به على حجية الاستصحاب، فمن بين ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من الأدلة النقلية على حجية الاستصحاب قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية معلومة أنها تتحدث عن الربا، لكنها إنما نزلت في حكم خاص فيما يتعلق بالأموال الحاصلة من الربا قبل نزول هذه الآية. يعني لما نزلت أحكام الربا وكانت هنالك أموال متحصلة بأيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لديهم أموال من الربا، ثم نزل تحريم الربا، فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكل تلك الأموال التي بأيديهم، فنزلت هذه الآية. نزلت هذه الآية مبينة أن ما تعاملوا به من الربا قبل الحرمة، قبل نزول التحريم، يعني قبل أن ينزل التحريم من الله سبحانه وتعالى، هم لا يؤاخذون به ولا يحاسبون عليه. لماذا؟ لأنه على حكم الاستصحاب بأحد معنيه، وهو البراءة الأصلية، يعني أنه لم يكن هنالك قبل نزول التحريم تحريم، وأنتم تعاملتم بالربا لأنكم إنما تعاملتم به على البراءة الأصلية، فما كان قد تحصل من تلك الأموال إنما كان مبنيا على الحكم في ذلك الزمن وهو البراءة الأصلية، فلذلك لا حرج فيمكن أن تؤكل تلك الأموال. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأدلة للاستصحاب كثيرة في كتاب الله عز وجل، أو لنقل متعددة في كتاب الله عز وجل. يكفينا يعني ما كان من ذكر هذا الدليل الذي استدل به العلماء رحمهم الله تعالى. لنتحدث الآن عن نوعي الاستصحاب. الاستصحاب كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى على قسمين: أحدهما استصحاب العدم الأصلي الذي يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية التي أشرت إليها قبل قليل، وكان من يعني كلام العلماء في توجيه الآية ومعنى تفسيرها. استصحاب العدم الأصلي، يعني نحن قبل نزول الشرع نحن نعلم، ومما هو متقرر في علم أصول الفقه، أن الحكم إنما يكون من الشرع، ومن ثم لا حكم إلا لله، كما ذكر ذلك الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع. يعني بناء على هذا الأصل أنه طالما لم يأتي أمر من الشرع لم ينزل حكم من الشرع بشيء من الأشياء بفعل من الأفعال، فأنت إذن غير مخاطب بهذا الفعل، وهذا الفعل غير واجب عليك، وأنت غير مأمور به. بناء على ماذا؟ بناء على البراءة الأصلية، بناء على استصحاب العدم الأصلي. أين وجه الاستصحاب الآن؟ أنك تستصحب الحكم الذي كان في الزمان السابق قبل ورود الشرع في الزمان الذي أنت فيه، طالما لم يدل دليل على أن هذا الفعل واجب، أو أنك أيها المكلف مخاطب بهذا الأمر. وهذا يمثل له الأصوليون بأمثلة كثيرة، من بين ذلك نفي وجوب صلاة سادسة. الشرع إنما جاء بصلاة سادسة، وطالما لم يأتي الأمر بوجوب صلاة سادسة فنحن إذن لا تجب علينا صلاة سادسة، بناء على البراءة الأصلية، بناء على استصحاب العدم الأصلي. كذلك نحن إنما مأمورون بصيام شهر رمضان، ومعنى ذلك ما بعد رمضان ما يكون غير رمضان ليس بواجب، بناء على البراءة الأصلية وبناء على استصحاب العدم الأصلي. هذا معنى استصحاب الأصل، أو معنى البراءة الأصلية، الذي هو أحد قسمي الاستصحاب الذي نحن في صدد الكلام عنه، وهو دليل من أدلة المذهب. هذا القسم الأول من أقسام الاستصحاب تحته كلام كثير وتفريع كذلك أيضا طويل في كتب الأصوليين، لكن من بين لطيف مسائله، ولا بأس بذكر شيء من ذلك، ومثل هذا لا يخفى على المستمعين الكرام، يعني أنا أعني ليس هو من دقائق علم أصول الفقه التي ليس محلها مثل هذه الحلقات التي يكون فيها يعني ذكر شيء يعني من المسائل القريبة المأخذ، لكن هذا كذلك لنعرف دقة علمائنا في نظرهم ودقة مسالك الشريعة كذلك أيضا في يعني تقريراتها. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا، ونحن نتحدث عن استصحاب العدم الأصلي الذي هو أصل من الأصول، وأننا نتعامل معه على أنه حجة وأنه مقدم، لكن محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارضه الغالب. فيمكن أن يكون لدينا أصل وهو البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، لكن في المقابل لذلك هنالك شيء غالب يكثر وقوعه ويغلب حينئذ وقوعه، فأي هذين الأمرين يقدم؟ فهذا محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارضه الغالب، وإلا فهو يعني حينئذ سيكون محل خلاف. ومن أمثلة ذلك ولذلك أمثلة كثيرة، لكن كذلك خذوا هذه الأمثلة اللطيفة التي يمثل لها الفقهاء والأصوليون فيما إذا وقع خلاف بين الزوجين في دفع النفقة، أين تعارض الأصلي والغالب؟ ها هنا أن الأصل بقاء هذه النفقة في ذمة الزوج، هو شيء وجب عليه، والأصل بقاء هذه النفقة في ذمته. وكذلك هنالك شيء مقابل لهذا الأصل وهو الغالب، وأن الغالب أن الزوج يدفع النفقة باستمرار، هو متزوج من هذه المرأة من 4 سنوات، فالغالب ها هنا أنه يدفع هذه النفقة باستمرار. كذلك أيضا ما كان من يعني من تعارض الأصل والغالب فيما يكون من الحيوانات، سؤره طاهر فهذا هو الأصل، الأصل ها هنا طهارة يعني طهارة سؤر كل حي، وكل حي طاهر ويلحق كما نظم ذلك العلامة البشار، لكن كذلك بعض الحيوانات يغلب عليها النجاسة، فما كان غالبا عليه النجاسة هل يكون سؤره بناء على هذا الغالب يكون نجسا أم لا يكون نجسا؟ فهذا مما يتعارض فيه الأصل والغالب. ولله در العلامة طاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى، علامة تونس وإمامها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد حرر هذا المسلك الدقيق الذي كان فيه هذا التعارض بين الأصل والغالب، فذكر رحمه الله تعالى أن شرط التعارض المساواة، فكل مسألة ألغي فيها الأصل وقدم الظاهر لم يكن الأصل فيها ظاهرا، والتي قدم فيها الأصل كان الأصل فيها أظهر، وليس للأصل اعتداد به لذاته إلا عند عدم طريان شيء عليه، وذلك المعبر عنه بالاستصحاب. وقد يعبر عن الأصل بالغالب لغلبة اعتباره، وهذا ملاك المسائل التي عدها القرافي، ولكلامه رحمه الله تعالى تتمة لمن أراد أن يرجع إليها، لكن هذا هو محل الشاهد في كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو القسم الأول، ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني من قسم الاستصحاب. القسم الأول ما هو؟ هو استصحاب العدم الأصلي الذي يعبر عنه كذلك أيضا بالبراءة الأصلية. أما القسم الثاني فهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، فطالما دل الشرع على ثبوت شيء فنحن نستصحب هذا الشيء ونستصحب ثبوته، كما ثبت في الزمن الماضي هو كذلك أيضا ثابت في الزمن الحاضر والزمن المستقبل. وهذا كما مثل له الأصوليون والفقهاء بالملك، حينما يكون هنالك ملك لشيء، ملك لسلعة، وثبت هذا الملك بالشرع وأن العقد صحيح، إذن نحن نستصحب هذا الملك وأن هذا الملك لم يخرج من يد صاحبه. كذلك أيضا حينما تكون هنالك ذمة مشغولة، الأصل ها هنا براءة الذمة، لكن لما شغلت هذه الذمة إذن نحن سنستصحب هذا الشغل، ويكون هذا هو الأصل، والأصل استصحابه ما لم يثبت بعد ذلك يعني براءة هذه الذمة. وهذا مسلك كذلك أيضا لطيف، يعني نحن الآن الأصل ها هنا أن كل إنسان ذمته بريئة، ذمته بريئة من الديون ومن الالتزامات، فأنا الآن الأصل في ذمتي أنه ليس علي 1000 ريال أو 1000 دينار تونسي مثلا على سبيل المثال لفلان، لكن متى ما ثبت شغل ذمتي بهذه 1000 فالأصل استصحاب هذه 1000، فإذا أنا الآن بعد ذلك بعدما ثبتت يعني أو ثبت شغل ذمتي بهذه 1000 أنا المطالب بعد ذلك بأنني أثبت أنني وفيت الدين وآتي بالشهود ونحو ذلك. كذلك أيضا من الأمثلة ها هنا فيما إذا ثبت النكاح بين رجل وامرأة فإن ذلك يقتضي الحل يعني بينهما، فإذا ثبت هذا الحل اقتضى هذا الحل الدوام كما ثبت في الزمن الماضي، فهذا الحل كذلك أيضا يستصحب، وكما ثبت في الزمن الماضي يثبت ويدوم في الزمن الحاضر. هذه بعض الأمثلة لهذين القسمين من هذا الأصل، استصحاب العدم الأصلي الذي يعبر عنه بالبراءة الأصلية، وكذلك استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. وفي الحلقة المقبلة نتناول إن شاء الله تعالى الدليل 14 من أدلة هذه المنظومة المباركة، وهو خبر الآحاد. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تتصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقناة.

0: أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: بسم الله عليك نتوكل وبك نستعين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفيض جودك ومنك تجعل الصعب إن شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم في برنامج التربية السليمة اليوم الاثنين صحبة الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. حاضرين معكم في هذا اللقاء التربوي كالعادة، حصة استشارات تجمعنا من توا بالحدش ونص وإلى تمام الساعة الواحدة، ويأمن هذا اللقاء في الهندسة التقنية معنا اليوم طارق التايب، وفي استقبال تليفوناتكم طبعا على 71-136-1000 معنا سوسن الفرجاني. كما قلت حصة استشارات تجمعنا بيكم، مختلف الأسئلة نسمعهم، سواء الأسئلة اللي تتعلق بتربية الأبناء أو استفسارات حول مشاكل ذاتية، مشاكل نفسية تعايشوها بينكم وبين أنفسكم. البرنامج قاعد ينفتح أكثر، قاعدين نتوسع في طرح مواضيع أخرى تشمل الصحة النفسية للأفراد، وهذا طبعا من صلب اهتمامنا، لأنه توازن الأفراد الحقيقة هو يكتمل وقت لخاصة توازن نفسية الأبناء يكتمل بتوازن المربي، بنفسية المربي سواء الأب أو الأم. فمرحبا بكم، نذكر من جديد على 71-136-1000، هذا هو الرقم الوحيد للتفاعل معنا، نستنى تليفوناتكم على هذا الرقم. إذن بعد الفاصل باش نرجع نستقبل الدكتور، وباش يكون عندي استفسار حول طبعا ثم يعني حدث الحقيقة قاعد يثير الجدل في العالم العربي ككل، نظام الطيبات للمرحوم ضياء العوضي. هذا النظام اللي جاني أكثر من استفسار حوله، شنو الصحيح من الغلط. أنا مش ندخل في طبيعة النظام ونحكي عليه، لأنه هذا لازم الحقيقة لازم اختصاص، لازم يحضروا أهل الاختصاص اللي هم الأطباء ويحكيوا فيه، ولكن باش ناخذوه من الجانب النفسي باش نمشي لنقطة أخرى أثارت انتباهي، هو انتشار نظريات المؤامرة بشكل واسع. شنو اللي يخلي الأفراد اليوم يتبنوا هالنظرية هذه ويدافعوا عليها بسهولة، وشنو اللي يخلي خاصة الناس تصدق نظريات معينة، خاصة كيف نظرية الدكتور ضياء العوضي نظام الطيبات اللي هو لا يستند إلى أدلة علمية واضحة، يعني فقط لأنه يبدو من خلال طرحه يبدو أنه مقنع وربما يتوافق أحيانا وقناعات البعض. الرجل يتكلم بكل ثقة، الله يرحمه طبعا، يتكلم بكل ثقة بكاريزما عالية، أحيانا يفرض رأيه، وقت تسأله على الأدلة العلمية ما يجاوبكش، ومع ذلك تلقى يعني له أتباع. الحقيقة هذا سؤال يثير الجدل ويثير التساؤل، علاش اليوم وصلنا لهذا النوع من التفكير. طبعا لن نستفيد في الطرح كثيرا، فقط نسمع رأي الدكتور، وهذا باش نربطوه راهو باللي قاعد يصير اصلا في برنامج تربيه سليمه. وقت لي ندعو الناس الى القراءه والتثبت والبحث والتدرب، فنلقى تململ احيانا مزعج جدا ومستفز، في حين انه نظريه ليس لها اي مستند علمي، ورغم ذلك تلقى رواج كبير ومدافعون وانصار. فهذا الحقيقه خليني حاب نسال الدكتور علاش وصلنا لهذه الوضعيه. نمشي إلى فاصل قصير ثم لنا عودة لاستقبال أول اتصال وللحديث أيضا مع الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل، يسأل طبعا على عنوان الدكتور.

0: بسم الله عليك نتوكل وبك نستعين ننطلق على بركة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن يجمعنا لقاء التربية السليمة يوم الاثنين ككل يوم اثنين يجمعنا بالدكتور فتحي سعيد الدكتور في علم النفس ومدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور نورتنا سيدي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وكل السادة المستمعين الأفاضل.
0: باهي دكتور باش نفتح قوس لأنه الحقيقة جاتنا استشارة في هذا حول هذا الموضوع. كانت تواصلت معايا مستمعة قالت أن ولد خوها كان وقف الأنسولين تزريق الأنسولين اتباعا لنظام الطيبات. اليوم أنا مش نحكي في النظام هذا وجدواه الحقيقة أهل الاختصاص قلتهم اللي يفصلوا فيه أكثر وربما تقام برامج خاصة لهذا الموضوع لأنه أصبح منتشر في تونس هو يثير الجدل كثيرا في مصر ومصر مشيت في اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لوقف يعني هذا الترند لأنه فما ناس قاعدة تتضر ولكن هذا احنا نناقشوا الظاهره هذه اللي الحقيقه ولات كما قلت تفرض روحها بقوه. علاش نناقشوها من وجهه نظر علم النفس او خلينا نقول نسمع راي الدكتور لانه يهمني برشا نسمع رايه خاصه انه هو ديما يحكي في الموضوع هذا سابقا وهي جات الفرصه اليوم الحقيقه وجات اليوم فرصه مثال حي نتداولوه للناس الكل. دكتور علاش برشا ناس واللي تتميل لتصديق نظرية المؤامرة وتتبنى أنماط صحية خاصة غير مبنية على العلم فقط لأنها منتشرة أو مطروحة بثقة وكاريزما لأنه الله يرحمه وربي يغفر له ويسامحه كان يحكي بكاريزما عالية كان يحكي بثقة. أنا سؤالي لك هل كل صوت عالي ومسموع ويحكي بثقة هل له مصداقية فعلا؟ هل هو يعني هل
1: يأثر؟ يؤثر مش لا مصداقية يؤثر هل يؤثر؟ نعم يؤثر
0: به. طيب يعني اللي يتكلم راهو يتكلم بس احنا نقول الصوت العالي مسموع اي صحيح مسموع وقال لك الدكتور راهو مؤثر ولكن المصداقية اللي هنا
1: مصداقية مرحلة أخرى لكن التأثير كل إنسان كاريزماتك شكله حلو وسيم جريء ويتكلم بالثقة بيؤثر هذا موجود في علم النفس.
0: به شنو اللي قاعد يصير اليوم في طريقة تفكير الناس؟ علاش هالانجراف الكلي؟ علاش اليوم تقول الناس أبحثوا وتبينوا واسألوا أهل العلم تلقاهم يعني يرفضوا هذا الكلام ويقول لك لا احنا اليوم متبنين كلام المرحوم لانه فقط لانه ضد ما جاء في تصريحات بعض الدكاترة او ضد منظمة الصحة العالمية او ضد او ضد او ضد وكيف تسأل والمرحوم يعني كانوا كيف يسألوه على الدليل العلمي يقولهم انا شفت هكا يعني هذا اللي انا شفته ولا اريكم الا ما ارى. طيب احنا اليوم نحب نفهم شنو اللي صاير في طريقه تفكير الناس علاش هالانجراف الكلي وراء هذا الترند.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
0: امين.
1: اولا ربنا يرحم الدكتور والدكتور كان رائد في الفكره اللي جابها دي بصراحه وقدم افكار صحيحه كثيره ولكن من الصح مش معناه انه مفيد على المدى الطويل. احنا في العالم العربي يا ست زهرة الدكتور زهيرة الدكتور ضياء الله يرحمه ربي ويوسع قبره تمثل حربي معاكي قبل كده عن العلوم المزيفة في العلوم الإنسانية. لماذا أنت في العلوم الإنسانية مصدقة كل الوهم وإن علم النفس مضروب وعلم الإسلام كل حاجة ليه؟ كل ما هيلبس توبي الديني هيعدي فالنظام أصلا لبس أول حاجة دي نقطة.
0: ربما يختلف العلم النفس عن العلم عن الصحة شيء ملموس ومدروس وشيء آخر نظري.
1: هذيك المشكلة يا ست زهرة. إحنا دلوقتي أنا ما بقيمش محتوى نظام الطيبات.
0: نعم.
1: لأن مثلا زي ما أنت قلتي هناك مختصين يعملوا فيه وأنا ممكن أحل الناس حتى للناس الكفاءات اللي قيموا النظام وقالوا فيه خلاصة الكلام لكن أنا مش عايز أنا طول عمري مش مشغول العلم عموما مش مشغول بالمنتج مشغول بالميثودولوجي الميتود اللي جبت بها المنتج المنهجيه العلميه.
0: ايوه
1: لذلك اتباع اي
0: المرحوم ضربها عرض الحائط
1: ما هو اتباع اي حد. خلينا نتكلم في العلوم المزيفه في علم النفس الاتباع يقول لك ايه يا عم الطاقه بتعالج هو اتحسنت نقول مش معنى اتحسنت انها صح شيلي بقى كلمه الطاقه بتعالج والرقيه بتعالج وحط نفس الكلام النظام بيعالج واتباعه يصدق فنقول صحيح فما الناس هتتحسن على الشورت تيرم في اي نظام اي فكره جديده قد يكون لها تأثير على الشورت تيرم. احنا مشكلتنا هذه جات منين الفكرة دي؟
0: ايوه
1: العلم يهمه الميثودولوجي. لاحظي الدكتور أصاب أشياء كثيرة ولكن لم تنشر ورقة بحثية محكمة في نهاية الموضوع كله. هل أصاب؟ نعم. هل لديه أخطاء في النظام؟ طبعا أول أخطاء في أخطاء في النظام وفي أخطاء في المنهجية. المنهجية مفيش منهجية أصلا كده كده لكن هناك صواب كثير جدا حلفه الحظ لهذا الرجل رحمة الله عليه. هذه الصوابية الناس بتخلط بين انه اثر وانه قال حاجات صح وان الكلام ده علمي مش هينتفيك وقابل للتكرار وينفع مع الحالات دي. هذيك اللخبطه اللي بنقولها، مش معنى انها نفعت معاك انها صح، ممكن تنفع بالإحاء، ممكن تنفع بالوهم، ممكن تنفع شورت تيرم، ما نعرفش لسه.
0: طيب هل تتعارض النفعيه مع مع يعني الحاجه الصح؟
1: كيف تفتكر المنهجيه العلميه ما يهمهاش النتيجه، يهمها الطريقه اللي انت جبت بيه، عشان لو عرفنا الطريقه اللي احنا جبنا بيها نعرف نكررها تاني ونعدل فيها ونجعلها تتطوع حسب كل حاله. الميثودولوجي المنهج الغير علمي منهج صلب، صاحبه هيقدمه كده يقول لك هو كده وينفع على كل الناس وفي تعميم، وانا قلت فما ناس نفع معاها. احنا لو قلنا كل المرضى المزمنين في الوطن العربي 5 مليون تقريبا، مثلا 5 مليون انواع الحاجات المزمنه كلها، هذا المريض المزمن محبط، قلنا عندما يحبط الانسان يلجا للخرافه، محبط مريض مزمن بياخد انسولين بقاله 5 سنين
0: اذا نفسيا عندما يحبط الانسان
1: يلجا للخرافه. فليه الراجل ده جاله بامل؟ يعني هتكلم واجيب خطوات ايه بعيد عن النظام. انا احترم الراجل، الراجل خد حرب الله يرحمه، اصاب عنده بعض الاخفاقات، الحرب دي انا خيطها في علم النفس قبله بعشر سنين، ففجاه عرفت ان انا هتجنن، رحت راكن على جنبه والسلام، لان الراجل لازم الواحد يمرض. ما انا ما ابقى هنا في الحلقه اقول لك اضطراب الشخصيه النرجسيه، تيجي حلقه ثانيه تقول لي ما فيش اضطراب شخصيه نرجسيه، انا هتشل انا كده انا كمان، تقول لي اصل ربنا وايام النبي، ان شاء الله مش هقول انا هتشل بقى هتشل. انت ضربت المنهجيه العلميه كلها في كل العلوم كده، هذه العلوم المزيفه في كل العلوم، هناك العلوم التجريبيه او العلوم الانسانيه الخاضعه للمنهج العلم. مخرجاتها ايه؟ اي مخرج العلم مناسب، مناسب حسب العينه، حسب الحاله، حسب السياق، حسب الظروف. اي حاجه خرافيه مطلقه. انت لما اجي اقول لك والله هتعملي جلسات علاج الاكتئاب تتحسني 80%، تحبي كده ولا تحبي عندي جلسه طاقه ولا تنميه ولا برمجه ولا اعمل لك حاجه في مخك ترجعي 100%، انهي جمله تاثر فيك اكتر؟ بطبيعه ترجعك 100%. هذيك مشكله الكلام الايه الغير علمي، فيه الاطلاق، فيه التعميم، في الثقه الانسان، مش عايز اقول ثقه الجاهل لان الدكتور كان عالم، يعني الدكتور استاذ دكتور خبير جدا كبير جدا كشهادات، لكن لما نيجي نتكلم على الكوتين النفسي برضو او على المنهج العلمي بلاش نحكي على الكوتين النفسي. فبلاش انا اقول بقى باطلاعي على كل ما قيل وكل ما رايت، عندي خمس ملاحظات فقط الناس تخلي بالها منه، بس اقدمه نصيحه للناس واللي عايز اي مرجع يكلمني على النت احيله الى اسد ثقات. الناس بتستمتع بتشكيك، هقول هرجع بعد كده بعد ما اقول الخمس حاجات دول تزورها.
0: نعم
1: هنرجع لماذا يصدق الناس الخرافات، اقول لك سبع حاجات علميا تموا في دماغهم انت حكيتيهم من غير ما تاخدي بالك. انت قلتيهم بذكاء كده بالفطره اللي هو كاريزما ايه ده، هقولهم لك. دول في اي علم، مش الدكتور ضياء لو انت جبت واحد بتاع بكره بيقول لك انا بعالج بالالوان بكره عمل نفس السبع خطوات دول انت هتصدقيه. جبتي واحد بيقول لك انا على اتصال بربنا شيخ بكره قال لك انا ربنا كلم، هتصدقيه لو عمل السبع
0: اللي هما سر الخلطة.
1: أرجع الأول للخمسة الممنوعين الملاحظات لكل الثقات، لاحظوهم على منهج الدكتور ضياء، غير أنه في الآخر لو كان ربنا أطال في عمره كان يمكن يعمل ورقة بحثية محكمة وكان ياخد نوبل، لكن هو قال صح كتير. لكن الخمس ملاحظات قال لكله مجمع عليهم هما واحد، التدخين خطر، التدخين خبيث وليس طيب. اتنين، السكريات لمرضى السكر خطأ.
0: نعم.
1: السكريات الزائدة لمرضى السكر خطأ. ثلاثة،
0: وقف الأدوية،
1: وقف أي دواء خاصة الأدوية اللي هي الأساسية الأدوية الضرورية للجسم دون الرجوع لطبيبك خطر جريمة. سكر كتير لو أنت مريض سكر درجة أولى درجة تانية ده معرفش جريمة لو كلت سكر كتير. اتنين، ارجع لطبيبك، أنت حتى مشكلة في ده، احنا شككنا في كل الناس، الناس عايزة كده، الناس تحب كده، الناس تحب نسبة كل شيء، الناس تحب البطولة في كل العلوم ليس في الطب بس. فالدكتور ضياء لحظي، العقول العظيمة تناقش الأفكار، العقول السطحية الساذجة تناقش الأشخاص. أنا أتحدث في الفكر في المنهج العلمي اللي عملت لك ثلاث حلقات هنا عن الهابديولوجي وهقولهم لك تاني من كتابي الطبيعة البشرية وكتابي أوهام العقل العربي وكتابي كيف تخدع الناس وكتابي حيل الألعاب النفسية، كل دي كتب مشغول بيها المنهجية. من أين جبت هذه الفكرة؟ لأن نجاح الشيء ليس دليل أنه جاي من طريق صح. الخمرة ربنا لما جه حرمها هي ما فيهاش منافع ولا فيها منافع؟
0: ما فيهاش منافع. هي فيها منافع ولكن ربي سبحانه وتعالى حرمها.
1: يبقى التحريم حلو. لو احنا هنحتاج من النفعية ربنا حرمها ليه؟ لان على الشورت على اللونج تيرم اضرارها كتير. الخنزير الناس اللي بتاكله يقول لك فيه منافع صحيح، اما على اللونج تيرم فيه مشكلة. يبقى هنا التحريم هنا ليه مش ليه علاقه بالنفعيه، هو اولا احنا بنمثل بننتثل كلام الله ان الله قال اقطع اقطع، لكن لو حد اتعلم بالنفعيه نقول طب ما حضرتك لو بالمنطق بقى وبالنفعيه المفروض سيدنا علي قال لك تمسح نعلك من تحت مش من فوق. الموضوع هنا مهم، النص الديني مقدس، فهمنا للنصوص الدينيه اللي كان بيستخدمها اي انسان غير مقدس. الحديث النبي كان بيقعد 3 شهور ياكل الاسودين، حديث صحيح. استنتاجك منه نحن ناكل الاسودين ده النبي كان بيقولها من باب الفقر مش بيقولها من باب الحفاظ على الصحه، يعني بيقولها في سياق ان والله ما لاقين ناكل، مش كان بيقولها والله هذا هو الاكل الصحي. كان يعرض عليه اللحم وكان لا لا اني اكل اسماك، ما فيش كده. وهكذا في الحجامه وهكذا في كل شيء، هي بتتقال في سياق، واللي بيجي يستشهد لان ما عندوش منهج علمي بيخرجها بره السياق فتاخد معنى تاني. والناس المجتمعه ما عندهاش العقل النقدي، احنا على عداء مع كل ما هو علمي ونستخدم منتجات العلم. لحظه، نقطه مهمه جدا، انت راكبه عربيه بالعلم، التليفون بالعلم، المايك بالعلم، نستخدمه لكن نمشي في مساره احنا على عداء معاه. حبش نفكر نحلل لا لا لا لا، فك من القصه دي، واي حد بيتكلم كده يبقى تبع المؤامره. فاحنا بقينا نحب الموضوع ده، لما اقول لك علاج الاكتئاب بياخد مش عارف لا لا لا، بقول لك ايه
0: طيب علاج القلق. شنو اللي خلى الناس
1: هكمل يعني الخمسه بس تدور معلش عشان الواد اللي بيسمعني العسل ابن المدام لو بيسمعني يتبع النظام، النظام في مجمله رائع لانه في الاخر هو عباره عن هو الدكتور يعتبر ما اكتشفوش زي ما بيقولوا الناس بيقولوا كده، هو جمع من دراسات من دكاتره كتير كلام كتير وحطهم في بعض. الفكره الجديده اللي يجيبها الدكتور دي علميه وفكره رائعه.
0: كنت تتبع النظام لهنا انت كنت
1: تتبع النظام على الخمسه دول، بعد الخمسه دول
0: خمسه دول
1: مستثنين
0: مهمين
1: الميه،
0: عدم شرب الماء، ومقاطعه الدواء
1: خطر. الدواء، السجاير، السكريات الزايده، وإياك أن تحرم شيء حلاله ربنا، قلل منه. الفراخ والبيض والعظام والكلام ده قلل من الحاجات دي،
0: لا تحلل ما حرم الله. البصل والثوم والدجاج والبيض،
1: السياق اللي استشهد بيه. أنا مش عايز أرد على شخص الدكتور، لكن لو بنناقش الفكرة وجمهوره يتقبل ده، ربنا لما استشهد هو بالآيات كلها وكل الناس ردوا كده، الاستشهاد في غير محله، هو بيقارن طعام نازل من الجنة بطعام الأرض. أي طعام الأرض هيبقى أدنى، وليس طعام بالأرض بنفعيته.

0: علميا البيض مصادر للبروتين. طيب معلش، في ناس لما بتبطل البيض ترتاح، وجدوا ان في 53% من الناس عندهم حساسيه من البيض، دول يرتاحوا صحيح. فمن لدي هذا جرب النظام من غير ما من غير بالخمس شروط دول، لا تشرب، لا تقص الماء، لا تدخن ولا تحلل التدخين، هذه زلقه كبيره. لا تاكل الخضروات، برضو الخضروات اللي قلقك ما تاكلوش. السكر احنا قلنا عليه ما تزودش في السكر والحلويات، لو انت عم خلص مرض السكر الانسولين او اي دواء خط احمر ارجع لطبيبك. الخمسه دول اللي احنا قلناهم دول، واياك ان تحرم ما حل الله. طب وفي الحلال اقعد بقى جرب في النظام، جرب الحلال الطعم. انا عندي قولون من الفول، حساسيه من الفول، ما باكلش فول، وعندي من الطعميه ما باكلش حاجه عاديه. لا اعمم، هذه هي العلم يقول صحيح. فم ناس كده، فم ناس ما يشربوش اللبن، انا ولدي ما يشربش اللبن. فم ناس عنده حساسيه اللاكتوز، بس مش كل الناس عندها كده. فالتعميم تكميم. فنقول لو انت عملت الخمسه دول وطبقت اي نظام، ما يخلطنيش بقى كيتو ودكتور ضياء.
1: شوف انت اليوم كأنك تحب تعدل تفكير اتباع لهذا النظام من الشوائب، تخلصه من الشوائب.
0: كلام موجه لك انت، احنا ضد الموضوع، لكن احنا بنساعد اخواتنا اللي مبرومين
1: بالموضوع. اليوم فهمت كلامك لاتباع هذا النظام، صحيح. وكأنك تخلصه من الشوائب، لكن
0: هو مش، ولكن في خمس سموم،
1: لكن هو من شروطه لاتباع النظام ليقول لهم حرفيا، يقول لهم عليكم بالاتباع بالكلية حرفيا.
0: احنا قلنا التعميم، احنا قلنا في المنهج العلمي التعميم خطأ،
1: فلهنا متاثره وحتى بالكلام هذا اخذوا بالكليه ونسى. احنا وصلنا لمرحله اليوم الناس قطعت دواها،
0: هذا خطا.
1: احنا حددنا،
0: انا عملت
1: ايه تاثرا به طبعا.
0: بص يا زهر،
1: تاثرا بالاوامر اللي يلقيها.
0: بص يا استاذ زهر،
1: فلهنا نحبك تركز.
0: ما هو يا استاذ زهر الدكتور وصل دلوقتي انه بقى اصبح فينومينا، وانا ما اقدرش
1: اقول لك عليش،
0: هقول عليش كمان شويه، لكن الان انا بس حبيت اقول لاتباع الفينومينا يخلي بالهم من دي، عشان لما اجي اتكلم في الظاهره بعيد اعمل ايه؟ هيسبوني دول 5 مليون، هيلعنوا اللي جابوها بكره.
1: واضح، فهمت.
0: فانا انا انت مين؟ اول سؤال انت مين يا عم؟ ده اللي بيتكلم، ده لو حد بيتكلم رئيس جامعه، رئيس خطه اطباء، يقول له انت مين؟ انت تبعهم.
1: ممتاز.
0: اتهام الاخر في شخصه، انا عايز قلت ايه؟ العقول العظيمه تناقش الافكار. هاني طلعت على المنهج كله، وجبت لكم الراي العلمي في البيض، وراي الدكتور في البيض، والابحاث المثبته في البيض، وفي السكر وفي الحلويات وفي الدخان. فاجيت قلت ايه؟ خلينا في الافكار بتاعته. نحن في العلم نحترم المخرج، الشخص فوق راسنا والله يرحمه ويدخله الجنه، وغامر وبادر وتحدى وعمل حاجه. لو كان ربنا كرمه ونشر بحث محكم كان ممكن ياخد نوبل. هذا الراجل اعاد منظومه الدواء من الالجاء اللجوء للحبه الى اللجوء للاكل اولا، واذا لم ينفع الاكل الجا للحبوب. هذه الفكرة الرائعة. طبعا حد يقول لي الفكرة دي لها أصل ديني، أيوة، إحنا المعدة بيت الداء.
1: هو لكن ما كانشي صباق، أنت قلت واخده شوية بحث منه ومنه، ولكن
0: فكرتي ركبهم
1: دس الغث بالسمين.
0: ما إحنا هنرجع بقى، هنرجع بقى
1: كيف في العسل اللي هنا راهو أعتقد خطيئة كبيرة في
0: أنا
1: حق،
0: لو لقيت يا زهرة،
1: وزلة كبيرة في حق الناس اللي تتبع فيه. ثمان ناس اللي ما توفيت بسبب النظام هذا،
0: وفما ناس خفت. هرد عليك انا بمثل الاخر ليه؟
1: هل اللي خفت كما تقول انت، هل
0: المشكلة
1: هل هم اتبعوا النظام ام فلتروا؟ هم فلتروا طبعا، مستحيل تقول لي واحد يدخن وي.
0: والله انا مبسوط ان انت بتعملي معايا الحوار ده دلوقتي، لان انت دلوقتي الدكتور فتحي وانا زهره دلوقتي، انا بمرج لك الكبده دلوقتي كيما يحصل مين في كل موضوع. اقول لك في ناس خفت، بصي تقولي يعني الطاقه، اقول في ناس خفت في اللي بتعمل، في ناس عامل كده، رد على تقولي لا، لانه انا مبسوط اول مره اكون زهره ودي فتحي.
1: نعكس الادوار اليوم، اي لأنه صراحة يثير الحفيظة، لأنه هو يلزم أتباعه باتباع النظام حرفيا، ويقول لك ممنوعات. ليست ممنوعات، ليست اليوم الناس. أنا نرجع للنقطة، نحب نفهم علاش الناس.
0: حاضر.
1: أين العقول؟
0: يا
1: زهرة أين التفكير؟
0: استني بس، الله يسترك، الموضوع معقد. أنت جاي في موضوع معقد في ظاهرة منتشرة وعايز أحلها في خمس دقايق، هتسبب ما لازم أخد فيها حلقتين ثلاثة براحتي.
1: صح.
0: عشان أصل مش هحل مشكلة الوضع العربي دلوقتي في نص دقيقة. أنا
1: صح.
0: مش عبقري وهم. صح. مش عبقري.
1: أنت حكيت مع، وجهت خطابك إذن لأتباعه، أنت مش ضد الشخص، وهذا جميل.
0: بالعكس،
1: لا يرحم ربي
0: سباق. لو قعدنا هذا، أنا نفسي يعمل نرجع تاني، كل واحد يبدأ الأول حتى في
1: العلاج النفسي. بالكلمة هذه
0: بطبيعة، حتى هذه النقطة الإيجابية. لا لا لا، احنا خصومتنا مع أي فكر ما لو جاب صح. ده النبي صلى الله عليه وسلم نبي علمنا ده، أصل ده منهج ديني. هقول لك المنهج الدين دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان قابل ابو بكر وقال له مسكه، وكان هيقول له هقول ايه لو قلتها عليا ساخنس، وقال عليها ايه الكرسي.
1: أيوة.
0: فقال صدقك وهو ايه؟ كذوب. يعني النبي هنا اكد ان الشيطان صدق بهذه الحته. طبعا انا مش بسكت مثال على استاذنا ورحمه الله عليه، لكن هنا بوضح بس ان اذا كان الشخص اصابه في نقاط هو بسم الله ما شاء الله عليه. طيب اذا ايه؟ اذا حتى في العلاج النفسي دايما نقول الجا لله، حاول تحل مشكلتك بنفسك. ما عرفتش تعالى لنا بقى، مشكله ان انت

0: عملت الاثنين دول وما اتحلتش وقعت تقاوى.
1: ايوه.
0: ففي الاكل الراجل جاب فكره سباقه، فكره يا جماعه الجا الاول والنظام ده ينفع مع الناس اللي عندها حساسيه البيض وحساسيه اللبن وحساسيه الاجبان. طب اي ناس ما عندهاش النظام ده هيضرها؟ اثنين في الخضروات، لو فما نوع خضار معين بيضرك ما تاكلوش، ما حدش معترض على ده. في اي نظام في العالم يقول لك مفيش اي دكتور تروح له تقول له انا بتقلق من البسله يقول لك كلها. انا عندي حساسيه المانجا، انا فتح سعيد اهو، ان كلت مانجا احمر كلي، كلت فراوله احمر كلي، طب انا بعمل ايه؟ ما باكلش المانجا. هل ده اختراع يعني؟ لكن السؤال بقى، هل ينفع اقول لك يا زهره ما تاكليش المانجا؟
1: لا،
0: الا لما اعمل دراسه علميه ان المانجا بتعمل حساسيه لدى كل الناس. هنا المنهج العلمي يدخل. يبقى وجهنا رساله لاتباع الدكتور الله يرحمه، اذا كنت ما توقفش الدواء الله يكرمك الا باذن طبيب. الدخان، الميه، السكريات الزايده، ارجوك لو انت عندك سكر خلي بالك، اصلا الناس العاديه تاكل سكريات زايده مصيبه، فما بالك انت اصلا عندك سكر. النقطه اللي بعد كده، اياك ان تحرم ما حل الله، قلل، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا كنا لا نشبع، قلل كل الحلال كما تحب، اوصل لحميتك الغذائيه المريحه ليك، اللايف ستايل بتاعك. واضح؟ دول الاتباع، وما عندنا حتى مشكله. الدكتور بجلاله قدره لو كان عايش ان شاء الله كان عمل بحث علمي، لكن كل اللي كان بيقوله على السوشيال ميديا هذا كلام طيب لكنه لم يخضع للدراسه. فكره بقى المؤامره وفكره الكلام ده سأتحدث الان بقى. أيوة. في المنهج اللي حضرتك قلتيه دلوقتي. ماشي يا ست زهره. لماذا يصدق الناس الخرافه في كل العلوم بعيد عن الدكتور العواد الله يرحمه في كل العلوم؟ لان كل العلوم في علم وفي شبيه العلم، سيدو ساينس.
1: أيوة.
0: كل العلوم في دين وفي شبيه الدين، في علم نفس وشبيه علم النفس، في طب وفي شبيه الطب، في صيدله وفي شبيه الصيدله، في كل العلوم.
1: ايوه،
0: في كل العلوم. اول حاجه، احنا في الاسلام، الاسلام نفسه ديننا العظيم عنده منهج علمي في التفكير بتاعنا. يعني هل القران الكريم ما عندك كتاب اسمه القران نسختك انت؟ فالاسلام بيتبع 10 حاجات عندما تجيلك اي فكره، منهج علمي. احنا رواده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد والذين اهتدوا زدناهم هدى. تعال نشوف اول حاجه، اول حاجه لما ربنا يهديك لحاجه اول حاجه فتبين.
1: نعم.
0: تاني حاجه تحقق من المصدر، اطلب الدليل، فرق بين الخبر والرأي. ده موضوع مرمى كبيرة، الخبر والرأي والدليل والانطباع، وانا حاسس وقال بقال لي فاهم الكلام ده، دي ما بتقول انا حاسس اقول لك غلط، احساسك غلط. عايزين دليل، انا ارتحت مش دليل. كويس، هنحطك في دراسة ونشوفك على المدى الطويل. واضح؟ اتنين، قل هاتوا برهانكم. البرهان، لحظي انت الله يرحم الدكتور او غيره، لما تقول له واحد هات المصدر العلمي يقول لك ايه؟ انت قلت وقال ايه؟ انا صحيح.
1: نعم.
0: انا قلت لا. ده في الدين بقى لازم يا اما نص صحيح او عقل سليم او واقع مشاهد، لا تعتمد على الشهره او الكثره بل على الحجه المنطقيه وراء ذلك. يبقى ده في الدين، قل هاتوا برهانكم.
1: نعم.
0: 4، ان الظن لا يغني من الحق شيئا.
1: نعم.
0: العقل يملا الفراغ بتخمينات، هذا ظنون، هذا افتراضات. نعم. الناس اللي ممكن يقول لي دلوقتي يا دكتور انت بتتكلم في، انا كنت في المنهج العلمي، ده شغل دراستي، شهادتي العلميه، شهادتي الجامعيه، الدكتوراه بتاعتي. نعم. في المنهجيه، في اخطاء التفكير. يا ترى بقى اللي بيقول لي انت قرايتك ايه؟ انت شو قرايتك انت؟ ها؟ تقول لك انا اخذت النظام، الله يستر، مش عايزين ندخل في سكه انا وانت. خلينا نحترم على بعضنا ونتكلم، انا ادي المنهج الدين اهو. ان الظن اي شيء من غير دليل، ما هو الظن؟ ترجيح شيء بلا دليل، الظن تعرفه في العلم، ترجيح شيء بلا دليل، الوهم، تصديق شيء بلا دليل. هنا في دليل لكنه مش كامل فيسمى ظن، عندي دليل لكنه مش محكم، مش خاضع للمنهجية.
1: نعم.
0: واضح؟ اللي بعد كده، أفلا تعقلون، ربط الأسباب بالنتائج وفهم الآلية اللي جت بيها، لماذا وكيف وما الدليل، وربط النص بالواقع لو كان بيستشهد بنصوص دينية. وأنا اديتك مثال على النبي كان بيأكل الأسودين، ده من الفقر، كان في سياق الفقر مش في سياق الصحة.
1: نعم.
0: طيب، ولا تتبع الهوى. اللي بعد كده، الرغبة، الشهرة، الرغبة في أن تحرف الحكم، تضخم، تبرر، تنكر، أجل القرار لو أنت متحمس، اعرض رأيك على من يخالفك الرأي بصدق. اسمع لمخالفك يا أخي وخد من الاثنين، العدل والإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا. مهم جدا. أغلبنا ساعات يشدد على أخطاء الخصم ويخفف على أخطائه هو. قيم الفكرة لا صاحبها، قيم المنتج لا صاحبه، اعترف بالحق ولو على نفسك. ده كله منهج الدين في العلم، منهجية العلمية في الدين. رقم 7، قد خلت من السنن أو الاختبار العملي، قد خلت من قبلكم سنن. القرآن يدعو للنظر إلى التجارب المثبتة، جرب، قيم، تعلم من الواقع والتاريخ لا من الشعارات. لا من الشهرة. وفوق كل ذي علم عليم، اللي بعد كده، المراجعة، الثبات المفرط خطأ، التعميم خطأ، حدث قناعاتك، إذا ظهر دليل غير، إذا كنت مخطئ دون دون حرج. آخر حاجة، لما تقولون ما لا، العمل بما علمت، لما تقولون ما لا تفعلون. المعرفة بلا عمل تفسد البصيرة. اللي بيدافع عن النظام، هل انت جربته فعلا وكان عندك الأعراض وخفت فعلا؟ ولو خفت زي ما قلنا قبل كده، خفت لان انت تاخد الدواء مع الرجيم ده، ولا وقفت كله وخفيت؟ فكون محايد، عايزين تجربه محايده. كل دواء بنديه للناس ولا كل علاج بيطلع للناس تجربه، بتبقى فيه تجربه محكمه، ناس ما تعرفش انها بتاخد حاجه تاخد حاجه شبيهه بلاسيبو، وناس تعرف، وناس بتاخد دواء تاني مخالف ونطلع. فاللي انا عايز اقوله، المنهج القراني شبه المنهج العلمي بالضبط. تعال اسال بقى، ما هي علامات اي منهج مزيف؟ يعني خلاص فهمت المنهج العلمي ده صعب. منهج العلم بيخضع على 5 حاجات. منهج العلم، الملاحظة والقياس. كل الناس اللي تتحسن على نظام أو حتى لو نظام وهمي يستزورها في الأول بيبقوا اسمها الملاحظة، لاحظنا والله تحسننا والله صحيح. تيجي نكررها يقول لك لا ما نفعتش مع ابن عمي، ما نفعتش مع ابن خالتي. إذن هنا لازم نحط تأطيل للتطبيق. إذن الملاحظة والقياس، التخصصية، تتحدث في تخصصك وعندك أساتذتك ومراجعك العلمية، وعشان تتجرأ على أي مرجع. طبعا أنا سمعت ناس والله يا زهرة أقسم بالله سمعت حاجات العجب العجاب، والله يرحمه برضو كان ساعات يضرب أمثلة بره السياق. لكن هديك مثال على حد امبارح بيقول إيه يا جماعة، وحد كان سأل نيوتن لما التفاح وقعت على راسه اكتشفت الجاذبية إزاي؟ معلم هي التف، أنت دي قصة بنحكيها رمزية، هي لما وقعت على راسه قال فيه جاذبية؟ انت يا ابني بتستهبل، مش راح قاعد يثبت قانون وقاعد يعمل التجربه 100 مره لحد ما لقى ان الاجسام بتنزل لتحت. هي التفاحه دي السمبوليك التريجر، مش جاب النظريه من التفاح، ما قالش انا قلت التفاحه كده، ما عملش كده، ده راح عمل معادلات قابله للقياس، الناس اختبرتها رمتها جابت نتيجه قبل دي. مش بيك انا قلت، ما فيش انا قلت. فانا سامع واحد امبارح بيقول كده، بيقول انت سالته نيوتن جاب القانون منين؟ يا ابني ما هو جايبه معادلات يا حبيبي، ونشر في مجله علميه محكمه وبحث علمي، هو جابه كده وقال انا الفضاء كده في زمكان. يعني استخفاف بالناس مريع. طيب التراكميه، العلم يتراكم، ثم المنهج الموضوعي بعيد عن الاشخاص والتحيزات والاهواء. واصلا اي منهج بدات لي بالدين والعاطفه دخلنا مشكله في التحيز دلوقتي. اصلا اول ما حطيت الاحاديث والايات تحيزنا خلاص، احنا بنحب الدين.
1: طيب
0: اخر 5 رقمين، المراجعه العلميه، وجود هيئات تراجع ما قلت. ده المنهج العلمي شبه المنهج الديني اللي انا قلته. طب العلم المزيف يا ست زهره، العلم المزيف هي مجموعه من المعارف والنماذج والمناهج والمعتقدات والممارسات تدعي انها علميه، وينطبق عليها مهمه الجمله دي يا زهره، مواصفات، بعض مواصفات العلم، في حين انها لا تتبع الطريق العلمي. هذه نقطة جوهرية زهر. مثال زيت الزيتون، أنا عندي ملاحظة فرضية كده، في فرضية يقولوا العلم بيعمل إيه، فرضية منطقية، لكن أديك فرضية غبية. زيت الزيتون أفضل للجسم ولا زيت العربيات؟ فتقولي ما أعرفش، ونفترض طبعا دي فرضية غبية، العلم يرفضها من الأول أصلا لأن ده مضر، والعلم لا يسمح بتجربة شيء يضر. طبعا حد يقول لك أبو زمان كانوا بيعملوا، كان قبل ما يعملوا الأدبيات والأخلاقيات ما نعرفش إنه بيضر. لما كانوا بيعملوا الجلوتومي للناس كانوا فاكرين ده بيعالج الصرع. لما كانوا بيضربوا الناس زمان في المستشفيات كانوا فاكرين ده بيعالج، لما اكتشفوا ان الممارسه دي خطا اوقفوها. لان الناس تحكي لك الماضي وكان احنا العلماء والاهل الدين دول بيفكروا في الشر على طول، ده خطا. طيب اذا اول حاجه زيت العربيات ولا زيت الزيتون فكره غبيه ارميها، ولكن نفترض عملنا سمحوا لنا نعمل التجربه اكتشفنا ان زيت الزيتون بالتجربه انه افضل خلاص. لكن لما اقول زيت الذره وزيت القطانية هتقولي تجربه منطقيه دي، ايش نعمل دراسه؟ ما ينفعش واحد يقول لك انا خدت الحسنت وده نعمل دراسه ونشوف، والدراسات تقول ان زيت الزيتون فيه دهون معينه ولذلك هو اكثر زيت صحي، ولاحظي ولا يعمم على كل الناس، لو واحد عنده حساسيه من الدهون المشبعه ما ياخدش زيت الزيتون. عشان كده كل دواء بينكتب له اعراض جانبيه واستثناءات ليه.
1: نعم
0: واضح. طيب العلوم المزيفه قلنا بتعمل ايه؟ افكار شبه العلم. في كتاب مهم جدا، او فيه في عالم مهم جدا اسمه روبرت بارك، عمل قال في 7 علامات اول ما تلاقيهم في اللي بيتكلم. اللي بيتكلم ده مين؟ لو انا خلاص هو بيبيع علم مزيف. علم مزيف هيبقى فيه، احنا قلنا قبل كده ابن تيميه عنده قاعده رائعه، النصاب الدجال لن يقول كل شيء كذب، سيقول بعض الحق ليدلس عليك الباطل. حتى الشيطان لما يجي لك ساعات يقول لك قوم صلي، ما مش عارف يغريك تعمل المعصيه يقول لك قوم صلي، فلما تصلي يدخل لك من الصلاه يقول لك ريت انت بتصلي والناس كلها ما بتصليش والناس كلها نايمه في البيت، يغرك بالطاعه، هو مش عارف يخليك تقع في الذنب. الشيطان عنده استراتيجيه، اول حاجه اعمل المعصيه. قلت له لا يا ابن الكلب يا شيطان، يسيبك يقول لك خلاص قوم اعبد ربنا يا اخي، انت ما قريتش قران، وانت بتقرا قران كده يروح مدخلك الكبر في قلبك، ريت انت بتقرا وكلهم في البحر دلوقتي وكلهم محلاك، انت لابس حجاب في زمن الكفار يا اخي. لا. انت لابس في زمن العري، مش هسيبك. فالراجل ده قال في 7 علامات، في اي موضوع بنتكلم فيه هنا في الميثودولوجي المنهجيه اي انا هقول السبع علامات
1: ايوه
0: وتحطهم عليا انا على اي حد. واحد العلامه الاولى تقديم الانجاز المزعوم من في وسائل الاعلام تقديم الانجاز المزعوم بدل ما يقدم في المؤتمرات العلميه والمجلات المحكمه يتم الحكم على النتائج عن طريق الاقران في الدراسات العلميه. هنا يقدم صاحب الانجاز المزعوم يقدم يعلم انه لو ذهب وسط المختصين سيفضح فورا فيقدم الهابديولوجي انا سميته الهابديولوجي اللي هو الشيء اللي شكله علمي ده مهبود في وسائل الاعلام حيث ان الجمهور اغلبه من غير المختصين او من عوام الناس او من اصحاب المعاناه اللي عايزين حبل يمسكوا فيه. اول واحده ثاني واحده الادعاء بان جهات كبيره تحاول منع هذا الانجاز المزعوم او سرقته. يدعي صاحب الإنجاز أن المؤسسات الكبرى تحاول حجب علمه ويقول لك أنه سجل اختراعه ولكن أمريكا وبريطانيا والصين هيسرقوا الموضوع والشركات الكبرى في دولته تحاربه. هذا الكلام في كتاب اسمه الفودو ساينس هذا له سحر. الفودو يعني تأثير السحر على الناس. نشره أستاذ روبرت بارك الراجل ده رئيس في مجلة المعهد الملكي للفلسفة 2003 والراجل ده يعني رئيس الجمعية 5 سنين. أول حاجة يطلع للإعلام، تاني حاجة يدعي أن في جهات بتعمل إيه يا ست زهرة بتطرده، تالت حاجة الإدعاء بحجم تأثير عملاق. يعني إيه حجم تأثير عملاق للإنجاز المزعوم لكن في الواقع لا يمكن قياسه. صاحب الإنجاز المزعوم أو الهبيد يتكلم بلغة ثورية كلية شاملة بنسبة 100% وساعات يقول لك هاني هتوضع 99.9 فنجد الهبيد يتكلم عن نتائج ثورية ونجاح مضمون 100% وبتواضع يقول لك 99.9 من اللي يقول يخفوا لكن لا لكي لا أكون كاذبا والعلم عند الله ولكن المنتج ده سيكون رخيص وبلا فلوس وسيقول لك ياه لو عرفتوا اللي عرفوا حياتكم تتبدل 180 درجة. هو أنا وهو أكذب من مسيلمة الكذاب وهو لا يعي جرعة واحدة كافية. هيقول لك هو أنا عايز منكم فلوس حبيبي أنت الكشف بتاعك ب 4000 بتاع يعني ب 250 دينار فسيقول هذا مش أنا اللي بقول يا جماعة الراجل بتاع الفودو أهو رقم 3 أي حد تلاقي الكلام ده وحياة أمي طبوه في كل العلوم في الدين في علم النفس في الفلسفة يا ريت والله. العلامة الرابعة الأدلة على أن نتائج الإدعاء أو الإنجاز المزعوم الأدلة تكون شفوية يقول لك جربتها ونفعت معاي شفنا نهو اسأل من شربها من عندي تسأله هل قمت بدراسة عينات في بيئة ضابطة يقول لك لا هل نشرت أبحاثك في الثورية في مجلة علمية يقول لك لا هل يعني هناك أساتذة ليك شافوا هذا الإنجاز الرائع وخطوا مع بعض نوبل انتوا الثلاثة لا ما تاخدوا الثلاثة نوبل الناس كلها ضد نجاحك احنا الثلاثة ناخد نوبل مع بعض ما محدش بياخد نوبل لوحده دلوقتي يقول لك لا طيب. العلامة الخامسة ربط الإنجاز المزعوم بعلم حضارات قديمة في الصين الطب الصيني الفراعنة حضارة بابل الأشوريين المسلمين الصحابة الهنود الحمر البوذيين الكونفوشيين الطب النبوي لكي يعطي لكلامه مصداقية استخدام آيات قرآنية وحديث نبوية صحيحة
1: نعم.
0: ولكن الاستنتاج الذي يخرج به غير صحيح
1: نعم.
0: المقدمات صح الربط بينهم غير صح. العلامة السادسة صاحب الادعاء أجرى أبحاثه منفردا في عزلة عندما تقول له العزلة هنا يقصد بعيدا عن الجامعات المراكز البحثية الشركات المتخصصة شركات الناس الشركات الأدوية عايزة فلوس اعمل مع شركة أدوية وتاخد فلوس مثال مقبول يعملوا مكملات غذائية حتى
1: لا.
0: اجهزه مناسبه بدون اجهزه يعني للبحث العلمي والمقصود هنا انه قام بهذه الشيء دون اشراف لا. ودون جهه مختصه وانا حر
1: نعم.
0: الرقم 7
1: نختم
0: به الانحياز المزعوم يحتاج ان نغير قوانين الطب والعلم عشان نصدقك نكفر بكل ما تم اثباته
1: لا.
0: لان هذا اللي انت قلته اكتشاف يدمر قواعد العلم والثوابت الفيزياء والقوانين الراسخة في عقول المختصين والعوام وكل الناس والأبحاث والقوانين والاختراعات كل ده لأنه مضطر يصمم قوانين عجيبة من أول وجديد هد الكون وبنيه تاني على قوانين
1: ممتاز وهذا قاعدين نلاحظه فيه الحقيقة في خطاب العوضي. طيب أنا
0: إذا كان ده موجود في أي حد هو بيهبد هو بيفتي بعيد عن شخص الدكتور العوضي سيصيب في أشياء لكن قلت السبع علامات هم سأقول بقى بعد الفاصل لماذا نصدق هذا الكلام؟
1: واضح. راجعين بعد الفاصل مستمعينا الكرام، وخاصة الحجاج اللي يستندوا عليها أتباع ومناصري هذا النظام الألترس، هل كيف تقيمها في مجملها؟ نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: به نرجع نكمل معك دكتور لحين رفع الأذان. به بداية الحجاج، مش نسمعك في الكلام السؤال اللي طرحته، ولكن الحجاج عامة اللي يستندوا عليها أتباع هذا النظام، كيف تقيمها في مجملها إذا كانت طلعت عليها؟ طبعا لأنه فما جروبات وفما حتى مؤثرين خارجين، وفما للأسف حتى من المؤثرين اللي وصلوا لمرحلة هجومية شرسة جدا.
0: احنا حاولنا نصف الدكتور في اللي قاله صح، وفي المنهجية هي اللي خطأ. يمكن اللي قالوا صح قلنا دي نقطة مهمة جدا، لكن المنهجية خطأ. واثنين، في خمس حاجات خطر قالهم، أنا نبهت عليهم بس. لكن مجمل فكرة الإنسان يعمل دايت ولا يعمل رجيم ولا يقلل من أكل، ما عندي حتى مشكلة في ده. ونقدي قلت لك برضو، هناك أستاذ دكتور في جامعة اسكندرية خير من أنصف هذا الكلام بشكل منطقي جدا بحث علمية، وابتدى ينشر لحد الدراسات 2020 في موضوع الطيبات ده، وابتدى يقول يرد. للأسف صوتنا مش مسموع، لأن الناس المريضة أو الناس اللي فعلا كتير الناس اللي يحبوا الخرافة أكتر في كل المجالات على فكرة، والناس اللي بتعاني أكتر. أصل من الذي آمن بالدكتور بالمنهج الخرافي؟ إنسان بيعاني وعايز حل، وعايز حل سريع. مش حضرتك، أنا ما سمعت،
1: أنا قلت أنه المريض نفسي يؤمن بالخرافة
0: بطبيعة لأنه مضغوط عنده حق. بيقول لك أنا اتبعت منهجك وما خفيتش، هذه أول حاجة. لا، مش معنى أنك ما خفيتش في منهج ده المنهج ده غلط، لأن قد يكون مرضك مزمن. مش عشان حاجة، فهمت؟ يعني فما احتمالات لكل فكرة. شاهد في كلام، أنا حضرت من خمسة العظام وديت العلامات بتاع العلوم الوظائف في أي علم يا جماعة، في الدين، في علم النفس، في الاقتصاد، احنا بنناقش الفكرة. طيب السؤال بقى، لو واحد بيقول كلام غلط لماذا يصدق الناس الوهم؟
1: أيوة،
0: أولا الوهم ده احنا قلنا إيه؟ هو مش بس ذكاء عند حضرتك، لا، هو بس إيه بيسموه شورت كات، مخ يحب طريق مختصر. قص عربي، بدل ما أقعد أحلل. يعني هؤلاء لم يقروا 20 بحث علمي حتى في اللي احنا بنتكلم فيه ده، لكن هو قص عربي ما سمعش 20 رد على كلام الدكتور وعمل تقييم. هو هنرجع وهو احنا كده. فزي اللي بيشجع اي فريق، الموضوع عامل زي اللي بيشجع فريق دلوقتي. هو عمره ما راح يتفرج على الفريق المنافس ويقول والله تصدق بيلعب احسن من فريق ده، بيكون انتماء اعلى. خلاص فريق احسن فريق حتى لو ما بيلعبش، حتى لو ما تهزمش. مثلا فهمتي؟ فهنا بقى من ايه؟ العقل بيحب الشورت كات ويقع في خمس اخطاء معرفيه كبار في بتاع 52 تحيز و10 اخطاء معرفيه لا شعوريا. هم دول سبب مرضنا النفسي وسبب بمنا بأي شيء غلط.
1: ايوه.
0: طيب اول واحدة، عقلية القطيع، الهيرد منتاليتي، ان انا اعمل ايه؟ انا في المنتاليتي بتاعتي، في القطيع بتاعي او الكراود منتاليتي، انا هعمل ايه؟ اذا تحرك الجميع نتحرك دون سؤال. يعني ايه؟ بما ان في ناس كتير بتقول ده كويس يبقى كويس. بما ان احنا هنقول في مليون واحد، خمسة مليون مرضى تقريبا كده في المتوسط مزمنين، هم دول منهم مليون قاعد على النت، مش هنتهم ان فما لجان ولا لا لا ولا الناس بتكسب ولا صفحات بتعمل ماركتينج ولا لا لا لا، احنا هنعتبر ان في دول خمسة مليون مريض فعلا. في مليون قاعد على النت، المليون دول لما سمعوا الكلام ده، واحد قال جربت، وراجل بيتكلم بثقه وكاريزما، واستاذ دكتور وخبره 20 سنه ومتفوق مدى حياته، لكن كل ذلك لا يعفي من ان الانسان ممكن يضطرب، لا يعفي من سمكم في الاخر يقول كلام بره المنطق العلمي. لو بعد قارون قعد يعبد ربنا 40 سنه، ابليس عبد ربنا 7000 سنه ولا 700 سنه، وعند نقطه ابتلاء خرج من المسار. العابد اللي قعد 40 سنه يعبد عشان ما حدش يقول يضمن نفسه ولا يامن على نفسه الفتنه. اول حاجه عقليه القطيع، انا مريض بالقلب بصراحه ولا مريض بالسكر، ولقيت ناس بتقول والله في كذا، انا هجرب، انا عن نفسي هقول زهقت من الحقن وزهقت الالم، خليك جرب. بيسموها كده، يا عم انت هتخسر ايه؟ ما انا كده كده مشكشك وجيتني مشكشك، بس ممكن تموت. خلي بالك ده امل كذاب، لكن هو يقول لك انا تعبت، انا تعبت. فلما تلاقي بوستات كتير وجروبات كتير، ايه اللي يحصل؟ يبقى اول حاجه الامتثال للقطيع او العقل الجمعي. ده حتى في علم النفس لما اقول لك احضر دوره في التربيه تقول لي هو كلنا تكررنا صحيح، ابنك صعوبات تعلم هو كلهم يعني هيتعالجوا،
1: صح،
0: زواجك في خراب يا ستي كلنا هنقرا السعاده الزوجيه،
1: صح.
0: نعمل فاصل ولا اعمل ايه؟
1: باش نعرف الادير ولا كيش خليك تكمل 15 ثانيه تفضل.
0: يبقى اول حاجه العقلية القطيع، تاني حاجة الخوف من فوات الفرصة. مش يمكن بيسموه الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، مش يمكن تلقط المرة دي ابقى خسرت الشفاء، ما جربها انا كده كده مزرق وكده كده يا عم نجرب يا عم لو ميت انا ميت ميت.
1: صح.
0: الناس دي كلها عندها اليأس، الناس اللي جربت النظام تعبت بتعاني، انا اعذرهم والله، لكن صح. المشكل في الناس اللي بتاكل عيش على انا المرضى ما احكمش عليهم.
1: صح، كفيت وفيت الحقيقه دكتور، ما شاء الله عليك. اعتقد اللي عنده مازال عنده هكا شويه شكي عاود يرجع.
0: لو مازال لسه سبع حاجات
1: باش نكملوا. باش نكملوا ان شاء الله معك، مكملين بعد رفع اذان صلاه الظهر باذن الله.
3: من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه نرفع الى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم اجعل أولادي مصدراً لفخري واعتزازي، اللهم اجعل محبتهم في قلوب عبادك وسخر لهم القلوب، اللهم ارزقهم حظاً في الدين وحظاً في العلم وحظاً في الخلق وحظاً في الخلق وحظاً في محبة الناس، اللهم اجعلهم من السعداء الأتقياء الأنقياء الأغنياء الأسخياء الحلماء الرحماء العلماء الأصحاء، اللهم عظم مكانتهم وارفع شأنهم، اللهم أعزهم ولا تذلهم، وأسعدهم وأسعدنا بهم ومعهم، ولا تشقيهم ولا تشقينا بهم، اللهم ارزقهم الصحة والعافية والذكاء والنباغة وسرعة وقوة الحفظ والفهم، واجعل مخافتك في قلوبهم وأمام أعينهم وفي أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، اللهم ارزقهم حسن الخلق، واجعلهم من حفظة كتابك ومن أفضل عبادك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الحديث إذن مهم جدا حول هذا النظام المثير للجدل, واعتقد الدكتور الحقيقة وفى وكفى في هذا الباب, وحكي لكم يعني من أكثر من جانب كما خاطب أتباع هذا النظام وجلهم نصيحة أيضا. حاولنا نفهموا علاش اليوم الحقيقة الناس يعني تتبع وتنجرف وراء الترندات. قبل ما نفهم علاش الناس تصدق الخرافات بين قوسين دكتور, نحب نرجع للخطاب. أنت وصفت الحقيقة بشكل دقيق الخطاب الغير مقبول, وقلت أنه الخطاب اللي يقدم الإنجاز المزعوم في الميديا اللي يدعي بأنه ثم جهات كبيرة تحاول تحجب علمه, اللي يتكلم بلغة ثورية, هل يستعمل الخطاب هذا عادة يعني نفسيا؟ كيف نقرأ هذا الخطاب دكتور؟
1: احنا قلنا هو خطاب غير علمي, خطاب انفعالي غير موضوعي, وقد يكون خطاب فيه جانب كتير جدا من الغرور الذاتي والنرجسية.
0: المس هذا يعني في خطاب العواضي. نعم
1: دكتور العواضي الله يرحمه.
0: نعم نعم.
1: ممكن اي حد يسافر, احنا مش عايزين, انا عايز ابعد عن الشخص. انا دايما عايز اقول ايه, الشخص الله يرحمه كان وقلت اللي فعلا انجز في حاجات معينه والله يرحمه ويوسع قبره رب, واخطا في خمس حاجات كل اللي نقدوه قلناهم لاتباعه رب يبارك فيهم, وكل نقاط اخرى في داخل النظام هي مش اكتشاف, كلها موجوده في النصائح الطبيه العاديه. كل دكتور بيتابع مع اي مريض عارف الكلام ده, وكل بتوع التغذيه عارفين الكلام ده, لكن بيطبقوه على كل حاله لوحدها. الدكتور الثوريه اللي جابها والخطاب الثوري كان انه هذا معمم على الجميع وهذا يشفي الكل, والاستشهادات الايات القرانيه اللي كان بيعملها. طب عشان يقنع الناس الانسان, احنا قلنا صاحب الانجاز المزعوم مش الدكتور العوضي الله يرحمه. الدكتور العوضي هو ظاهره كشفت عقولنا غير النقديه وتعلمنا المجاني وقدرتنا السطحيه جدا والساذجه على التقييم. ده كشف نظام كامل, ناس كتير متعلمه ما عندهاش القدره على التقييم الموضوعي. فالدكتور العوضي مات الله يرحمه, وهيجي غيره وكان قبله غيره. في الدين دايما الدكتور العوضي هنا كان سامبوليك واضح دلوقتي كترند, لكن في شخصه الله يرحمه حاول أصاب وأخطأ, له من الله سبحانه وتعالى كل الحسنات على إصاباته ويعفو الله عن أخطائه. واضح؟ ولكن لكي أجعل الناس تؤمن بالخرافة العلم المزعوم اللي أنا قلته, ما أنا هقدمه في الميديا وهقدمه في البتاع ومش هجيب أدلة وهقول المؤامرات السبع حاجات اللي احنا قلناها, هل دول ينطبقوا على المنهج؟ اوكي الله يرحمه. ينطبقوا عليا؟ خلاص انا زي اتنين. قلنا عقلية القطيع, قلنا لو في 5 مليون تقريبا كده, 5 مليون بس في الوطن العربي مرضى مزمنين تعبانين, لو حد بيقول لهم كده ده اسمه المخلص بالنسبه لهم, سيعبدوه, هيبقى بالنسبه لهم تحول لرمز ديني, رمز الخلود. اتعملت التجربه دي قبل كده في علم النفس, فما واحد اقنع الناس انه هيموتوا بعد في وقت معين سنه 1983, وخد طائفه كامله وخلى 83 واحد ينتحر يقتل نفسهم على ان ده تخليص للبشريه. فبيسموه الكالت. فالدكتور عوضي عايزينه يفضل الله يرحمه لو كان باحثا عن الحق واتباعه عايزين له الرحمه, ما يحولوش العوضي الى زعيم كالت. لا يعبد العوضي, من كان يعبد العوضي فان العوضي قد مات. وهذه نقطه مهمه جدا, تبع الحق تبع المنهجيه العلميه. اينشتاين مات واحنا ماشيين على علمه, محدش مقدس اينشتاين, محدش مقدس احمد زويل واخد نوبل, بس علمه قائم, جامعته قائمه, نرحمه كشخص. لكن في العلوم المزعومه الشخص هو بيتحول الرمز. اوعى تمس الشخص, اوعى تتكلم على الشخص. أو يا معلم الله يسترك, مش عشان كده عايز اقول الظاهره الفتحويه بقى, وهنا في الطاقه الظاهره التقويه والظاهره الزرادشتيه موجودين. موجودين. الشخص هنا مقدس, مش عارفين نتكلم رغم ان احنا لم نسيء اليه بكلمه, لكن سنساب ونقول عليه 5 مليون قاعدين فاضيين. طب اتباع المنطقيين اللي بيسمعونا دلوقتي ثلاثه, فهتلاقيه بتتساب, الناس هتبقى خايفه. لذلك بعض الدول عملت تدخلات, اوقف ستوب توقف. ليه؟ دي ظاهره, ظاهره اجتماعيه, والناس دي فعلا بائسه يائسه. 5 مليون تعبانين مثلا ممكن يكون اكتر, امراض مزمنه اكتر, لكن تخيل دول هم اللي دول قاعدين على النت فاضيين ليل ونهار.
0: ولكن
1: هم
0: دول مش فقط المرضى, حتى الناس لابس عليها
1: اصل الاسوياء بيهزوا.
0: لكن انت قلت انه هذا كذا,
1: لحظه بقى, الاسوياء هنا يعملوا ماركتينج لصفحاتهم.
0: ايوه
1: مش انا الحلقه دي, انا والله العظيم ما علقت على الدكتور العوض ايه, ولولا انت فتحت الموضوع ما كنت بتكلم. انا من ساعه ما قعدت بتكلم على العلوم المزيفه والطاقه والكوتشينج والتنميه والبرمجه والاتصدام منها من حضرتك هنا والعالم كله, انا بطلت كلام من سنتين, قلت داعي الناس تاخد اللي تحبه وخطان. عيد صعوبات التعلم بتتعالج بالاكل, هتجنن. صعوبات التعلم بتتعالج بالقران, هتشل. صعوبات التعلم بتتعالج بالايه, هتجيلي جلطه. فقلت ايه, انا راجل عايز احافظ على صحتي, عارف اني بحارب موجه كبيره, اسكت ريض.
0: اي تيار كبير ولكن مش لازم نستسلموا الحقيقه.
1: ما هو انت برضه مش لا حد يشجعك. ما حضرتك في فريق بين ما استسلم ولا لما الاقي اتباع. الراجل ده قوي
0: ايه لما الاقي شدد على دور الميديا لا
1: يعطيك لما الاقي اتباع يمكن لما الاقي اتباع قوي هقوي ويا رب ما تحولش النرجسي يا رب. الفكره هنا ان الناس دول 5 6 مليون دول دول الضحايا اللي هتتم فيهم التجربه. دول اللي مسخفيني من ناحيه شفق عليهم واحد اداهم امل مزعوم ومن ناحيه ثانيه هم تعبانين ومن ناحيه ثانيه الانسان عندما ينضغط يلجأ للخرافه عنده حق. والخرافه هي اعتقاد في شيء بدون دليل كافي وليس وليس شيء مش موجود. هو شيء فيه جزء صح ولكن ضرره اكتر من نفع. توقف عن الدواء ضرره اكتر من نفع. عدم شرب الماء ضرر اكتر من نفع. السكريات الزياده ضررها اكتر من نفعها. تحريم الطيبات الاكل البصل والتمر ضرره اكتر من نفعه. طب ايه ما تاكل باقل قليل. ما تعمل المينيماليزم. ما تعمل زي سيدك النبي كان بياكل كل شيء واللي تعيفه نفسه كان بيقول بتعيفني. طب واللي يقلق جهازك العصبي ما تاكلوش انت. ولو مريض شبهك العلم بيعمل ايه؟ مريض القولون العصبي من الفول بيقول له والله كل من لديه حساسيه من الفول ما ياكلش الفول. ما قالش كل الناس ما تاكلش الفول. العلم بيتكلم بالعمليه دي
0: صح.
1: كل مرضى الاكتئاب بيتعالجوا بالسي بي تي؟ لا. نقول في بعض المرضى من الاكتئاب بيتعالجوا بالسي بي تي وفي ناس ما بينفعش. طلع الاكت يطلع واحد يقول لك انا عندي الالوان بتعالج كل حاجه. انا باشا نظرتي شامله. طب انت بيه نشر الكلام ده فين؟ نرجع تاني سبع اسئله اسالهم له ليه هنا نشر الكلام فين؟ ها يروح قايل لك اكل انا تروح الله النبي زي الفل. لا شعوريا لا شعوريا الكلام ده يا زهر بتم على اللاواعي. وعشان تفضلي تيقظ 24 ساعه جهازك العصبي ينهار
0: صح.
1: ان كل كلمه تفضلي معلم ده انا بشوف اشكال والوان.
0: اي صح. ما في ردي الحقيقه دخلت في الحوار هذا وقلت الله المستعان ربي يعينك دكتور.
1: انت حسيتي باللي احنا بنعاني منه؟
0: لا حسيت.
1: طيب حسيت. اول حاجه الخوف
0: قلت تشليت تحير
1: عمليه يا معلم اجيبها لك ازاي
0: تحير تقول شنو كيفاش باش نرد يعني. قلت لهم شوفوا يعني شوفوا
1: لو قلنا الراجل الله يرحمه توفى بالنظام يقول لك مات مقتول. الله يرحمه والله جات له مش عارف بنك اتاك يقول لك لا. طب انت كنت معاهم يعني الناس عملت لك ما هو الناس دي كدابه. طب انت بتفتري على كل ده طلعت العالم كله كداب
0: ومافيه الادويه وما اقل ما يعني
1: قالوا لنا النهارده الراجل الله يرحمه مات بازمه قلبيه. طبعا التقرير يقول لك لا ده مات مقتول مش عارفين فين الكاميرا. طب انت سامحني كدبت ده ازاي يعني في تقرير؟ لا ما هو التقرير ده كذاب والحكومه كذاب والوزاره كذاب. معلم انت مش ملاحظ انك تقول كلام من غير دليل؟
0: حتى صديقه اللي قعد معاه اصبح محل تهمه
1: يعني الله غالب مع من غير دليل. لاحظ احاسيس ومؤامره. احنا بنحب المؤامره. هقول لك ليه كمان شويه هيجي في سبع حاجات يعني اصلا ليه اي حد يعمل مؤامره او انجاز مزعوم من الهبديولوجي ده الناس تحبه في كل المجالات. لو حد جه في الدين قال يا جماعه عندي رقي بتاع البراد يا جماعه شغال اكتر مني اقسم بالله اقسم بالله بالجسم والبراد شغال اكتر مني. يا حد انا اتصلت بالبراد عايز احجز ميعاد قال لي بعد 3 شهور يعني انا ما اعرفش عملت كل يوم. قلت يا عم السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج بقديش الكشف غير انه فلكي. طب امتى ان شاء الله؟ لا بعد 3 شهور ان شاء الله. طب انا بحرك انت ممكن تكلمني تقابلني دلوقتي تقابلني على البنك تاني فاضي حضرتك انت متخيل؟ احنا مثلا كمختص نفسي والناس اللي هم بتوع الانجول الارتفوني ممكن تطلع تلاقيهم فاضيين. طب واحد عامل دوره 3 ايام لعلاج كل مشكلات الذاكره وصعوبه التعلم تلاقي في الحمامات 7000 واحد.
0: اي ما اي خصوصا الدورات بتاع 3 ايام بتخرج مختصين
1: بيبقى بتخرج تكرر كل حاجه
0: والله.
1: يعني في حد جه ذاك النهار جاي هنا 3 ايام الذاكره وصعوبه التعلم فرط الحركه تطلع كوتش يكرر يتعالج ان شاء الله على النبي. يبقى انا فاشل. يبقى انا قرايتي كلها غلط وسنين عمري 18 سنه بعد الباك كلهم غلط وكلهم في الزبله 18 سنه في الزبله وهروح عندك الثلاث ايام اخد الموضوع ده اعمل ايه بس؟
0: صح.
1: العقل يحب الشورت كات. يبقى اول حاجه ليه بنصدق؟
0: ايوه
1: لان عايزين اختصار. ما تقعدش تعقد الدنيا. حتى لما انا اتكلم في اي موضوع تقول لي دكتور ما تختصر. انت نفسك تقول لي كم مره اقول لك يا زهره الموضوع كبير بالله يا دكتور يعني
0: اعطينا الخلاصه
1: يرحم والديك
0: كان ممكن ريل
1: الخلاصه. الراجل قال لك ايه؟ الحلال والحرام شكرا. جميل جدا حلوه واضحه. ما لكش نظام غذائي حسب حالتك حسب جسمك حسب وزنك حسب مرضك حسب ادويتك حسب العوامل اللي انت فيها حسب سنك. مش نوع بالله دي اتراكتيف دي
0: بالله دي لا مش اتراكتيف
1: يرحم والديك.
0: دي فيها برشه تفصيل وتعقيدات التعب.
1: لما تيجي دكتور يا دكتور عليك الكتاب اقول لك ايه؟ حسب الحاله والتاريخ والمرض والجينات.
0: عقدتها
1: عقدتها يا دكتور. الحلقه الجايه ان شاء الله هنجيب حد ايه الاكتئاب اللون الاخضر بتاع الاكتئاب لون الجنه سندس خضر واستبرق. السلام عليكم ورحمه الله. والله فعلا حتى شفتوا طاقتنا جميله ازاي اهو. مش احنا مش احنا فريش دلوقتي
0: صح.
1: طاقه الفرشله طيب يبقى ليه اصل ده اللي احنا عايشينه. انا بكون شايفه من بره واصوت وانت بتقول لك ايش بيك ايش بيك يا مغزل يا ابو قلب اسود ما تفرحش للناس يا ابو قلب اسود ما تفرحش لابن بلدك وابن وطنك يا سماوي. انا عارف بيتقال الكلام ده اهو
0: صح.
1: صح. انا دلوقتي برضو بكلم ابن بلدي اهو، علاش مش ابن بلدي ده؟ صح. اصل في ناس قالت لي انت بتفرح لابن بلدك. انت ايه ده؟ احنا بنحافظ بنشجع بننشر. تنشر ايه؟ تنشر ايه؟ انت بتنشر ايه؟ هو الفكره في الشهره في اول حاجه العقيده القطيع وحكيت عنه. ثاني حاجه المريض خايف ليفوت الفرصه، عنده حق المريض معذور. والله العظيم انا بعذر كل مريض تبع النظام ده، لان هيعدي على 7 علامات ده. لكن لا فعلا انا اخصيم كل من يستغل هذا النظام لكسب ريتش او لتعليق مشاهدات في قناه او لكسب مشاهدات او لخداع الناس او للاساءه للدكتور العوض الله يرحمه. صح. واضح. 2-3 الناس عندها حاجه اسمها يا ست زهره الانحياز الاثوريتي بايز. يعني ايه ده؟ الانحياز للسلطه. يعني ايه للسلطه؟ لما اللي بيتكلم يكون استاذ دكتور بروفيسور غير اللي بيتكلم فتح سعيد.
0: صح.
1: يعني قول يا فتح سعيد كده. يا فتح قول رايك في الموضوع ده. احد لك مين فتح؟ لكن مولا الاستاذ الدكتور البروفيسور
0: يعلي من شان الخطاب.
1: ويا سلام لو انا استاذ دكتور بروفيسور سلطه جباره. الناس اهو استاذ من وسطهم وشاهد شاهد
0: من اهلي. نعم سلطه حد التسلط.
1: يعطيك الصح. السلطه بتدي مصداقيه مزيفه في العلم. العلم لا يحترم السلطه. عشان كده العلم لما دكتور ولا استاذ دكتور يقدم بحث هو هيروح برضو الاساتذه دكاتره زيه، فالسلطه زي كيف فنحي. احنا بنركز على المنهج على البيبر نفسها.
0: صح.
1: على الميثودولوجي. واضح. لكن السلطه دي تبان على اللي اقل مني. انا استاذ دكتور انت دكتور انا اعلى منك. صح. انا شرطه انت مش شرطه انا اعلى منك. حضرتك اعلاميه عندك الميكرو اعلى مني. عشان كده لازم اقول لك اللي انت عايزاه. ما تقول لي مش عاجبك تاني عندك انت ام ولادك على سلطه.
0: صح.
1: فتقولي لولادك ايه؟ انا صح. نقول لك ليه؟ تقول انا قلت انا صح. انا امك اي حاجه السلطه دي
0: نفس الخطاب.
1: اي احتجاج للسلطه ليس دليل على الصح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل على اي شيء قال فقط انا نبي. هو كده هو كده. كم ممكن يقول انا نبي هو كده؟ لا عمره ما قال كده. صلى الله عليه وسلم هاتوا برهانكم، هاتوا سوره مثله، هاتوا ايه مثله، هاتوا 10، هاتوا الله صلى الله عليه وسلم. اصله بيعلمنا صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يبقى انحياز للسلطه. الشخص هنا قد يقتنع بان ما دام صاحب سلطه يبقى صح لا علاقه. طب علميا في دراسات عملت على الكلام ده؟ في دراسه عملت في هارفارد على السلطه دي. جاب واحد لابس بلطه ابيض حط ناس في هارفارد وعمل برنامج جهاز كده بيكهرب الناس. هو تمثيل طبعا. واللي جوه بيصرخ التاني مش شايفه بس يقول له اساله اسئله 2 و2 كام؟ وقايلين للعميل قول غلط قول 6 قطه قول غلط قول كات قول كاو. كل ما يقول غلط كهرب كهرب. الدراسه لما اتعملت كلهم قالوا مين هيوصل الناس ان يموت العميل بالكهرباء في التجربه؟ كلهم قالوا ولا واحد. انت عارفه كم واحد وصل ل 470 فولت يعني قتل الضحيه؟ كم واحد في الدراسه العلميه؟ 65% من الناس بتنقاد للسلطه عميانا مقابل اللي بيقول له انا المسؤول تعمل انا الصح اعمل
0: صح
1: بس. فما حد يقول لك انا المسؤول على مسؤوليتي. انت كده يا باشا خلاص 65% هيتبعوا السلطه.
0: صح.
1: ماشي. السلطه دي ممكن تكون دكتور مهندس استاذ. خلي بالك المصداقية ودي ما اقول لك يا زهره مصداقية كلامي نابع من المنطق والحقائق والابحاث اللي بقيت كلامي مو عشان انا الدكتور فتحي.
0: صح.
1: طيب حاجه اسمها الهالو افكت. يعني ايه الهالو افكت؟ تاثير الهاله. عندنا ابو حنان بتاع امريكا الراجل نجح في العقارات. صح. لما يطلع كمالك امريكا بما اني نجح في العقارات هبقى نجح في الاداره ولا لا؟ احنا بنقولها ولا لا؟ ما دام انت اعلاميه ناجحه لو مسكناك وزاره الاعلام ممكن تفشلي. بس انا ممكن اقول ما دام نجح في حاجه الهالو ده نمته على الخط كله. مش انت بروفيسوره حلوه في الجامعه من ماسكك الوزاره. مش انت قائد في الجيش كويس طب من ماسكك الاداره.
0: صح.
1: مش انت دكتور شاطر طب ما تبقى عالم. لا يا جماعه ساينتست غير دكتور دي وظيفه مهنه بيأدي اللي اتعلم بيه بيعيده ويزيده مع الناس وده حاجه حلوه مش وحشه. معلم نفس الكلام. العالم حاجه ثانيه خالص. العالم قاعد في المعمل بيعمل دراسات وابحاث. احنا بنخلط ما هو يعني هنقول والله هو امال هو دكتور كده؟ لا هو عمل بحث في الدكتوراه بتاعته بس. عندما يتحدث بره هذا الموضوع وحكمت الدكتوراه. عندما يتحدث بره الموضوع
0: ممتاز خصوصا انه هو مختص في الانعاش والتخدير ما عندوش علاقه بالتغذيه.
1: ده لسه بقى موضوع تاني بقى. يعطيك الصحه ده اصلا هو اصلا يعطيك الصحه تخصص ده مهم. بس هو يستخدم كلمه دكتور ويعممها على الكل. يتكلم في كل حاجه. كلمات دلوقتي تقول له دكتور فتحي في حضرتك طبيب؟ لا مختص في علم النفس بس.
0: ايوه
1: فيقول لك ما هو انا ما تتكلم لا يا حاج الله يسترك روح ادرس الشريعه واتكلم.
0: ممتاز.
1: واضح. اسمه تاثير الهاله. شخص لبق شياكه. لو انا النهارده شياكه جسم خاسس رفيع. طبعا احنا عندنا في ظاهره ثانيه كانت كريم علي قبله بفتره كده وسيم وجميل ومزيان طاقه ايجابيه اخلاص هتصدق عندك كريم بيخسس هتشتري. وده بيسموه مغالطه وهم السباح. يعني ايه مغالطه وهم السباح؟ يعني احنا الناس اللي بتلاقي بطوله السباحه بيكون جسمهم زي السمكه كده حاجه فظيعه جدا. فواحد يقول لك شفت السباحه عمل جسمه ازاي؟ نقول له لا، هم اختاروا عشان جسمه كويس علموا السباحة. لكن احنا لما نيجي نسوق هنقول لك شفت السباحة عملت فيه ايه، هيفتح مسبح بعد كده والناس تيجي تتدرب على امل توصل له. شفت البيج رامي هيفتح سالد سبور بعد كده البيج رامي ده بس ما حدش هيوصل، ده جينات. هو البيج رامي كان عنده جينات، لما دربناه بقى بيج رامي. بعدين هنعمل التسويق بالعكس، نقول لو عايز تبقى زي البيج رامي تعال ارفع زيه. طب ما كم واحد بيروح عند البيج رامي ده؟ مليون. معلش كلهم مش زيه. كم واحد بيتدرب مع ميسي؟ معلش كلهم مش ميسي. اصل هو ميسي ده كان عنده جينات وعنده قدرات احنا مسسناه. فلما بقى ميسي نقول لك عايز تبقى زي ميسي خش في النادي ده. يا معلم النادي فيه 50 واحد ثاني بيدربوا كل يوم، مش ده ميسي. فدي اسمها مغالطه وجه جسم السباح. انا لو وسيمه جميل بتقعد طاقه يقول لك ايه هو ده ما عنديش برد، اقول لك والله شفت انا الحمد لله سليم ازاي بالطاقه. معلم يا ابن النص انت ما عندكش مرض. وكمان شويه لما يمرض يقول لك اصل مرضت عشان ما نضفت الشكر الحلق فخنفيت. يعني مرضت مش عارفين نمسكك. مره واحد بتاع طاقه برضه يقول لك انا بخس بالطاقه سمن. الاصل انا طاقتي وحشه بعمل ذنوب بقالي فتره يا جماعه كده. ايه ذنوب؟ اني لا اذكر الله. هو بيعملش معاصي؟ مش يقول لك بعمل معاصي، هو هيجو ما بيعملش معاصي. بس قال لك هناك ذكر كنت بقى اتابعه وبطلته. لذلك طاقه السمنه دخلت في كتفي. يعني مش هتقدر تمسكهم. تاثير الهاله ده اسمه تاثير الهاله. الشخص لبق اذا هو صادق، شخص دكتور اذا هو صادق، شخص كاريزما. كاريزما يعني يتكلم بصدق. ايه بص بص انا عندي دوره تعالج كل حاجه في 3 ايام اقسم بالله.
0: صح.
1: هذه تجيب الناس تسمعني اكتر من والله يا جماعه الدوره ان شاء الله احتمال بالعلم بيبي تتحسن 30%. احنا قلنا نرجع للسبع شروط بقى.
0: صح.
1: تالت حاجه الناس عندها حاجه للحاجه اليقين.
0: ايوه.
1: العلم ناقص. العلم بطبعه يقول لك انا ناقص. العلم يقول لك انا ناقص. يعني ايه؟ انا حتى الان لقيت دواء علاج الامراض ده، في امراض مش لها علاج. يقول لك لا اذا كان هو مش لها علاج اي هنلاقيها ان شاء الله في المستقبل عادي. هو العلم ناقص ومعلوماتنا ناقص لان احنا مؤمنين ان مخنا ناقص. هو يقول لك طب العلم ناقص، انا اتكلم بقى بيقين للناس. وعشان ازود يقين لازم اجيب ايات قرانيه وقصص فرعونيه وصينيه ويابانيه، حاجات من الماضي. فانت هتقول بقى ورب... طبعا الدين يقين، العلم القران يقين، فهمك للقران ناقص، استنتاجك منه ناقص، عايز يعرض على اهل العلم في الازهر والزيتونه. رابع حاجه يا زهره ولا خامس حاجه، اي انسان بيعمل انجاز وهمي بيعمل حاجه اسمها تبسيط المخل، مهمه جدا دي، الاختزال المخل. قلتها لك 100 مره. الاكتئاب، بعد عن ربنا، هذه الليلة السود، جينات واستعداد وراثي وجروح طفولة وصدمات وقناعات وسكيمة. لا اختصار يعني ده وصل للعصر كويس، صعوبات تعلم، ما ياكلش الحلو. بالله مش حلو؟
0: صح.
1: فيتامين دي جميلة ازاي؟ أمك تروى. اختزال مخل، الناس تحب الاختزال ده ليه؟ عشان تفهم، الناس تحب اليقين. فبما اني مش عارف اقدم لك يقين فلازم اقول لك ان الموضوع ده بسيط جدا، بسيط جدا لدرجه عم محمد هو القران نزل على مين؟ نزل على ابو بكر وده القران الخليين. القران نزل على ناس بسيط، اي حد يفهم القران واي حد يفتح القران ويتدبر وكده يا جماعه. ايه الكلام ده؟ بالله العظيم حلو ولا وحش؟
0: حلو.
1: اقسم بالله وانت عاجبك ولو انا بعرف. المشكله ان قاري العلم نفسه وقاري كيفش يخدع الناس. القسم بيخلي الواحد ما يعملش الكلام الفارغ ده. وتبقى هتتجنن لما حد يعمل كده.
0: لانه يرتح، لانه يبدو انه الناس ما عادش تحب تخدم مخخه ولا المخخ تعبت.
1: ده كشف منظومتنا التعليميه.
0: ايوه.
1: وكشف ان احنا ما عندناش عقل نقدي وتعليم مبني على الحفظ. التبسيط، النفس ما تحبش البحث عن وتدور على حلول سريعه. افعل كذا وستنجح 100%. 100%. سوره البقره 3 مرات اقسم بالله، انا قلت لك اقسم بالله، وزيت الحليب الناقه اقسم بالله انا قلت لك، والا فعلا انا شغال معاك شتاكل معاك. انا قلت اخر حاجه احب اقولها في الموضوع ده، ودي نقطه مهمه جدا، في دراسه اتعملت كل كلمه قلتها هنا بدراسه اسمها تحيزات التفكير. تحيزات التفكير، في دراسه اسمها دانيل كروجر افكت. الانسان عندما يكون يتكلم في غير تخصصه او يتكلم في شيء جديد بمعلومات بسيطه يكون واثق من نفسه جدا، ثقه الجاهل يسموها. ليه؟ لانه ما يعرفش ايه اللي ناقصه والاحتمالات الاخرى، فبيكلم بثقه جباره. وشفت انا وانت كم مره نيجي نتكلم حلقه عن القلق وانا اقعد اقول اسباب اعراض وانت تكلميني القلق، الواحد يسلم لربنا ببساطه. انت فاهم اللي بتحكي فيه يا حاج؟ عدم فهمك ده بيخليك وانت بتتكلم تبقى واثق جدا. اسمه دانيل كروجر افكت. كلما قلل، اي ناس بتتفرج على ماتش الكوره، ماتش كوره منتخب تونسي بيلعب منتخب مصر، كم واحد على القهوه طلع علي معلول نازل فتح سعيد، يعني اللي قاري تدريب وبيقبض فلوس وبيعمل الاحمال والاوزان والخطط والتكتيكات وهو حريص انه يكسب اكتر منك عشان يستمر في لقمة عيشه، ده مش فاهم. وانا على القهوه طلع علي معلول نازل فتح سعيد. المشكله لو واحد من طبعا واحد يقول طلع فتح سعيد نازل علي معلول طلع، في واحد منهم كلامه هيصادف الحقيقه، يعني الراجل فعلا هيطلع في علي ونازل فتحي فيعتقد انه بيفهم. لكن ريت اقسم بالله ما سيكون المنتخب، كم واحد يقول امسك المنتخب يا اخويا ليه وحش يا عم الموضوع مش كده. فاللي على البر نقول على البر ايه؟ عوام على البر عوام
0: إيمان تسأل تقول بربي وقتيش تتعود الحلقة. الحلقة موجودة هي ما تتعودش ولكن موجودة على اليوتيوب على الصفحة فترجعوا تسمعوا المقاطع موجودة. خلينا نطرح لك سؤال أو اعتراض من سيهام قلت لك باهي ثم حاجات جابها النظام هذا وقبله قالوها برشا دكاترة في التغذية مثل منع الحليب والدقيق
1: الأبيض. قلنا كلام ده قلنا منعها مش معمم. من قال خطأ الدكتور الله يرحمه تعميم النظام على الكل. هذا ليس تفكير علمي. حكينا في ده زي ما رجع من الاول قلنا هذا لو عندي حساسيه من اللاكتوز وفي دراسات تقول ان الاغلب العرب عندنا بنسبه 60% عندهم حساسيه من اللاكتوز يعني في 60% ممكن تحسنوا من قطع اللبن. عندي حتى مشكله في ده.
0: سهام يعقوب قالت لك وسابك دكتورنا الموضوع جاك على الوجه.
1: ده جلس اصل هو الموضوع يا ست سهام بجد سهام الموضوع يمسي لنا في اللي انا بدافع عنه عن العلوم المزافه في الدين وعن نفسي بقى كتير. فانا الدكتور العوضي مش محور كلامي النهارده خالص.
0: صحيح
1: يعني الدكتور العوضي شخص والله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب وأصاب يؤجر إن شاء الله وإذا خطأ يغفر له إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. أهلا يا خديجة. خديجة نجم تعود تسمع الحلقة وتركز معها أكثر. ريحانة شكرا أختي زهرة على طرح موضوع الدكتور العوضي. أنا واحدة من الناس تحمست ونشرت عليه لكن الإنسان العقل يميز وينجم يوصل للحقيقة وقت اللي يفكر ويعرف ما يصلح وما لا يصلح. في الأخير الله يعلمنا ما ينفعنا. أمين يا رب العالمين.
1: والأستاذة اللي قالت إن النظام فيه حاجات إيجابية ناس عملت قلنا مخصصة للناس اللي عندهم
0: حساسية. هي سيما تقول زوجي تبع النظام عنده شهرين نفع وأنا لا
1: الحمد لله.
0: أيوه
1: لو عنده الحساسية من ده أوكي. لا لحظة زهر نقطة مهمة جدا الدكتور العوض عندما قال الصيام عندنا في الدين وده حاجة حلوة. الصيام قد ينفع الجميع لكن النظام هنا جزها مريض وقص الدواء.

0: لا تحرم ما أحل الله النظام. لو رجعوا كده هناك تحريم لما أحل الله في المطلق.
1: صح.
0: فراخ البيضة صحيح لو متهرمنة ما تاكلهاش، عندك فراخ بلدي كلها. طب انا ما فيش كل كميه قليله منها، احنا دي بنقول كده فراخ البيضه والحاجات دي قلل منها، كتر سمك دي، يعني كلام كلام بديهيات، بس احنا بنقوله بشكل الطف، ما نقولش حتميه كده على فراخ البيض مش عارف ايه المؤامره.
1: حتى موضوع الهرمونات اللي يحقن بها الدجاج، الحقيقه فما قاعد دراسه اخرى تقول راو هذا زاد راو مش كما احنا فاهمين.
0: لا ولا نفترض فما هرمونات،
1: حتى
0: مش وانا افترض فمه عنده حق في فمه
1: عنده الجزء العربي
0: مش
1: العظم العربي
0: وتحريمه للهرمونات. لا قول هو مضر امتنع عنه لمنوع يعني ايه للي بيضره. انا باكل انت بتاكلي فراخ وبعدين اللي اسمه كريم اسمه مش عارف ايه، فمه هناك اشياء كثيره جدا شخصيه مش عايز اتدرك لها.
1: باهي زهر تقول باهي كلام حلو، ولكن هل الأغذية اللي ناكلوها سليمة؟ لا. البيض والدجاج والخضار
0: سليمة يعني يعني سليم
1: يعني إيه فعلا
0: اليقين صح. عايز اليقين شفت. كل أكل بنأكله فيه ضرر لكن نفعه ما زال مثبت أكتر من ضرره. إذا كان حلال ونفعه أكتر من ضرره لا يوجد شيء سليم 100%. هذا هذا هذا بص تعال كده زهرة ده اسمه الحاجة لليقين. هي عايزة اليقين فالمفروض اقول لها لا مش سليم. طب والبديل اللي قدمه الدكتور نفسه ما هوش من سليم 100% برضه يعني. هو البديل الجبنه الشيدر والجبنه سليم 100% يعني.
1: صح. هو انا قلت انه بالحق احنا نعالجه في منظومه التفكير راهو يمشي العوض يجي غيره. به وفالو سيف تقول شكرا فعلا يا زهرة بفضل الله ثم برنامج مكنتنا من اكتشاف الدكتور الموسوعة الدكتور فتحي سعيد.
0: شكرا يا دكتورة وفاء.
1: يحدث ثورة في طريقة التفكير ويشفي غليل كل من يبحث عن تغيير حقيقي.
0: الله يحفظها.
1: أم نبيل يعطيكم الصحة على المواضيع الشيقة. سيام به شكرا لك يا سيام على التعليقات. شكرا. شوف
0: أول كلمة واحدة الله يرحم الدكتور العوضي. الدكتور العوضي ظاهرة منهجه ناقشناه سيذهب العوضي ويأتي آخرين ويأتي إذا ما تعلمناش نعمل التفكير اللي قلته النهاردة السبع علامات دول سنتعرض لمشكلة تانية.
1: واضح. شكرا دكتور فتحي. موعدنا بكم يوم الأربعاء يتجدد بإذن الله تعالى. نترككم في أمان الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
8: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسم.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع. ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: من خلال هذا البرنامج سيدي، ذكرتم في أكثر من حلقة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، واخترتم في كل حلقة موضوعا من مواضيع القرآن. نعم. والحلقة الفارطة تحدثتم عن الخشوع في القرآن الكريم، الخشوع في الدنيا، ووعدتمونا بالحديث عن الخشوع في الآخرة.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. كنا في الحصة السابقة قد تكلمنا على الخشوع في الدنيا، وقد ذكر القرآن الكريم نوعين من أنواع الخشوع. أولا خشوع الجمادات.
1: نعم.
2: فتكلمنا على خشوع الأرض، وخشوعها هو انخفاضها، والذي يدل على حاجتها إلى الماء.
1: نعم.
2: عند ذلك يستجيب الله تعالى فينزل عليها الماء فتهتز وتربو.
1: نعم.
2: كما ذكر لنا خشوع الجبال، لو أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها القرآن ويكون خشوعها بالتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والذي يهمنا هو خشوع المؤمنين، فتكلم الله تعالى في عدة آيات بيّن لنا فيها أن الذين يفلحون إنما هم الخاشعون.
1: نعم.
2: وأن من ثمرات الخشوع البكاء والخرور إلى الأذقان، ومن ثمرات الخشوع كذلك قبول الدعاء. قبول. نعم. الدعاء. بعد ذلك نجد القرآن الكريم حدثنا عن الخشوع في الآخرة.
1: نعم.
2: في الآخرة يكشف الغطاء ويصير البصر حديدا، وتتجلى الحقائق.
1: نعم.
2: ويتحول الغيب إلى شهادة، ولا يستطيع أحد أن لا يؤمن. لماذا؟ لأن المعاينة قد حصلت. وهو الذي سماه القرآن عين اليقين. حينئذ يخشع الجميع دون استثناء. هنا قد ترى خاشعا وقد لا ترى خاشعا، ولكن هناك الجميع خاشعون. حدثنا القرآن عن أنماط معينة من الخشوع في ذلك اليوم العصيب. أولا خشوع الأصوات. يقول الله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. لا أحد يستطيع أن يتكلم ولا أن يعلو بصوته، إنما لا تسمع إلا همسا خفيفا.
1: نعم.
2: يتخافتون بينهم.
1: نعم.
2: من خشوع الأصوات هنا انخفاضها وكلامها الهامس من هول الموقف، من هيبة الموقف.
1: نعم.
2: لكن حدثنا رب العزة عن نوع آخر من الخشوع، هو خشوع الأبصار. يقول الله تعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
1: نعم.
2: هؤلاء لم يخشعوا في الدنيا، لم يخشعوا لعبادة الله تعالى، لم يصلوا ليخشعوا في الصلاة أو ليخشعوا في السجود، لكن هنا خشوع الأبصار هو خشوع اضطراري، هو انكسارها،
1: نعم،
2: هو انخفاضها إلى الأرض،
1: نعم،
2: لا يملكون رفعها من شدة الذل وشدة الهوان. إذن هذا ليس خشوعا إراديا، هو خشوع اضطراري، لأنهم لم يكونوا خاشعين باختيارهم في الدنيا. فمن لم يخشع باختياره في الدنيا سيخشع اضطرارا في الآخرة، ولكن خشوع الآخرة لن ينفعه، لأنه خشوع عقابي.
1: نعم.
2: هذا خشوع عقابي في حالة العجز عن السجود والعجز عن الصلاة بسبب عدم الخشوع الإرادي بالصلاة والسجود في الدنيا.
1: نعم.
2: فمن خشع هنا يعني لا يعاقب بالخشوع الاضطراري في الآخرة.
1: نعم.
2: في آية أخرى يقول لنا ربي سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم.
1: نعم.
2: ترهقهم ذلة. شوف كيف الخشوع هنا مرتبط بالذلة، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: كخشوع المجرم الذي يقف أمام القاضي
2: من الذل ومن الذلة ومن الخوف.
1: نعم.
2: يزيد أكدنا المعنى ذا تكرر في القرآن في سورة النازعات: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، هابطة ذلة ما تجمش ترفع البصر، وهو خشوع ذلة وخشوع عقابي. في آية أخرى في سورة القمر،
1: نعم،
2: يقول رب العزة للرسول صلى الله عليه وسلم:
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
1: سبحان الله.
2: شوف منها خشوع الأبصار يوم القيامة، خشوع المجرمين الذين لم يكونوا من المصلين، الذين لم يكونوا من المؤمنين، الذين لم يكونوا من الخاشعين في الدنيا لله رب العالمين. حدثنا رب العزة كذلك عن خشوع الوجوه في الآخرة.
1: نعم.
2: فقال سبحانه في سورة الغاشية:
1: نعم،
2: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة،
1: نعم،
2: عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، إلى آخره.
1: نعم.
2: لكن خشوع الوجوه هنا بطبيعة الحال هو خشوع عقابي، هو تذللها وانكسارها، هو سودادها من الذل والخوف والهوان، فهي عاملة يعني قائمة بأشغال شاقة،
1: نعم،
2: مثل جر السلاسل والخوض في أوحال النار. بعد ذلك ننتقل إلى آية مهمة في سورة الحديد.
1: نعم. دي آية المعاتبة سيدي،
2: عتاب على عدم الخشوع بسبب طول الأمد. يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في خصوص هذه الآية قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. 4 سنين. وقال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
1: ثم ذكر أنه طال عليهم الأمد.
2: وطال عليهم الأمد 4 سنين.
1: نعم.
2: شوف إحنا عاد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة. هذا طول شوي، 13 ولا 4 سنين. على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ملأ العبرة. إذا كان هذا استبطاء لقلوب المؤمنين الأوائل بعد 4 سنين في قول ابن مسعود أو 13 سنة في قول ابن عباس: فما بال المسلمين اليوم منذ 15 قرنا، بعد أن فتر الإيمان وقل الخشوع، اللي قال عليه حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع،
1: من عدم التزكية.
2: أهواش، إذن لقد تباطأنا كثيرا عن الرجوع إلى بريق الروح وخشوع القلوب وحسن تلقي القرآن. فقد فقدنا الخشوع كما قال حذيفة بن اليمان، وصار التدين شكليا، وصرنا نتلو القرآن الكريم ونحفظه بلا تدبر، وقد طال بنا الأمد كما حصل لأهل الكتاب من قبلنا. قست القلوب فلم تعد تتأثر بالموعظة ولا تستجيب لنداءات الرحمن. لكن لا يجوز اليأس. علش؟ لأن احنا تلونا الآية اللي بعدها، لأن الله تعالى قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
1: في هذه الآية أمل سيدي،
2: أمل. يعني ولو هو الأرض عندما تموت يحييها الله، فكذلك القلب عندما يقسو يمكن أن يحييه الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط التوبة والاجتهاد في تغيير دلالة الأفعال وتغيير يعني أعمال القلوب بتطهيرها. إذن كما قلنا، أبقى الله تعالى باب الأمل مفتوحا أمامنا، فذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، وهو إحياء يحدثه باش بالماء والغيث النافع، وتبدأ هي خاشعة وتهتز وتربو. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القلوب القاسية والميتة، إحياؤها يكون بالذكر وبماء الغيب بالخشوع والتدبر. نذكر على سبيل المثال نموذج من نماذج يعني توبة الصديقين الذين كان لهذه الآية أثر في قلوبهم. الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي الله عنه، معروف هو من كبار العلماء ومن كبار الزاهدين الذين سلكوا هذا المسلك الروحانية. فخرج هو كان في بداية أمره كان قاطع طريق، خرج ذات يوم يقطع الطريق، وإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا في مخبئه. استقر قومها أهلها قربا منه، فسمع أحدهم يقول للآخر: اعدلوا بنا عن هذه القرية، فإن بها رجلا يقطع الطريق يقال له الفضيل.
1: سمعته في كل مكان.
2: أي. فلما سمع منهم ذلك سبحان الله رق قلبه وقال لهم: أنتم آمنون من الفضيل. وأضافهم تلك الليلة، بل خرج يطلب لهم العلف، ثم رجع وفي طريقه سمع قارئا منهم يقرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال: بلى والله قد آن. بلى والله قد آن. فكان هذا مبتدأ توبته،
1: وصار هو من هو يعني فضيل،
2: وصار هو إماما
1: في الزهد والتزكية
2: والخشوع.
1: يعني فعلت الآية مفعولها فيه.
2: نعم نعم. ولمالك بن دينار كذلك قصة مع هذه الآية، حين رأى ابنته في المنام وهي تقرأ له هذه الآية وتقول له: يا أبتي ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذن نعود لنستنتج بعض النتائج من هذه الآية قبل أن نختم. رتبت الآية مراحل الفساد كما يلي. مراحل الفساد كيفاش؟ قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. من هناك عدم الخشوع لآيات الله مع تحريف وتبديل. قلة الخشوع عندما تكون في فترات يمكن، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون مركزا دائما
1: حاضر الذهن،
2: حاضر الذهن وكأنه يعني دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشاهد جبريل وما إلى ذلك. لا، هي ساعة وساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أن يطول الأمد وأن تكون الحالة الأصلية هي قلة الخشوع، فهذا في طبيعة الحال هو الخطر الكبير. وعلى ذلك قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخره. فقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. إذن طول الأمد وهم على ذلك يترتب عليه فوات الأوان. ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك أن قلوبهم صارت قاسية.
1: نعم.
2: بكثرة قلة الخشوع، وبكثرة عدم الخوف من الله تعالى، وبكثرة عدم تزكية القلب، فإنه يترتب عليه أن يصير قلبا قاسيا، وهي قسوة أشد من الصخور التي تتفجر منها الأنهار إلى آخره، كما قال تعالى. ولذلك قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كما قال في سورة البقرة. ترتب على ذلك انتشر بينهم الفسق والفساد. حكى ولا لأنه قال: وكثير منهم
1: فاسقون.
2: بطبيعة الحال إلا من رحم الله تعالى من بعض الخاشعين. لذلك حذرنا الله تعالى من أن نتبع أهل الكتاب، حذرنا الله تعالى من أن نكون مثل أهل الكتاب حتى لا نتبع سنتهم. حتى لو دخلوا جحر ضب دخلناه معهم، خطر. حذرنا من أن ندخل جحر الضب بعد أهل الكتاب. ومن الجحور الخطيرة هو جحر قسوة القلب، وجحر يعني عدم الخشوع في الذكر والصلاة حتى لا يفوتنا الأوان. إذن منهجنا بإذن الله تعالى هو الاجتهاد في الخشوع بقدر الطاقة. وهو دعوة الله تعالى رغبا ورهبا، هو تصفية القلب وتزكيته بالذكر والتسبيح، وتطهيره بماء الغيب اللي هو القرآن والذكر والخوف من الله سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أن نقول كما قال الفضيل: قد آن الأوان، قد آن الأوان. فأما آن لنا أن ننتهي عما نحن فيه من واقع فاسد ومن تدين شكلي وتدين ضعيف، إنما ينبغي أن نجتهد بقدر طاقتنا وأن لا نيأس، لأن الله تعالى قال لنا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالقلب ولو مات يمكن أن يحييه الله تعالى بالتوبة النصوح، ولكن هذه التوبة لابد لها من رجة. رجة، هذه الرجة هي التي تحدث اليقظة، وهذه اليقظة هي التي تجعل الإنسان بإذن الله تعالى في مسار سبيل الله على الصراط المستقيم.
1: هو لعلي سيدي بعد إذنكم أشير إلى دعاء نبوي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم.
2: نعوذ بالله. نعم.
1: أن نستعيذ بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعين لا تدمع.
2: نعم. يعني هو استعادة من ماذا؟ استعادة من عدم وجود مظاهر الخشوع. فالعين التي لا تدمع، قلبها ليس بخاشع، والدعاء الذي لا يسمع صدر من قلب غير خاشع. فلو خشع القلب لخشعت الجوارح، ولا اقشعرت الجلود، ولا دمعت العيون، وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع والتزكية حتى نكون من المفلحين.
1: بارك الله فيكم سيدي، ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم.

من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: صبرا طبخ المبدعين.
3: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 17 من شهر من ذي القعدة، وما أدراك ما ذو القعدة، ل47 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للرابع من شهر ماي ل26 و2000 ميلادية. يرافقني اليوم من وراء الأجهزة التقنية الأخ طارق التايب، تحياتي ليك طارق. كذلك في التنسيق العام الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأزف بشرى، نعم، في بداية هذه الحلقة تقوم بها الجمعية التونسية لإحياء التراث الزيتوني، نعم، في بادرة كنا رأيناها في كثير من الدول، وكنا نتمنى أن يروج لها في بلادنا، لأنها مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الذي هو حفظ النسل، وفيه حفظ لعفة الشباب، وذلك بزواج جماعي يتم فيه تزويج 20 من الشباب على 20 من الشابات، زواجا جماعيا تطوعت فيه الحلاقة بتزيين العرائس، والقاعة الاحتفال قاعة موحدة، والمصاريف كلها والحمد لله من ألفها إلى يائها أيضا تكفل بها الصالحون. ونعمل كما قال يا بخت من جمع راسين في
4: الحلال.
5: نعم، فهذا إعفاف لعشرين شاب وعشرين شابة، هو من الصدقات الجارية،
4: نعم،
5: وهو من العادات التي يجب أن ترسخ في مجتمعاتنا. ومن الأشياء المقترحة هو تأهيل هؤلاء الشباب لآداب الزواج. نذكر من اقترح علي الموضوع، كان نتكلم على حقوق الأزواج، قلت له شيخنا عبد الرحمن خليف رحمه الله تعالى
4: الله،
5: كان دائما يركز على أنه ما بين الزوجين هو أدب وليس حق.
4: نعم.
5: الحق والواجب هذا إذا انتهت العشرة وأحلنا إلى القاضي،
4: نعم،
5: أمام القاضي هناك حق وواجب، أما ما بين الزوج وزوجته فهو آداب
4: ومكارمة.
5: أنا نطيح وانت تطيح، أنا نحمل وانت تحمل، وريد الغالي وعديتي يا سيات ريد الغالي،
4: نعم،
5: ونقابلك بالصبر في مجرالي. أنه المسلم ما فماش مسلم كامل، لا في المرأة
4: أكيد
5: ولا في الرجل.
4: أكيد
5: الرجل عنده 25 عام وإلا 30 عام وإلا حتى 35 عام ولا حتى 40 عام،
4: نعم،
5: وهو على منهج وخط أمه وأبيه وأسرته، فيه من العقد وفيه من الاعوجاج وفيه من الطباع. وكذلك البنت 20 عام و30 عام وحتى 40 عام وهي في بيت أبيها وبيئة أبيها وأمها، ولها من طباع أمها الكثير ومن طباع أبيها الكثير، وفيها أيضا اعوجاج وفيها ما هو صالح، والإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالإنسان دائما ينظر إلى المزايا متاع الشخص اللي معاه وأنه بشر وليس ملك.
4: صحيح.
5: وربما لا تحلو الحياة إلا بذلك العيب الموجود نعم. في الشخص الموالي نعم. كم من امرأة تريد فحلا يرفع صوته وتظهر رجولته أمامها، وكم من امرأة تريد إنسانا لينا هينا
4: نعم.
5: وإحنا كنشوف الـ11 امرأة اللي تحدثت عليهم السيدة عائشة في حديث أمي زرع، ذلك الحديث العظيم لغة وأدبا وفقها.
4: صحيح.
5: هذا الحديث الذي شرحه قرابة 30 من الشراح منهم العلامة بن عاشور.
4: صحيح.
5: هذا الحديث العظيم فيه تنبيه لعيوب ومحاسن موجودة في الرجال تحدث عنها النساء، وقال عن آخرهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، لأن أبو زرع عجبته امرأة أخرى خير من أم زرع فطلقها.
4: ورغم ذلك بقيت تمدحه وتذكره بخير.
5: ولا تنسوا الفضل بينكم. رغم اللي الحديث فيه روايات أنهم في أهل الجاهلية الـ11 امرأة، وفيه روايات يقولوا لا مش من أهل الجاهلية. المهم أنه كل امرأة بينت
4: صحيح.
5: ما في صاحبها من سيئات ومن حسنات. وكذلك هذا الحديث أتانا بدرر من اللغة العربية
4: نعم.
5: اللي ربما حنقوله من غريب اللغة اليوم
4: صحيح.
5: لكن فيها نكت وفيها ما يدخل البهجة والسرور في السمر
4: صحيح.
5: وأنت تتكلم عن ألفاظ لم تعد مستعملة، يعني واحدة منهم تقول لهم زوجي العشنق
4: نعم.
5: إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. أمتي وقت تقول الأخرى زوجي المس مس أرنب والريح وريح زرنب
4: نعم.
5: هذه الألفاظ عندما يتطارحها أهل العلم وطلبة العلم فيما بينهم تكون تعويدا للسانهم على الفصاحة، حتى نجتنب لا أقول لحن قبيح بل هي قباحة الرطانة بلغة أجنبية. يعني مثلا بالله وانا متعدي نلقى القهوة محطوط عليها لبون كوان، زعما كي نحط انا قهوة الركن الجميل مش حلوة؟ ولا قهوة الموزايك، هي كي نقول انا قهوة فسيفساء زعما مش مقبولة. وقت اللي نحط الخلوة المريحة
4: نعم.
5: كثير من الألفاظ في اللغة العربية جميلة جدا
4: صحيح.
5: وكان يسمي بها أهلنا الدكاكين والزوايا والخلاوي والأماكن التي يجد فيها الإنسان راحته دون أن أصطدم بلغة المحتل تغزوني في عقر داري. فهذا الحديث وغيره مما يلطف لسان المسلم ويجعله يتذوق ويستحلي اللغة العربية ويفقه معانيها. وقلت الحديث هذا وإن كان يذكر في باب الأدب فأنا وجدت فيه فقها
4: صحيح.
5: عظيما
4: صحيح.
5: أحلت عليه في بعض دراساتي. مش كل الحديث يقول عليه هو حديث متاع تفكه لغوي، هو رو خالي من الفقه. بل الفقه يخضع للغة
4: نعم.
5: وبقدر ما يسقل الإنسان لسانه بقدر ما يتذوق الفقه ويتذوق الحديث ويتذوق القرآن. وكما قال سيدي برهان النفاتي حفظه الله تعالى قال العجب العجيب من أن إنسان لا يحذق اللغة العربية يتصدر لتفسير القرآن وتفسير الحديث.
4: نعم هذا نسأل الله السلامة وأن يحفظنا.
5: ينادى عليه بالنكير هذا.
4: نعم أكيد.
5: كيف إنسان لا يحذق اللغة العربية ويفسر قال الله قال رسول الله، ما هذا الكلام؟
4: مستعان. بارك الله فيكم. آمين يا رب العالمين. ثم دكتورنا لو تسمح لي قبل الاتصالات الهاتفية نحب نشكر لخيان في الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بمدينة الساحلين. البارحة اختتم ملتقى أعلام الزيتونة في دورته السادسة، تحدثوا على دورة هذه لهذا العام، هي دورة الشيخ محمد بن يلوشة وآل المرغني كان في دار القرآن بالساحلي، حفاوة استقبال وحسن تنظيم بارك الله فيهم. الكلمات العلمية أثاثها كل من الدكتور أسامة بن العربي والدكتور بالقاسم القاسمي والدكتور الحبيب العلاني والشيخ محمد المنعم المرغني، وكان بحضور عدد من مشايخنا وعلمائنا وفضلائنا على رأسهم الدكتور زهير الجندوبي.
0: ليس على رأسهم، منهم من بينهم مش على رأسهم، ليس على رأسهم.
4: على كل أنت خوش تحب وأنا خوش نحب
0: سيدي الدكتور. سيدي بالقاسم القاسمي ربي يحفظه، سيدي أسامة بالعربي أمتعنا.
4: المداخلات العلمية والحضور قلت على رأسهم الدكتورنا زهير الجندوبي وشيخنا عصام الأسبوعي ومجموعة من المشايخ الفضلاء. أنا هذا ما رأيته، على كل نقلته بكل أمانة.
0: ربي يبارك لهم ويحفظهم ويديم خيرهم.
4: آمين.
0: وينشر ضوعهم بين العلماء وطلبة العلم.
4: آمين.
0: حتى الحضور من عامة الناس كان حضورا متميزا.
4: صحيح.
0: فيه طلبة وشباب وشيوخ ونساء مهتمين بالشأن الزيتوني البحت، الذي هو مهما هبت عليه رياح الفتن فإنه صامد كالجبال أمام الرياح والعواصف.
4: واضح شيخنا. ثم أنا قبل الاتصال بلحظات ناخذ لحظات زاد نشكر خيالنا في جزيرة جربة، جزيرة المساجد وجزيرة العلم وجزيرة القرآن كذلك أيضا. أو كان الشيخ يعرف وأنا نعرف، لكن ربي يبارك فيكم. وأنا أسعد كثيرا كل ما يجونا ناس ولا يكلمونا ويقراني أنا استفدت من إذاعة الزيتونة أو من البرنامج الفلاني أو من الكلام الفلاني وانقلبت حياتي أو تغيرت حياتي أو غيرت أشياء. صدقوني هذيك المنى نسأل الله أن يتقبل منا إن شاء الله وأن نجده ذخرا يوم القيامة يا رب العالمين.
0: أمين.
4: وحفظ الله مشايخنا جميعا. أستسمحكم شيخنا في اتصال هاتفي نستقبله نقول والسلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: ومرحبا بكم، قديش فرحتوني، عندي برشا نتصل معك.
4: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. مرحبا يا لله، أهلا وسهلا وربي يحفظك.
6: أخويا هيثم هكا ولا؟
4: أنا أخوك هيثم. مرحبا يا لله.
6: مرحبا بك
4: ربي يبارك لك. أنت ذكرني بالاسم.
6: سماح من ولاد زغوان.
4: مرحبا أختي سماح وبأهلنا في زغوان.
6: الله يبارك فيك.
4: تفضل يا لله.
6: يعيشك لليك بالجنة. أنا أول سؤال، نحن نعمل صدقة كنا مثلا يزردوا دارنا قبل السيدي فلان مثلا سيدي عبد القادر عطينا رضاه ويقسموا الحم معناها على الجيري
4: يعني
6: بعد تم اختلافات معناها قالوا الشرك بالله معناها الصدقة كيفاش النجم خرج عليها فلوس.
4: أنتم كي تذبحوها لحظة تذبحوها بنية الصدقة وإلا في عوض باش تقول بسم الله و أنويتها لله تقول بسم الولي الفلاني شنو أنت كيف؟
6: كانوا دارنا كانوا هكاك معناها خاطر قبل بحكم الناس قبل ما يدروش على إذاعة الزيتونة معناها منا شوية على صدقة ربي ومنا على ثواب السيدي فلان.
4: إي أنا بالنسبة لي نحب نفهم أنهم هما كي يذبحوها يقولوا بسم الله صدقة لله علينا نحن وجزء الآخر صدقة لسيدي عبد القادر ولا سيدي كذا ولا
6: يتصدقوا على الولي. صغيرة أخويا هيثم ماني كنت صغيرة
4: ما تعرفش بالقدر.
6: صدقة على ربي ولا سيدي فلي.
4: واضح. طيب يا ليل خاطر كلمة الشرك أختي الكريمة كلمة كبيرة برشا مش أي واحد يقولها، فهمت؟ وفما كثير من الناس كلمة الشرك هذه مش أنت مش أنت اللي يقولوا استسهلوها فولا كل شيء شرك كفر شرك. لا مش هكاك تتقال.
6: أتو
4: الشيخ يفصلها المسألة بحول الله تهنى إن شاء الله.
6: هب نعرف أخوي هيثم من درا يخرج عليها فلوس ويلا نكمل كما كنت.
4: لا بأس إن شاء الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله بحول الله.
6: وعندي سؤالين أخرين.
4: تفضل.
6: عندي جارتي تسكن بحذية مثلا معناها قاعدة مش تعمل في الخير مع أمها برشة تعيط عليها مثلا تقلق فيها كي يبدأ عندها شوية فلوس ترقها تنحيلها فلوسها تعطيها حاجة تشتمها
4: لطف.
6: ودخلت برشة مرات وليت لي شوي مشاكل هكا منها معناها ننصح بها مش هكا حرام الوالدين. شوفي انتي قداش عاناتك شوفي كيفاش رداتك اليوم كي تعطيها حاجة
4: هي علاش تعمل كاكا في أمها ماش عملت لها
6: نعم
4: أمها ايش عملت لها
6: ما عملت لها شيء، امها مقعده مسكينه تمشي على
7: الصراط. لا اله الا الله. طيب
6: والله. اما يا اخوي حياتي ما تحسها في الحجره، معناها هي تعجبها روحها عليها برشا.
7: واضح. انت كي تنصحها شنو المشاكل ولا تسح عليك هي
6: ولدتي مشاكل مع المراه.
7: واضح.
6: خاطر انا قريبه ديما منها وديما نمشي ونجي، ما نحبش نيكي مكاكه ما خاطر حرام.
7: فانت تسال معناها تبقى تنصح والا لا على المشاكل. باه سؤالك
6: اللي هل مثلا كيما هكا شنو نجم نعمل في دخلي، شنو نجم باش نعاون وشنو بالضبط كيفاش.
7: ايوه. والسؤال اللي من بعد.
6: السؤال انا مريضه
7: ربي يشفيك
6: يا هيثم، عندي الفقرات هربوا على بعضهم برشا.
7: ربي يشفيك.
6: وإن شاء الله كان كتب باش نعمل عملية، كان
7: ربي يشفيك إن شاء الله.
6: معناها أن نهارة نبدأ متقلقة شوي ما نصليش.
7: علاش ما تصليش؟
6: نعوضهم كي نبدأ تنقص الوجيعة شوي، إن شاء الله نهارة نبدأ لباس معناها من ضيعش.
7: أنت وقتها تحتاج الصلاة أنت، فكل وقت ذاك
6: تحتاج الصلاة ونبدأ نبكي.
7: هي في وقتها تبدأ تتصلي وكما تجم، أنت ما تجمش تقف يعني وقتها.
6: لا الوقفة برشا من نجم.
7: واضح.
6: أنا من رفعتي معناها واقفة الوقوف هذاك وبعديش نزيد نكمل بالقاع.
7: واضح أختي. طيب إن شاء الله. أتو يجاوبك الشيخ.
6: العائلة معناها الفاميل كلهم يشوفوا الإنسان مثلا مريض كمن هكا ولا مقعد من يعايروه يقولوا له أنت معاق، ما أنت معاق، أنت معاق. كلقني يا أخوي هيثم الكلمة هذه. أما نسكت نقول هذاك حاجة أعطاها ربي لخطر إنسان يحبه.
7: نعم. نعم الله المستعان. ربي يهديهم إن شاء الله. ربي يهديهم. ربي يهدي فعلا ربي يهديهم.
6: معناها نحب نسمع الجواب.
7: حاضر. حاضر. بحول الله تسمعوا بعد شوية إن شاء الله. بحول الله.
6: إن شاء الله.
7: ربي يحفظك وربي يشفيك ويعافيك. ربي يحفظك.
6: يعيشك أخي. يعيشك.
7: ربي يثيبك. يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.
6: يعيشك.
7: السلام عليكم. يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال موالي يا شيخنا. قولوا السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
8: عايش.
7: ربي اجمعين يا سيدي. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
8: كمال مجربه.
7: مرحبا. ايوه مازلنا كرنا جربه. سبحان الله.
0: مرحبا بك.
7: مرحبا يا سي كمال.
8: الحمد لله.
7: وبيك. والشيخ لابس لبسه البلوزه كنت اظنها جربيه.
8: لابسها البلوزه المدوره.
7: ايوه هذيك انا كنت اظنها جربيه. قال لي لا، حتى نحن في نابل نخيطوها الشيخ. هكا الشيخ قال. انا مش انا قلت، الشيخ قال. ايوه سي كمال تفضل.
8: عايشك. أنا حبيت عندي زوج أحاديث إذا ممكن. حديث إذا طنت أذنكم، هذا أذنه إذا طنت أذن أحدكم.
7: أيوة.
8: على رسول الله.
7: نعم.
8: والحديث الثاني أذيب طعامكم بذكر الله. حبيت شنو المقصد منهم.
7: واضح.
8: وعندي سؤال الثالث هو صلاة الأوابين. ربي يبارك فيكم. ربي يبارك فيكم.
7: ربي يحفظك إن شاء الله. ربي يثيبك. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب على الأسئلة شيخنا
0: إن شاء الله.
7: والبداية بسؤال أختنا سماح من ولاية زغوان.
0: نعم.
7: تسأل قالت شيخة عندهم حكاية الزردل سيدي عبد القادر.
0: نعم.
7: قالت يعطينا رضاه.
0: نعم.
7: هكا قالت. قال سيدي
0: نعم.
7: عبد القادر يعطينا رضاه.
0: نعم.
7: قالت كنا صغار كنا نعملها نقولوا صدقة لسيدي عبد القادر. أنا سألتها في التفاصيل شو يقولوا بالضبط، هي ما تتذكرش. قالت لكن كي كبرنا سمعنا قالوا لنا شرك وما شرك، كيفاش نكفروا على الذنوب ذوما اللي عملناهم ومنقعدوا نعملوها وإلا لا.
0: نحن نحمل كلام الناس على أحسن المحامل. هذه نعم. قاعدة فقهية في التعامل مع كلام الناس وما نخبر عنه. لا ندخل في تشقيقات البحث عن نواياهم، وإنما نأخذ كلامهم على أحسن المحامل.
7: نعم.
0: فالناس قديما كما أدركنا كانوا يتصدقون على أرواح الأولياء كصدقة، وهذه الصدقة تذبح لله رب العالمين. ولا نعرف أحدا من الناس كان وقت اللي يذبح يقول هذه وعتك يا سيدي فلان، كان يقول بسم الله.
7: نعم.
0: ولا الله أكبر، فهو يذكر الله ويهل بها إلى الله تعالى، لكن في المكان الذي يدفن فيه أو الزاوية التي أعدت لذلك الشيخ. وهذا قد أفتى فيه شيخ الإسلام ابن عرفة.
7: نعم في زمانه.
0: نعم نعم له فتوى في الفتوح. الفتوح هيك الفلوس اللي تمشي والهدايا اللي تمشي للزاوية اللي فيها القبر، وإلا الزاوية المعدة لأهل الطريق من
7: نعم.
0: من يسكنون في تلك الزاوية للذكر ولحفظ القرآن وغيره. وهذه الزوايا معروفة كانت تعد حفاظ القرآن ما زالت اليوم زاوية لحد الآن كما هي، هي زاوية سيدي المولدي في الجنوب التونسي، يدخل فيها الطالب فيتعلم القرآن ويتعلم المتون ثم يتوجه إلى جامع الزيتونة. الأربع سنوات ولا ثلاث سنوات وإلا حتى أكثر من أربع سنوات التي يقضيها هناك لا ينفق فيها من ليمن أحمر ولا أبيض،
7: كله
0: مجانا. وكذلك كانت زوايا المعاوين وإلى حد الآن ما زالت زاوية الزغران وفيها سيدي النوبي المارغني،
7: نعم
0: ربي يحفظه وربي ينفع به، وفيها المدرسة اللي ساهموا فيها أهل زاوية المجايز، مدرسة قرآنية وعلى رأسهم سيدي المولدي الداودي ربي يشفيه وربي عافيه وطول في عمره، المقرأ المعروف. فهذه الزوايا كانت تأتيها الفتوح، منها هذه الذبائح التي تذبح فيتصدق منها على فقراء الزاوية وطلبة الزاوية، ويأكل منها أهلها وينوون ثوابها لله تعالى، لكن هذا الثواب يهدونه لذلك الميت اللي هو عالم وإلا ولي ولا غيره. المهم يجوز الإهداء، إهداء الثواب لكل الأموات، المهم أن يكون مسلما. مش نحفر ونقول لا ما فما سيدي بولوذان وسيدي بوكراع وسيدي دراشنو، نعم. وهذو مكذوبين وحطوا تحت مكنوز، وبالفعل فما بعض القبور والزوايا طلعت منها كنوز وغيرها. قلنا نحن نحمل كلام الناس وأخبار الناس وواقع الناس دائما على أحسن
7: المحامي،
0: فلا نتهم الناس بالشركة إلا إذا رأينا الشركة واضحا لنا منه برهان بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعذرنا به.
7: واضح. أليس من باب سد الذرائع شيخنا أنه مثلا إذا انتشر الجهل، أنا تو نتحدث على لساني،
0: نحن اليوم والحمد لله قد انتشر العلم،
7: جيد،
0: كنا في عصر انتشر فيه الجهل، مثل ما تكلم ابن عرفة في زمانه وقال بجواز أخذ الفتوح على عادة أهل الزاوية،
7: نعم.
0: يعني إذا كان في الزاوية ذيك فما ربوع الذبيحة يمشي الفلان ونصفها يمشي الفلان والبعض منها يمشي لأهل الذبيحة، فنحن في زماننا هذا أيضا نحمل كلام الناس على أحسن محامله، وما ينوونه من الثواب ومن العطاء ينفذ كما نووه.
7: واضح، بارك الله فيكم شيخنا. سؤالها الثاني تقول شيخ عندي جارتي ما تعملش الخير مع أمها، تعيط عليها، تسرق من فلوس أمها، أمها مقعدة، كل ما ندخل تصير لي المشاكل ولات لي مع المرأة هذه، تقول لك شنو نعمل أنا تو في الحالة هذه يا شيخ؟
0: لعله من بابي لقد عاققته قبل أن يعقك.
7: أنا سألتها قلت لها شعملت معها أمها، قالت أمها مقعدة مسكينة ما تجم تعمل شيء.
0: إيه قبل أن تكون مقعدة أخي، الأم هي تو مقعدة، لكن قبل ذلك كيف كانت؟ هذا الطفل الذي نعامله بالعنف أو نريه من العنف بين الأبوين ما يتربى عليه الطفل، أكيد أنه سيصير بعد ذلك عنيفا وسيعود علينا نحن بالعنف. هذا الطفل الذي ربيناه على هات ومنع والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تربي ولدك أنه يقول هات وما يقولش هيك، هذه تربية فساد. وهذا الطفل هو سفيه، سفيه لأنه نحن الذين ربيناه على السفه. نتذكر شيخنا محسن بو عزيز رحمه الله تعالى وقد كان من الأغنياء الأثرياء، حتى أنه عم الشيخ محمود بو عزيز عندما كان يدرس في جامع الزيتونة كان لا يأخذ راتبه، وإذا أخذه مباشرة يأخذه إلى مكتب الهداية اللي كان ينفق على الطلبة زواتنا،
7: نعم.
0: كان يعود أبناءه على أن يأخذوا من ماله، من مال يعني مال أبيهم،
7: نعم.
0: لكن تلقاء خدمات يقومون بها، هاي لله حاجتك على 50 دينار، هاي 50 دينار أعمل لي كذا كذا وخذ 50، مش تعملوا لها مش تعملوا لي هو،
7: أي
0: لا مش تعمل مثلا مش تطرز فرش، لا هي
7: لا هي
0: وتفضل هاي، كنقول 50 يعني في ذلك الزمان، نعم 50 نعم يعني نعم. كانت شهرية أستاذ مش شوية، فهذا ليس من باب الشح كما اللي قالته هند إن أبا سفيان رجل شحيح،
7: نعم.
0: وإنما هو من باب تعويد الطفل أن يأكل من عمل يده كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير كسب ابن آدم شنو؟
7: نعم.
0: من عمل يده. وإن داود كان يأكل من كسب يده، حتى أن أم المساكين سيدة زينب نعم. زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك في بيت النبوة كانت تدبغ الجلد. رأي مش سهل دبغة الجلد، دبغة الجلد يعني ريحة كريهة، يعني دسومة في اليد، يعني تعب في إزالتك الدسومات ودبغ الجلد والغزل ثم البيع لكي تنفق على قرابتها وتنفق في سبيل الله. فكانت كما قال صلى الله عليه وآله الله وسلم أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا أي بالصدقتي.
7: سبحان الله.
0: لابد أن نفيقوا على رواحنا. من ربيوش أولادنا على هيك هيك هيك يحب على تليفون ذكي، بده تليفون ذكي ومزال بده 14 عام 15 عام، حتى ولو هو سيدي بلغ ولا في مبلغ الرجال، تفضل سيدي مول التليفون هذا وراه مش رخيص اليوم ولا أقل واحد 700 دينار
7: نعم.
0: اللي هو معناه متساقط المتاع
7: نعم.
0: اللي ما يرضيش الطفل متاع، الطفل متاع يحب عليه متاع مليون و300 ومليون و500 وزوز ملاي. تفضل خوي إيجا ولدي اخدم على رويحتك
7: نعم في الصيف.
0: عودوا على الكسب
7: كذلك احنا كنا يعني نعم. كل في العطل
0: عودوا على الكسب نعم. وإذا كان شفت في ولدك مهارة من المهارات ما فيها بأس باش أنت تشري المهارة هذيك وتنفق عليها باش يتربى عليها، وعلى الأقل نهار تلي تدور عليه الدوائر يلقى صنعة يديه
7: نعم.
0: أنت تعوده، شوف ولدك شنو مهاراته. نعرفه قديش من واحد عنده مهارات. نتذكر واحد، وهذه حقيقة مش هنذكر الأسماء
7: نعم،
0: جاء البو قال مش أخرج من المكتب عشان أحب حاجتي بالقراية. البو كان ذكي عنده سيارة، قالوا السيارة هذه اتفركها وترجعها واخرج. قالوا هذه اللي بيك الله يبارك. فرك السيارة قطعة قطعة وبعد رجعها قطعة قطعة، قالوا بلدي برا اخدم على روحك. يعني الولد ما هوش بارع في النظريات
7: نعم.
0: مش بارع في تلقي العلم، لكن عنده يدين يتلفوا في الذهب. لدين هذا من يتلفوا في الذهب عندهم قيمة في المجتمع
7: صحيح.
0: نحن ضيعناها. يقولك مش يخرجي، مش يخرجي أنا ميكانيكي، مش يخرجي سباك يعني بلومبيد والدار الدار. هذه المهن اليوم
7: صحيح.
0: أصبح أصحابها خاصة إذا تميزوا بالثقة والإتقان يكسبون أكثر من المسمار في حيط اللي,
7: نعم.
0: اللي ربونا عليه. ونحب ولدي يقرب وش يوصل باش ياخو شهرية، شا عم بها شهرية. يعودوا على أنه تكون في يده صنعة، وخاصة كما كانوا يقولوا مشايخنا صنعة بلاش راس مال
7: صحيح.
0: يعني اللي راس مالها ما يحتاجش
7: نعم.
0: ما يحتاجش انت. فالبنت هذه كما نرجعوا لل
7: بغل السؤال
0: مدلل. ان احنا ربينا اولادنا على العنف، اما هو عنفناه واما احنا عنفنا
7: بعضنا
0: اي عنفنا نعم. بعضنا انا والزوجه متاعي تسميع كلام، خطر العنف مش بالضرب تكون باليد
7: نعم.
0: ساعات كلمه تطيح عبد وتسقطه وتكسره النفسيه متاعه وترده محطم
7: نعم.
0: بكلمه واحده. وقت لها انا ولدي نقول له ماك دي مبهيم كرمكم الله، ما نقولها لهوش ولدي الكلمه هذه. نقول له ولدي والله عندك برشا امكانات متاع ذكاء قادر باش تحسنها وتطورها وتوصل بها. ثم اني انا ما نجيش لول ونحب على ولدي يجي لول. هاو جاب لي 20، جاب لك 20 وهو جاب روحه
7: نعم.
0: انت شكونك باش يجيب لك 20
7: نعم،
0: وما دخله كان يجيب لك 20. وربما هو يحب على 20 في بقعة أخرى. ونذكر مثال الواحد منه خياني من زملائي للأسف الشديد، هو أستاذ في مادة معينة حب ولده بالسيف يمشي للمادة هذه
7: نعم.
0: اللي هي مادة علمية كما يقوله هو، والولد شاعر
7: سبحان الله،
0: الشاعر حساس يعني موصول ينطق الشعر كان حساس. أسيدي عدى عام بركة في الجامعة وعاد له مهبول
7: لا إله إلا.
0: وإلى حد الآن للأسف الشديد بعد ما كان لا مع كراسته بالشعر يتباهى بها وبقراءتها اليوم مهبول
7: لا إله إلا الله. طيب
0: فلنتق لها في فلذة
7: هذه البنت مع أمها. الآن أنا تو كجارة هي تقول لك من شنو نجم نعمل، يعني نبقى ننصح وتصير لي المشاكل ولا نسكت ولا شنو نجم نعمل يا شيخ؟ وهذا علاش
0: في بعض الأحيان نعلم أن طريقة من الطرق تصلح الحالة
7: نعم،
0: وفي بعض الأحيان نعلم أن هذه الطريقة لا تنفع ولا تجدي فنكتفي بالدعاء. هو شوية
7: لا مش شوية
0: أنك تدعو لأخيك المسلم عن ظهر الغيب بصلاح حاله. وهذا لا يبارك لهم أخوتنا في القيروان ديما وقت اللي يكلمك أول كلمة يكلمك بها يقول لك يصلح حالك أعطيني شرب ماء، يصلح حالك عملك الحاجة، يصلح حالك امشي لك البقعة الفلانية، يصلح حالك الكلمة هذه حلوة ياسر في اللسان وهي دعوة، ولعلها تصادف بابا مفتوحا لقبول الدعاء فينصالح حال ذلك الشخص.
7: احنا كان شيخنا الله يرحمه يقول الله يرضى عليك جيب لي اللوحة، الله يرضى عليك جيب لي كذا. نعم
0: نعم كما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول ابشر
7: ابشر. نعم
0: نعم كلمة حلوة.
7: نعم نعم يدعو لك بالبشرة سبحان نعم. الله الله يبارك لك شيخنا. سؤالها الموالي تقول انها مريضة بالفقرات على كل هرب وعلى بعضهم، فهي تقول يا شيخ نهارت اللي تكثر عليا الوجايع ما نصليش ونرجحهم لما نتحسن شوية وراني ما نصليش بالواقف الكل ناقف، وعند السجود نبقى قاعدة في القاعة ونكمل الصلاة.
0: نعم نعم. كنت ذكرت قصة للشيخ أبو عثمان الجيتوني الباجي رحمه الله
7: رحمة
0: تعالى
7: الله عليه.
0: صاحب جريدة البلاغ والروضة وصاحب الجمعية المحافظة على إنقاذ البنت المسلمة من التنصير بذلك الزمان. هذا الرجل كان يزور أخته من حين إلى حين.
7: صحيح.
0: وعندما يزورها تلاحظ أن أخاها لا يصلي. شيخ العلم اللي بكشته بسبع طيات على رأسه ما يصليش. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. صبرت صبرت صبرت في الأخر مرة قتلوا نهار قتلوا يا سيدي. رغم اللي هو أصغر منها رو قطية عند سيدها اللي هو محمد الجيتوني اللي هو توفى صغير كان من القراء. قالت يا سيدي راني عندي أكتغز العائلة ما شاء الله سبعة والخدامة ونحمي طابونتين في النهار واني خياطة وراني مخلط الليل كان مهرسة مدقق عندي شي فتوى باش ما نصليش. قال يا أختي مش ممكن باش الإنسان ما يصليش إلا إذا غلب على عقله مرة واحدة أو عنده حيض وإلا نفاس فقط، هذا من الحالتين. قلت له يا أخي راني مش نموت راني ما نلحقش راني ما وصلت للي كما نعم. حتى الوقوف مش نوقف. قال ما ثم حتى فتوى في ترك الصلاة، أعظم جريمة يقوم بها الإنسان هي ترك الصلاة. قالت له ما لأخي أنت وهي ناسية ما جبت خبر اللي هو على سفر يجي من تونس إلى البلد أكثر من 85 كيلومتر يوصل لي جمعا وقصرا في الطريق، إما في طريق الإياب ولا في طريق العودة. هي ظنت اللي أخوها ما يصليش. زاد أحنا أختنا هذه نقولها ما ولا بس ما تصليش إلا إذا كان غلب على العقل هذا سقط عنه الصلاة أو فيه عنده حيض وإلا نفاس
7: وقت له جائع وما نجمش نقوم.
0: أتصلي كما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، أتصلي بالقاعدة، أتصلي بالممدود، أتصلي بالإيماء، المهم لا تسقط الصلاة.
7: واضح.
0: حسب استطاعة المسلم
7: والإنسان.
0: ما كان وجود تارك الصلاة في المجتمع المسلم، وهذاك علاش الفقهاء في القديم ما كانوا يتحدثون عن حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة بعد وقت الانحلال ولا يظهر فما ناس تتقاعس عن الصلاة، قبل تارك الصلاة
7: ما فماش،
0: مش موجود في المجتمع الإسلامي.
7: واضح. بارك الله فيكم. سيدي عنده سؤال آخر لكن نستسمحكم بعد الاتصال الهاتفي. نقولوا السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله، شكون معنا؟
9: هادية من القلاع.
7: مرحبا أختي هادية.
9: وبيك أكثر يا عيني.
7: أنا منهم القلاع الساعة ما فهمها
0: كبيرة والصغيرة.
9: القلاع الصغيرة.
7: القلاع الصغيرة.
0: وفهم الخصبة زادة.
7: وين
0: القلاع؟ اللي كانت تقبل اسمها قلعة الجردة. ولا اسمها قلعة الخصبة.
7: نعم. مرحبا يا لله،
0: تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة.
7: صحيح. صحيح.
0: مثال تو بليت اسمها غيران الثعالب، خلتو مزنا في غيران الثعالب وهي مزال الثعالب اصلا. غير الاسم ردوا.
7: نعم نعم. طيب لله تفضل اختي.
9: يعيش يا خويا عايزين. عندي سؤال محيرني برشا.
7: لا يحيرك يا لله، بحاول الله بس. ايوه يعيشك.
9: انا عندي ثم قطوسه مانيش مربيتها، احنا توا عندها جي 20 سنين مع زيت من اللي جينا للدار جت معنا
7: عمرها توا 20 سنه القطوسه.
9: اي جت من الشارع
7: ما شاء الله.
9: كي كانت تاكل القطوس نخرج لها الماكل نعطيها الماء كل شيء لها بها الحقيقه ما لكن هي قلقتني تنقز هكا على الشباك تاع الكوجينه عندي في البراندا وعلينا حتى في الشباك من مسقط والمرة الأولى عليناه الفوق عملناه بالمليون نحلنا الشباك بالصيف تدخل هكا تدخل تهز لي الحمحوت كل شيء يعني تخفه من غادي وما يزيشك الوبرة نتيح تطيرها هكا
0: أي نعم.
9: الحقيقة في شيء صار في الجعبين أنا بس اتصلت فيكم برشا وأنا نبت نفقد
0: تنجم تلعب معاها وتمسح عليها
9: لا لا لا لا هي كلمة
7: برية
9: برية أما كبيرة هكا تجيب صغارها وحتى ندبه مغادي تمشيله ونعطيها الماكلة أما غلبت علي ديما تخطف لي المرة فات أنا في شعبين خرجت الصحن من متاع الدجاج باش نطيب العشية ونعرفتش تلاهيت في البيت الأخرى رجعت نلقاه الكل وخرجاته من الشباك ورمته في البراد وتاكل فيه
7: نعم
9: أكل لي غششت عليها مشيت من الغد وعملت لها بالحقيقة قاسدة منش ومن بعد خوفت كي سمعت قصة بوهاري السحابي طيب. بوهاري نعم عملت لها شوية دوية تعفار في السردينة حسيت لها ما تعذبت هي ميت بالوقت
0: أصلا أنت وتسر في سؤال بعد ما فهمت
9: يعني عندي دم في هكيك
7: المقدمة فهمتك واضح واضح
9: طيب. هكا عليش وعندي يعني سؤال آخر عندي جوزي ما هوش خايف ما نحكيش يعني الحقيقة ما مع أولادهم كل شنو خايف يروحوا في الصلاة مقصر برشا برشا برشا برشا حتى تحذروا المسخون حذروا كل شيء في الفجر يقوم القايمه يتغش عليه يقول لي ما ليس برصة لي أنت ما هوش يعني عنده عذر بات على الفيسبوك يفوت صلاة ويبقى فيه في 4 أيام يسلش الصبح يفوت صلاة العصر يحط الظهر للعصر يحط تقريب المغرب أنا نجي يقول له يعمل لي عارف يقول لي مهي مكس مني أنا حر ربي غفور رحيم كل شديد العقاب راه ما عندكش عذر عليه
7: صغير ولا كبير عمره تقريبا قديش
9: قريب 60 58 ولا
0: حليل مازال صغير ساعة
7: تقصد شرعيا مش صغير
9: مش صغير
7: نعرف نعرف نعرف 58
9: والله لحد الان توا دخل لي قال نحضر في الفطور والظهر اذن قلت لها صليت يعني ما حضرت الطاوله غير الفطور صلي ظهر في الوقت
7: ما وشجع وانت قول له نصلي وصلي بيا انت وما بعضنا قول له
9: سامح اخوي هيك
7: ما يحبش
9: قال لي مرات اكو يحضر العشاء قولي اي صلوا العشاء مع بعضنا لا قول له تصلي لوقتك كل صلوا جماعي اما ما تجي بعض ما قديش تقولي صلوا العشاء مع بعضنا
7: هاك ما تشجع فيه انت زاده ما يسالش ما هو عيط له العشاء في وقتها تصلوها مع بعضكم ومرة الظهر مع بعضكم ويحس روحه زاد هو إيمان في داره زاد طيب خير
9: ليه مواني وش خوفني أنا أكثر صلاة الفجر مش واجب عليها خلاص تبدأ
7: واضح
9: أحط الشهر مرتين كثير صلي الفجر
7: طيب ما أنا مش ندخل نفتي تو الشيخ يجاوب إن شاء الله
9: أسمع الدكتور إذا سمحت لك مهدي يمكن شد فيه يقولوا لي رو مجي شكري تو تجي ترقد وتخلي صلاة يقول لي ما أنا يعني صلاة أنا عارف ربي يرى ما يرى وسمعت قال صلاة في وقتها يقول لي اسمع ما لا أنت والله ما دخلت الجنة أنت ما ليت أنت
7: أنت لزيت له ما عشت لزيت له برشا باهي طوي جاوبك الشيء
9: أنا الحمد لله يا ربي أنا مسامحني أنا عاملة عمرة ورازين عليه والدي ووالدي
7: العمرة ليست علامة الصلاح يا أختي ديما واحد أنا جون نكلموه يقول لي راني حجيت ولا عملت عمرة يعني عبارة قلت لي صليت الظهر ولا صليت العصر
9: صحيح ما تكيك
7: أيوة الحج والعمرة
9: الحقيقة وزيت الزيتونة معانا ما نكذبش عليك
7: الحمد لله
9: وزيت الزيتونة ما
7: الحمد لله الحمد لله ربي يبارك لك ربي يتقبل منكم إن شاء الله
9: ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ربي يبارك وأنا الحياة على قطوسة أكثر يا رب
7: أي هذه توي جاوبك الشيخ على كل ورد بالك ورد بالك ورد بالك واضح أختي إن شاء الله
9: الله
7: يحفظك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله معنا اتصال آخر شيخنا ثم نجيب إن شاء الله تعالى نقول السلام عليكم
10: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا أخي الكريم أهلا وسهلا
10: نشكر أول شيء طبعا لإذاعة زيتونة
7: ربي يثيبك
10: برامج القيمة
7: بارك الله فيك
10: عندي نهار كامل بارك الله فيكم
7: الله يحفظك
10: عندي سؤال
7: ذكرني بالاسم والولاية تعمل مزين
10: رضا من قابس
7: من قابس مرحبا وأهلنا في قابس وكنا قابلنا مشايخ قابس البارح زاد احنا تفضل
10: اي لي سؤال وبعض ملاحظات
7: على الراس والعين ما فما حتى اشكال تفضل
10: سؤال هو انا كامل نعم في زاد زيتون نسمع فيها وقبل العصر تعمل انتم قران
7: اي
10: وانا وقتها نقرا القران في الكتاب اسكي نجم نقرا القران وقت اللي نسمع الاذاعه ولا ما نجمش نقرا القران من الكتاب
7: يعني انت تقرا وتسمع في نفس الوقت؟
10: اي تعملوا بالعصر تعملوا
7: نعم القرآن. يعني قصدي تقرا في نفس القران اللي تسمعه ولا مغاير؟
10: لا
7: هذا شخص ايوه بواضح واضح
10: سوى الملاحظات
7: تفضل سيدي
10: يا حسن الله على الوقت وقت تقرا القران هم تباش يقول صدق العظيم ساعات يوقف منها على كلام مثلا مش الناس المؤمنين مثلا يقول لك وان على اثارهم مقتدون ويوقف
7: نعم العظيم صحيح لانه احنا مقسمين القران احزاب وسور فمرات يوفى الحزب في تلك الآية على حسب الترقيم الذي يقرأ به فأحنا يقف الحزب
10: حسنا كهن ساعات تقول وإذا صدت عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا وباش بصدق العظيم
7: لا هذه ما فيها هذه مش وقفة هذه
10: لا
7: هذه ليست وقفا
10: يفهم يعني كل همسين
7: عاود أقرأ للآية لأنه أنا هذه سمعتها ليست وقفا
10: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا الذين آمنوا
7: أيوة.
10: أي فريقين أهدى
7: أي نعم
10: ما زال فيها المحل هي شوية
7: صحيح
10: ساعات أين متنا وكنا عظاما وترابا أين المبعوثون
7: نعم أو آباؤنا الأول ويقف الحزب سيدي مو حبيت نفسر لك سيدي رضا أنت لو تحل بعض المصاحف ستجد أنه في الآية ذيك مثلا في سورة الأنعام يوفى إن كنتم تعلمون يوفى حزب فهمتها فوقتها صدق الله العظيم يقف فلذلك أنا معناها ذاك إيش حبيت نقول لك أنه نحن رانا نقف مع نهاية الحزبي أو الجزئي وما نش متقيدين باكتمال القصة مثلا اللي يحكي عليها ربي سبحانه وتعالى في السورة أو
10: ما هو اللي يسمع السمع اللي يسمع يعني بيها شوية أمتي بيه
7: تنحوها بشوية تهنم حول الله قل لي سيري
10: الله فيك
7: ربي يحفظك
10: في حديث ألو
7: نعم معك سيري ذا معك
10: في حديث بين محمد وأبو بكر في الغار يقول له لا تحزن إن الله معنا
7: نعم
10: لكن في نفس الوقت أنت أكيد تعرف في هذايا ثم صوت خفي مع ريبلون نسمع صوت
7: موسيقى
10: فيه منها محور شوية انت تعرف على كل اذا امكن صوت هيك يتنحى يخلوا الحديث والحوار مع سيدنا ابو بكر امتي من غير ما يقع الكلام اللي
7: هي هذيك يسمى الزربية يعني هي وظيفة ذيك
10: ماهيش فيها بوم على كل انت تعرفها
7: صدى الصوت يعني انت ما تعتقد انه مش باهي الصدى هذاك خاطر تتعاود المؤثرات هذيك الصوتيه تتسمى يعمل صدى الصوت يتكرر
10: لا مش حتوصل تكرر صوت اخر انت كيف تعرف يسمو يقع صباح الشيء هذا يعني صوت اخر والحديث
7: واضح هي بصوت سيدي عبد الرحمن عبد الرحمن الحفيان هو اللي رحمة الله عليه
10: يعني كنتم تعرفوا خمينيت بالله يمكن ترجعوا
7: طيب أنا أود أن أسمعها الله يبارك لك سيدي ربي يحفظك بارك الله فيك ربي يثيبك يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أعود لسؤال أختنا سماح اللي تسأل تقول لشيخ أنا عائلتي مرات يعايروني الأسرة ويقولوا لي أنت معاقة وهذا الكلام قالت يوجعني برشا ويقلقني برشا تسأل كيفاش تجن تتصرف معه
0: في كثير من الإذايات
7: نعم.
0: التي تعرض للمسلمين يكون الإعراض عنها والصمت أولى من الكلام
7: سبحان الله
0: لو أن كرمكم الله لو أن كل كلب عواء ألقمته حجرا لصار الحجر القنطار
7: الحجر بقنطار من ذهب
0: وبالتالي الأولى الإعراض عن مثل هذا ولا نظهر امتعاضنا من ذلكم إن استطعنا أن نكلم الشخص على انفراد ونحن نعلم أننا إذا كلمناه لا تأخذه العزة بالإثم فيبالغ
7: نعم.
0: فنحن ننهاه وإذا كان ممن يريد أن يستفزني بمثل هذا الكلام فإذا أعرضت عنه سكت فالأولى السكوت بل الأولى من ذلك والأعظم وهو أن نسامح كل من آذانا حتى نكون من المحسنين الذين يكتهلون بالمكيال الأوفى من عند رب العالمين.
7: نعم. لكن شيخ نحب نحكي شوي واقعية.
0: نعم.
7: يعني أنا في الحالة هذه وربما ما نجمش نقوم وعندي مرض وواحد من عائلتي يقول لي هذا الكلام.
0: نعم.
7: يؤثر في تأثيرا
0: أكيد.
7: لنوصل إلى حالة نحس روحي أنا في هالدنيا إيش قاعد نعمل أنا.
0: ومع ذلك فالأجر يتضاعف بقدر الإذاية.
7: نعم.
0: تصور عندي كل هم
7: صحيح
0: وكل تفكير
7: ونصب ونصب
0: وكل ألم يصيب المسلم إلا وتكفر به سيئاته
7: صحيح
0: وتعظم به درجاته، وهناك درجات يحوزها المسلم دون أن يقصدها بالعمل.
7: نعم.
0: وذلك بما يأتيه من حسنات الغير وبما يؤخذ من سيئاته فيرمى على ظهور الغير.
7: نسأل الله السلام. واضح
0: نحن شيخ. لا نشجع على مثل هذه الأمور، ولكن إذا وقعت فالصبر فيها يكون فيه أجر عظيم جدا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير
7: حساب،
0: خاصة الصبر على الإذاية. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أصدر. خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس
7: ولا يصبر على أذاهم.
0: على أذاهم.
7: نعم.
0: أنت والآخر اللي همز والمز بشره بالويل.
7: نسأل الله السلامة.
0: ويل لكل
7: همزة لومزة.
0: هذه مزات في قصار الصور.
7: نعم.
0: في قصار الصور نقرأ فيها يوميا. والمفروض أن المسلم إذا قرأ في الصلاة أو استمع لمثل هذه الآيات أن يكون واعيا لها، متمثلا لمعانيها، محاولا تطبيقها بإئتمار أوامرها والانتهاء عن نواهيها. وما فهمش أكثر نهي من كونه يكون في الآية تهديد. ويل لكل همزة لومزة.
7: نسأل الله السلامة. سي كمال من جربة شيخنا يقول عنده جزء حديث يسأل عليهم، يقول إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. وحديث الثاني يقول لك أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة.
0: نعم.
7: يسأل شنو ما هذوما الأحاديث معناها ومعانيها.
0: هي الأذكار بصفة عامة، خلنا نخرج من الحالة الخاصة. الأذكار بصفة عامة إذا نوى بها صاحبها شيئا معينا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه سؤله ويزيده، لأن الذكر هو محل ذكر الله لك. من ذكرني في نفسه ذكرته
7: في نفسه،
0: ومن ذكرني في ملأ ذكره في ذكرته في ملأ خير من ملأه. تصور أنت الصيلة. الذكر هو صيلة بينك وبين ربك. وربما بعض الأذكار التي ليست فيها أدعية تستجاب بها الآمال والمطالب التي لم نذكرها باللسان. وأفضل هذه الأذكار هي الصلاة والسلام على رسول الله،
7: صلى الله
0: يكفى
7: عليه
0: بها المسلم همه
7: ويغفر بها ذنبه.
0: نعم. وبالتالي من الحسن أن نذكر هذه الأذكار.
7: يعني لوذنك الطنطن نحن بلغتنا نحن.
0: هذا حديث مذكور في الأدب المفرد.
7: نعم.
0: في كثير من
7: وضعفه بعض أهل العلم.
0: نعم.
7: كل.
0: نعم. لكن ضعفه لا يعني عدم العمل به. فنعم. اللهم اذكر من ذكرني بخير واعفو عمن ذكرني بسوء.
7: نعم.
0: عادي جدا. عندك ذكر آخر وردت به بعض الطرق لا صحيح. بأس بذلك. فالدعاء لنفسك ولإخوانك وحتى ولمن اعتدوا عليك سواء ذكرك بذكر حسن أو ذكرك بذكر سيء.
7: نعم.
0: لأن أذنك قد تطن لمن ذكرك وقد تطن لشيء آخر، قد يكون قد تطن لمرض مثلا.
7: نعم.
0: أو ضعف أو بداية الضعف، وعلى المسلم إن تواصل به الأمر أن يذهب إلى
7: مختص طبيب.
0: نعم.
7: واضح سيد. أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة كذلك على ما أذكر.
0: أنا ما قلتش أذيبوا، أنا ما نعرفوش الحديث هذا. أما ما قلتش أنا أذيبوا
7: طعامكم
0: بركة. هو أنا
7: أظنه
0: بركة.
7: عند يا البيهقي يا الطبراني.
0: شوف سيدي.
7: ما نعرفش يا شيخ نسيت. لكني قرأت هذا الحديث.
0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
7: جميل.
0: البقعة الوحيدة التي يكره فيها الذكر أن يكون في الخلاء. حتى وهو يجامع زوجته.
7: نعم.
0: أو الزوجة يجامعها زوجها. لا يمنع الذكر. كان يذكر الله في كل أحيانه. والإنسان مطلوب منه أن يكون من المكثرين
7: صحيح.
0: للأذكار. وذلك يعود نفسه أنه كلما غير الحالة، كان راقد وقام يذكر، كان قائم وتمد يرقد، كان يفطر وكمل وفي أثناء الطعام متاعه يذكر. فالذكر هي حالة المسلم في كل أحواله. تدخل دارك تقول بسم الله،
7: صحيح،
0: تاخذ الحلاب تشرب تقول بسم الله، كملت تقول الحمد لله، رفعت ساقك للعلو تكبر، وإذا أنزلتها ووضعتها تسبح. إذا عودت نفسك أن تذكرها بالحركات، هذه الحركات هي التي تذكرك إذا نسيت.
7: واضح شيخ، بارك الله فيكم. أنا ذكرت علاش قلت سمعت الحديث، لأنه مرة شيخنا أظنه منذ سنوات، يعني نحكي لك على 15 سنة أو أكثر، تحدثنا على الرياضة بعد المشي بعد الأكل في الليل في وجبة العشاء، وجاب هذا الحديث، فأظن هكا كان سمعته.
0: أو تظن أني أحط بحديث رسول الله؟
7: لا لا يا شيخ، لا مش عليك أنت، قلت أنا أظنه سمعته وأظن فسره لنا وقتها شيخنا على هذا، أنه المشي بعد الأكل العشاء راه باهي، وردت فيه أثار من بينها هذا الأثر، والله أعلم.
0: لا ننكر ذلك، ولكن كما قلت الذكره حتى ولو لم يرد في ذلك نص معين، فعموم النصوص الآمرة بالذكر وبنية مخصوصة لكل الأذكار تتحقق بذلك، فلا لا حرج بإذن الله تعالى.
7: إن شاء الله سيدي ربي يبارك فيكم وينفعنا بعلومكم شيخنا.
0: تشوف مثال فليكن لسانك رطبا بذكر الله، هذه استنبط منها علماء الذوق،
7: صحيح،
0: أنك إذا كنت عطشانا فذكرت الله ترطب لسانك.
7: سبحان الله.
0: نعم، وليكن لسانك رطبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث فتكون معانيه الظاهرة ومعانيه الباطنة والمستنبطة وغيرها كلها قابلة، لأنه أوتي جوامع الكلم.
7: صح،
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم
7: وصحبه.
0: وجرب أنت وتكون عطشان وذكر ربي تشوف كيفاش لسانك يرطب بذكر الله.
7: أنا لم أنتبه
0: أنا ما كنت أنتبه، لكن لما سمعت ذلك من مشايخي انتبهت إلى أني يكون في الطريق وما معيش ماء وما غيرها وأذكر الله فيترطب لساني.
7: سبحان الله، سبحان الله، قل ربي زدني علما. الله يبارك فيكم شيخنا. قبل أن نواصل في الإجابة أريد أن أرحب بمن التحق معنا وبنا.

0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري يرافقنا إلى نهاية حصة اليوم إن شاء الله، وحصة اليوم تكونها متواصلة إلى آخر الحصة، ونذكركم تلقاه على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بعد نهاية الحصة بساعة أو ساعة وشوية، تلقاوها إن شاء الله على صفحة اليوتيوب بحول الله تعالى كاملة.
1: ومتى تحذفوا؟
0: لما تتحذفش، أما على صفحة الفيسبوك تحذفوا بعد 29 يوم من غدوة، أحسب 29 يوم، لأنه سياسة الفيسبوك الجديدة أنه المباشر اللي يتعمل ما يسمى بين قوسين بلايف ستريمينج يتحذف بعد شهر. هذا مش من عنا نحن،
1: لأنه الواجب على المسلمي أن يكون هو المتحكم في مثل هذه الأمور وهو الصانع لها.
0: الله المستعان.
1: وهذا ليس على جهة الاستحباب بل على جهة الوجوب، وهو من فروض الكفاية، لأنه كثير من الناس يعرف فرض الكفاية وين.
0: يقول صلاة الجنازة
1: صلى عليها واحد يكفي، أي صلاة الجنازة
0: صحيح.
1: لكن الجيش وقت اللي بتونس محتاجة مثال 1000 جندي ناقصين فوق الموجود، فالأمة كلها آثمة حتى يتوفر هؤلاء في النقص. إذا كان الأئمة الخطباء ناقصين مثال 400 خطيب، فالأمة كلها آثمة حتى يتوفر هؤلاء الخطباء، مش اللي يقرأ لي ورقة، ولكن قول خطيب معنى خطيب اللي هو أهل وكفة. فكل نقص في الطب، كل نقص في الأمن، كل نقص في الهندسة، كل نقص في النسيج، كل ذلك عليه إثم.
0: نعم.
1: تقول لي أنا شنو دوري؟ أنا أقول لك على الأقل دورك أنك تقول كلمة الحق حتى يولي فما رأي عام.
0: نعم.
1: رأي عام يتكلم على وجوب توفير مثل هذه الأشياء. كيف ألبس من نتاج غيري؟ ومن أدرك أنه لا يضع لك السم في خيوط النسيج؟ وكيف تأكل من عند الغير؟ ومن أدرك أنه لا يضع لك قاتل بطيء على سنوات؟ وكيف نستورد الأفكار من الخارج وأنا عندي هوية إسلامية ومرجعية وطنية أفرط فيها وأضيعها لمن يريد أن يذهب بوجهتنا إلى خارج البلاد؟ ما هذا الكلام؟
0: نعم سيدي.
1: فالحفاقية ما هوش يتكلم كان فينا وقت الوضوء فضائل الحمام والحيض والنفاس
0: صحيح،
1: ومبطلات الصلاة. الفقيه يتكلم عن واقع الأمة، الأمة مستضعفة، ما هي الأسباب الحقيقية لهذا الضعف؟ لماذا أولادي أصحاب العقول والشهائد يتركون بلادهم ويذهبون ليعطوا نفقة وإنتاج وتعب سنوات من الآباء ومصاريف يأخذها الأجنبي؟
0: نعم.
1: بلاش وبرا وخلصك حتى الملايين. ما تنساش النفقات اللي تكلفت على

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: يد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: صدق الله العظيم.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: وجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي جلاء المعاني في شرح رزق الأماني وجه الثاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا سيدي، بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. لازلنا مع فرش الحروف سورة البقرة، ووصلنا المرة الفارطة أو الحصة الماضية إلى القاعدة رقم 77، أكملناها، المتعلقة بتشديد التاء بالنسبة للإمام البزي. واليوم إن شاء الله نبدأ في القاعدة، أو نبدأ من القاعدة رقم 78 في صفحة 73 من الجزء الثاني من الشرح، من شرح جلاء المعاني. سيد القاعدة رقم 78 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي بعض السور. كلمة فنعمة ونعمة.
2: نعم.
1: روى الأئمة ابن عامر وعاصم، ابن عامر عفوا وحمزة والكسائي، قراءتها في الموضعين بتحريك حرف النون بحركة الفتح معنى ناء، وتحريك حرف العين بحركة الكسر، فنعمة ونعمة. وروى الأئمة قالون وأبو عمرو وشعبة بتحريك حرف النون بحركة الكسر مع اختلاس حركة حرف العين، نعمة وفنعمة. وروى الأئمة الباقون وهم ورش وابن كثير وحفص بتحريك حرفي النون والعين بحركة كسر كاملة في الموضعين.
2: نعم. فنعمة.
1: ثلاث قراءات.
2: والقراءة السهلة هي القراءة الأولى.
1: نعم.
2: فنعمة وفنعمة.
1: نعم.
2: القراءة اللي تنسب لإمام الأئمة قالون والبصري وشعبة هذيك هي اللي فيها الاختلاس، هذا
1: اختلاس،
2: وهذا الاختلاس هو الحقيقة من أصعب ما يكون.
1: نعم.
2: لأن العلماء عرفوه اختطاف أو النطق بجزء من الحركة، وهذا تجزئة الحركة هي من أصعب ما يكون،
1: فينبغي فيه الإسراع في النطق بها.
2: ولكن ما تلقاش ناس متفقين في الحكاية، هذا يخطفها خطفا معناها اختلاس بمعناها اللغوي، لأن الاختلاس في اللغة هو إنسان يأخذ شيئا يأخذه مش بطريقة معناها المعروفة،
1: بطريقة خفية يعني، مش بطريقة ظاهرة،
2: يختطفه كما يقولوا فلان ربي بعد علينا. أمين. يقولوا اختلس من مال الدولة ولا من مال الشركة،
1: صح،
2: لأنه ما يأخذهاش معنا بطريقة عادية،
1: صح،
2: إذا ديما تخرج على العادة، الاختلاس يخرج على العادة، معنا احنا نقول نعمة حركة كاملة، فنعمة هي، والآخر يقول فنعم، إذن النون والعين اختلسناه، خذ باش نختلسوا العين فقط،
1: باش نبدأ من النون،
2: لا ما تنجمش،
1: هي سيدي
2: يمكن نقول فاني هذيك كامله، والاخرى تخطفها
1: فاني عما
2: اختلست النون،
1: اي بديت بالاختلاس من النون.
2: ما يستطيعش
1: الانسان. هو سيدي الاختلاس باش نقربوا لسيد المستمعين، كاين نحن بلهجتنا دارجه نقولوا وكلان الحرف،
2: إيه كلان الحرف،
1: كلان الحرف،
2: اما ياكل الحرف اللي بحذاه،
1: اي يعني من اللي بحذاه.
2: هو علاش قالوا تو الاختلاس في العين؟ في الاصل هو الاختلاس للعين،
1: لكن يبدا
2: اما المجاوره
1: تؤدي الى شيء من الاثر،
2: ديما ياثر الجار،
1: صح،
2: علاش ربي معناه والرسول عليه الصلاه والسلام وجهنا للصحبه، معناه قد ياثر عليه اما بالايجاب ولا بالسلب،
1: صح،
2: ولهذا بالصفة علينا كما نقولوها احنا، كي باش نختلسوا العين باش نختلسوا النوم،
1: صح،
2: لا مهرب من ذلك.
1: هو يمكن سيدي الفرق بيناتهم انه الاختلاس باعتبار الجوار في النون مش يكون اقل
2: بالطبيعة اقل حدة.
1: اقل حدة واقل النون تكون اظهر من العين حال الاختلاس.
2: اما لا مفر من ان النون باش تاخذ جزء اقل ولكن فهمت لازم نعترفوا بهذا
1: صح.
2: على خاطر تو واحد ما يعترفش يقول لا لا انا قاعد نختلس انا نقرا نختلس في العين قو. ايه هاك النون اختلستها
1: هاك اعطيتها وقت اقل
2: اي فهمت خاطر لازم تقول فاني فاني فاني فيها سرعه كبيره
1: لا يمكن انك تنتقل من البطء في التلاوه الى في نفس الحرف
2: اي نعم
1: حرف متجاوره الى سرعه شديده.
2: إذا الخلاصة اللي راها أنا اللي علموا بما فيهم الحمد لله ربي احنا إن شاء الله نعلموا ربي يجعلنا ممن علم القرآن وعلمه
1: أمين.
2: عاد كي نعلموا إذا صعب على المتلقي هذا الاختلاس نصعبوش عليه نقريوه بما يستطيع ومن بعد كي يزيد يتمرس ويزيد كذا بشوية بشوية
1: خاصة حتى هو مش يكون متخصص
2: يعني. اي ما هوش هو باش يوجه الناس هو باش يرفع الجهل متاعك هو خاطر فرق بين ناس تهيئ فيهم للتعليم
1: صحيح
2: وكما ربي يبارك فيك عندك بعض حصص تعمل فيهم تأهيل هذوكم نجم تصعب معهم
1: صح.
2: اما توجيه عام انت توري فيهم وتقعد تعاود لهم فنيعي تضيع لهم الوقت او الباب
1: صحيح.
2: وقت اللي انزل القران هكذا وانزل هكذا
1: صحيح.
2: الرسول عليه الصلاه والسلام قال هكذا انزلت اقرا هكذا انزلت سيدي مش تعب روحك
1: بما اني متواتر
2: هكا ربي يبارك
1: فما وجه ثاني لم يذكروا اليوم الشاطبي هنا
2: اي نعم
1: و يعني يقرا به وذكره غيره من الائمه وهو موضوع الملاحظه الموجوده في الصفحه 84
2: اي يقراها لنا سيدي
1: صرح الامام ابو عمرو الداني في كتاب التيسير بجواز القراءه باسكان حرف العين وتشديد حرف الميم بعد هاء الائمه قالون ابي عمرو شعب فيكون لكل امام منهم
2: وجه
1: في حرف العين وجهان صحيحان مقرؤ بهما
2: هكا.
1: وهما اختلاس حركة كسرة العين أو إسكانها
2: إنهم.
1: والإمام الشاطبي قد اقتصر على ذكر وجه واحد وهو اختلاس حركة الكسر لحرف العين
2: قال الإمام
1: قال
2: أبو
1: شامة في شرحه على الشاطبي قلت ولم يعرج الناظم على هذه الرواية وترك ذكرها أي رواية إسكان العين وأصاب في ذلك
2: أنا مشي معافل
1: مشي معافل خطأ وإن كان يعني هو هذه تعتبر سيدي ما يعبر عنه بمخالفات القصيدة
2: أي نعم يعني خالف معنى أصله
1: شاطبي أصله فالإمام الداني قد اقتصر على ذكر الإسكان والإمام شاطبي قد اقتصر على ذكر الاختلاس ولعلنا سيدي نقرأ بالإسكان أكثر من الاختلاس
2: هو في الحقيقة أسهل الإسكان رغم اللي فيه
1: شوية صعوبة
2: معناها اجتماع ساكنين
1: صح
2: ولا ثقيل شوية
1: ثقيل شوية
2: أما
1: أسهل من الاختلاس
2: أسهل جي تعلم أسهل
1: صح أسهل الرموز كيف بالنسبة للرموز للبيت عفوا سيدي
2: الشاهد
1: نعم من نظم الشاطبية قوله نعم معا في النون فتح كما شفى
2: الكاف
1: لابن عامر شم
2: حمزة والشفاء
1: نعم وشين من شفاء رمز لحمزة الكساء وإخفاء كسر العين صيغ به حلا الصاد رمز لإمام شعبة
2: والباء
1: رمز لإمام قالون والحاء من حلا رمز لإمام أبي عمرو البصري
2: إذن لم يذكر وجه الإسكان
1: لم يذكر وجه الإسكان اختصر على ذكر الاختلاس سيدي أنا أريد أن أعرج على ملاحظة هنا
2: تفضل
1: وأرغب في مزيد التفصيل فيها لإفادة نفسي وإفادة السامعين وهي من المسائل الدارجة الآن في مجلس القراء وكل من الإخفاء والاختلاس والرو هي ألفاظ مترادفة ولذا عبر العلماء بكل منها عن الآخر ولا يمكن للقارئ أن يحقق المعنى العملي لهذه الألفاظ إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه المجيدين المتقنين لقواعد الترتيل وحسن أدائها. للأسف كأننا نسمع في بعض عن بعض المقرئين وبعض من يعلمون القرآن والقراءات يقول لك الاختلاس هو الاتيان بثلثي الحركة والروم الاتيان بثلثها أو العكس، والإخفاء هو مصطلح قديم يعبر عن الروم بالإخفاء قديما فقط، ولكن الاتيان بثلث الحركة وثلثين يفرقون فيه بين الاختلاس والإخفاء. كأننا بكم سيدي هنا في هذا في هذه الملاحظة لا تعتبرون أن لا فرق بين الاختلاس والإخفاء والروم.
2: هو هذا هو الذي أعتقده وأقول به أنه لا فرق، وأنا ألوم على من يكثر على الناس. فإذا قلت اختلاس فلا تقول إخفاء، وإذا قلت إخفاء فلا تقول اختلاس، وإذا قلت روم فلا تقول مفردة أخرى. معناه لأنه كثرة المفردات كانوا قديما كانوا يحبوا التوسع حتى في الكلام، وهذا جاءوا به العرب من فصاحة العرب، كانوا يغيرون الكلمة ويأتون بكلمة مرادفة بالمرادف
1: حسب السياق وحسب
2: تقول معناها السكوت مثلا أفضل السكوت وعدم التصريح بالكلام، السكوت وعدم معناها تأكيد. ولكن تو المتعلم المعاصر في الحقيقة نكتفي أن العين مختلسة، وهذا هو الاختلاس
1: والاتيان ببعض الحركة.
2: أما الاختلاس والروم والإخفاء، واحد يقول روم تو في الكتب موجود من يعبر بالاختلاس على
1: الروم، ومن يعبر بالإخفاء الإمام الداني
2: كما لا تأملنا هذيك، فما اللي عبروا عليها بالروم، فما اللي عبروا عليها بالإخفاء، فما اللي عبروا عليها بالاختلاس. إذن هي تعبيرات،
1: هناك حتى من عبر عليها بالإشمام سيدي، خلاف أيوة الإشمام ببعض
2: نعم.
1: عبر عن الإشمام اللي هو الإمام الداني عبر وصرح بأنه الإشمام بالإشمام بمعنى الروم في
2: نعم. ولكن الأفضل ديما في التعليم ما نصعبوش على الناس بكثرة المفردات،
1: صح.
2: مفردة واحدة هي تعبر على الروم والإخفاء والاختلاس، خذ اش تحب. أما إذا كان توا احنا في تونس نعبروا بالاختلاس، الأفضل كنا نعبروا بالاختلاس. واحد يقول اختلاس، الآخر يقول روم، الآخر يقول كذا. ربي إن شاء الله يدلنا للخير.
1: يعني ما يعبر عنه أو ما يصرح ببعض القراء من كون وجود فرق بين الاختلاس والروم،
2: لا فرق
1: في جزء في الجزء الباقي من الحركة أو في نسبة الباقية من الحركة، هذا لا مفهوم له يعني.
2: فرق في التعبير فقط
1: تعبير فقط،
2: نعبر عليه الروم بالإخفاء ونعبر عليه بكذا ونعبر بكذا. وهذا يزيد الحقيقة هالتعبير هذا المعاصر هو ما شفتوش أنا هذا ثلث وقسم، يعني تعبير عصري هو يعني مقبول، إنما هو الأفضل الاختلاس لا يطبق ولا يعرف ولا يتعلم أي حد إلا بالتلقي،
1: صح.
2: فماش وتقول له أنت، كان أحد ربي يرحمهم كان يجي للسبورة ويحط هكا حاجة ومن بعد يبدأ يصور في الثلث مش حكاية ثلث، حكاية نطق،
1: صح.
2: تلقى إنسان مجيد في النطق ولا يستطيع أن يعبر، وإحنا عشنا بالمجيد يعني. لأن المجيد هو اللي ينفع الناس، وقت اللي يقف يصلي بالناس معناها يجيد القراءة، لكن لا يستطيع أن يتكلم وأن يتوسع في التعبير مهمناش. أما اللي يفيد هو اللي يسمعك باش يتعلم عليك أنت، معناه يكفي معناه كونه إحنا نتجنا ناس ينطقوا الاختلاس صحيح وكو
1: صح.
2: قيل شنو هو الاختلاس وثلث ولا مش ثلث ولا
1: وهذا لم يكن موجود أصلا حتى عند عند المتقدمين. ولعلنا نذكر السادة المستمعين في هذا الصدد ببيت الإمام الشاطبي في قوله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول.
2: اي نعم.
1: يسمعه كل دان.
2: اي نعم.
1: قريب لان الاسراع في النطق بالحرف مع خفض الصوت به. نجم هذا يؤدي الى
2: اي نعم
1: ان ناكل شيء من الحرف.
2: اي نعم. هنا توا فكرتني في ملاحظه. ملاحظه كنت اسمعها وانا في نتعلم عن علمائنا رحمهم الله وربي يجزيهم خير. عاد يقولوا الاختلاس يدركه شكون يدركه؟
1: القريب.
2: القريب لا ويدركه الأعمى والذي يبصر.
1: يدركه الأعمى والمبصر صح.
2: والإشمام لا يدركه
1: إلا
2: اللي عنده عينين يشوف بهم
1: صح.
2: والحقيقة أنا ما مش عجبتني
1: صحيح.
2: علاش في مرة مرات كنت نقول فيها كان حاضر معانا إنسان كفيف تحيرت أنا الحقيقة كي قلت اللي ما يراش
1: صح.
2: ما يدركش معناها بطبيعته هو مفهومة
1: توا لا هو هو أصلا إذا كان لا يدركه فكيف يكون مسألة أدائية وقرائية إذا كان لا يدركه الأعمى الذي لا يبصر فكيف ما يكون عاشق
2: هو خاطر بالسمع هو
1: معاش مسألة أدائية
2: أي
1: إذا كان لا يدركه خرج من الأداء
2: خرج
1: من القراءة
2: أي نعم هذا يستثني ولهذا من غير حتى ما حتى كان قروا بها من غير ما يذكرها إنسان أفضل الرانا
1: صحيح
2: لأن من الأخلاق معناها والواحد أنا نحترمك اللي حاضر معانا مش كا يجي يحكي على الأعمى يبدأ يعاود ويكرر يحس بروحه هو اللي عنده نقص ولا حاجة ماذا به ما يخليهش يشعر بك النقص ذاك
1: سبحان الله.
2: وهذا من تمام أركان التعليم
1: صحيح.
2: تعليم تعليم مش تعلم كان كل شيء اللي باش تعلمه بل يلزم يرد باله المعلم على كل شيء يرد باله على انه كانوا يعلموا فينا يتحكم في القسم ولا في المجموعه
1: صحيح
2: مش يبدا لاهي بواحد برك ولا يبدا عينيه معناه مرشوقه في الناس كل كيف يتحرك كيفاش يقعد كيفاش يجلس يعلموا اداب الجلوس التعلم كذا مش كان يقري ابا تا وكاو لا يقري كل شيء الأدب يقري الأخلاق ويقري معناها الوعظ والإرشاد يلقى منفذ كابش يتكلم ما يخليش تتعدى معناها يتحين الحاجة ذيك ويبلغها
1: الله.
2: ربي إن شاء الله
1: يعلمنا سيدي
2: أمين.
1: سيدي بهذا نتيق على وقتي الفاصل وإن كنا قد تجاوزنا الوقت نخرج فاصل قصير ونعود إليكم بعد حين إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا مع هذه الحصة من برنامجكم جلاء المعاني في شرح حز الأمان والجزء الثاني في القراءة السبع. سيدي قبل الفاصل أكملنا الحديث على القاعدة رقم 78 من قواعد فرش الحروف في سورة البقرة وفي غيرها من السور. الآن مع القاعدة رقم 79 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط. كلمة وين وكفر، روى الإمامان ابن عامر وحفص قراءتها بالياء، فتكون قراءة غيرهما من الأئمة بالنون ونكفر، وهما قرأوا ويكفر. وروى الأئمة نافع وحمزة والكسائي بجزم حرف الراء، فتكون قراءة غيرهم برفعها. والخلاصة في خصوص كلمة ونكفر أنه روي فيها ثلاث قراءات: قراءة الإمامين ابن عامر وحفص ويكفر بالياء والرفع، قراءة الأئمة نافع وحمزة والكسائي ونكفر بالنون والجزم، وقراءة الأئمة ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ونكفر بالنون والرفع. والشاهد النظم الشاطبية نجدها في قول ناظمها: ويا ونكفر عن كرام
1: العين، العين
0: رمز للإمام حفص، حفص نعم،
1: أي والكاف
0: رمز للإمام بن عامر الشامي.
1: نعم.
0: وجزمه أتى شافين، الهمزة من أتى رمز الإمام نافع، والشين من شافي رمز الإمامين حمزة الكسائي، والغير بالرفع وكلاء.
1: أيوة.
0: القاعدة رقم 80
1: هذا قبل بالله
0: تفضل سيدي.
1: هي في القراءة متاحة هنا قراءة الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر بما يشاء ويعذب ما يشاء. مقبلها
0: لا لا سيد قبل الذي
1: ونكفر
0: عنكم سيئاتكم.
1: الآية كيفاش تبدأ ذكرهاش؟ ونكفر ولا نكفر.
0: نعم.
1: إذا كان باش نقرأ مثلا احنا نقرأ برواية الإمام قالوا هنا معناها ونكفر،
0: ونكفر
1: معطوف
0: والجزم
1: معطوف
0: ونكفر عنكم.
1: أيوة. فمن الأفضل ألا نبتدئ بها بل نصلها بما قبلها. وإذا قلنا ونكفر يولي فعل مضارع مرفوع، معناها ما عندوش علاقة
0: لأنه على الابتداء،
1: على خاطر مجزوم، فعل مجزوم معطوف على المجزوم،
0: صح، يولي عطف جملة على جملة.
1: أيوة. ولهذا هنا بعض المصاحف ربما وجدنا فيها معناها علامة وقوف، بينما بالنسبة للي يقرأ بالإسكان يجوز. اللي يقرأوا
0: بالرفع
1: بالرفع، وبالنسبة بالإسكان لا يجوز الوقوف.
0: فائدة في الوقف.
1: أي نعم. القاعدة 80
0: القاعدة رقم 80 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي جميع السور. كلمة يحسبهم،
1: هذه ياسر متكرر.
0: حاسب
1: يحسب
0: يحسب. نعم. روى الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، قراءتها بتحريك حرف السين بحركة الكسر إذا كانت فعلا مضارعا يحسب، سواء اتصل بضمير نحو يحسبهم أو لم يتصل نحو أيحسب، حيثما وردت في القرآن. وروى الأئمة الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة بتحريك حرف السين بحركة الفتح في هذا الفعل حيث ورد وكيف أتى في القرآن العظيم. وقد اتفق أئمة القراءة السبع على تحريك حرف السين بحركة الكسر في لفظ حسب من غير خلاف باعتباره فعلا ماضيا نحو أحسب وحسب حسبتم.
1: هذا متفقين معنا، ما ثماش اختلاف
0: في الفعل الماضي.
1: أي إذا كان فعل ماضي.
0: نعم. فقط الخلاف
1: في الفعل المضارع
0: سواء اتصل بضمير أو لا،
1: ممكن القراءة بفتح السين أو بكسرها.
0: أو بكسرها.
1: نعم.
0: نعم. كسرها فتح السين للإمام بن عامر وعاصم وحمزة، وكسرها للباقي.
1: نعم. ويحس أقرأ الشاهد.
0: الشاهد من النظم الشاطبية قوله الإمام الشاطبي: ويحسب كسر السين مستقبلا سماء رضاه.
1: مستقبلا معنى فعل مضارع.
0: نعم.
1: ويدل على الاستقبال.
0: الاستقبال. سماء رمز للإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو.
1: والراء.
0: والراء من رضاه ورمز للإمام الكسائي. ولم يلزم قياسا مؤصلا.
1: أي نعم.
0: نعم. ملاحظة قول الناظم ولم يلزم قياسا مؤصلا، يقصد به أن حركة الكسر المذكورة لحرف السين ليس على القياس وإنما هو سماعي.
1: أيوة.
0: وقراءة السين بحركة الفتح قياسية، لأن الفعل الماضي إذا كانت عينه متحركة بحركة الكسر
1: فعل
0: مثل فهم القياس في مضارعه تحريك عيني بحركة الفتح.
1: نعم.
0: فنقول يفهم.
1: نعم.
0: فهم يفهم، فحسب يحسب،
1: لكن هذا
0: حسب يحسب سماعي.
1: أيوة سماعي
0: العرب
1: هو المفردة هي الوحيدة، أنما مش كل نقيس على الماضي إذا إذا ولا مضارع نأخذ العين نفتحوها ونكسرها، لا
0: صح.
1: إلا في فعل حاسب.
0: حاسب نعم.
1: لأنه سماعي هكذا سمعوه.
0: واضح سيدي. بهذا نأتي على توقيت حصتنا.
1: أي الحمد لله.
0: إن شاء الله نترككم إن شاء الله في أمان الله وحفظه ورعايته، وملتقانا إن شاء الله في الحصة القادمة لنكمل باقي القواعد إن شاء الله في فرش حروف سورة البقرة وغيرها من السور إن شاء الله.
1: سيدي ربي ينفعك.
0: آمين سيدي.
1: ينفع
0: آمين.
1: بيك، وربي إن شاء الله يجازي كل من يعلمون القرآن معناها في أي مكان، وربي إن شاء الله يمدهم

0: وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن طيب الأنداري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويغنسك. تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. إذاعة الزيتونة.

وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتناول فيه كتاب الشفاء. اليوم إن شاء الله نتناول حصة جديدة من هذا البرنامج، وقفة جديدة من هذا البرنامج. بداية هذه الحلقة نرحب بالأستاذ الشيخ عادلك شك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بارك الله فيك وفي السادة المستمعين سيد البشير، ونفعنا الله بكتاب الشفاء، شفى الله به كل مريض وكل مكلوم ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ، بارك الله فيك. ما زلنا نحن نتحدث في الفصل السابع، نواصل في هذا
1: بارك
0: الفصل
1: الله
0: شيخ.
1: فيك سيد البشير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا. نعم، لازلنا في الفصل السابع وأطلنا فيه الحديث سيد البشير.
0: نعم،
1: لأن فيه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء.
0: نعم.
1: شوف الكلام هذا خطير جدا.
0: نعم.
1: لما يحب القاضي عياض رحمه الله أن يسمو بفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فيه جهد أنه
0: نعم.
1: يبحث في كتاب الله من خلال القرآن.
0: أكيد.
1: بارك الله في القاضي عياض، واستدل بآيات. وإذا
0: نعم.
1: أخذ الله ميثاق النبي الآية هذه، وأخذ برش آيات ثم يعرج ويذكر ما قول سيدنا علي بن أبي طالب وأقوال غيره، إلى أن يصل إلى تباكي سيدنا عمر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكره، يذكر مآثره صلى الله عليه وسلم. ولما وصلنا للمآثر الأخيرة، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفؤا لك ما جلستنا.
0: نعم.
1: ولو لم تنكح إلا كفؤا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفؤا لك ما واكلتنا. في النقطة هذه وقفنا فيها الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: وفما ناس شوف، لو لم تجالس إلا كفؤا
0: نعم.
1: ما جلستنا.
0: نعم.
1: فما ناس سيد البشير يقول له في الأسانسير طالع المدير، يقول له أهبط.
0: نعم.
1: أهبط المدير طالع، ولا واحدة نعرفها شخصيا الله يغفر لنا ويغفر لها، تقول أنت تطلع مع الفام دوميناج الأخرى مسؤولة.
0: نعم.
1: فام أهبط، ما تطلعش معايا في الأسانسير، وتهبطها سيد البشير.
0: نعم.
1: هؤلاء هل هم أعز وأشرف قدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شنو المدير يجري والناس تحلوا في الباب، يوم القيامة ماذا سيصير؟ هل نظر في نفسه ومآله ومصيره، كيف سيكون حاله
0: الشيخ
1: بين يدي الله؟
0: تحدثنا في اللقاء الماضي على حديث يخوف برشا على الكبر.
1: نعم.
0: فسرنا هذا الحديث.
1: نعم نعم.
0: كيفاش ربي سبحانه وتعالى
1: يا سيد البشير، هذا الحديث بتاع الكبرياء وردائي.
0: نعم.
1: الحديث القدسي.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى، تشوف يا سيد البشير أول خطيئة في الدنيا.
0: نعم.
1: الكبر.
0: نعم.
1: إبليس لعنه الله.
0: لعنه الله.
1: غار من سيدنا آدم.
0: نعم.
1: وربي أمر بالسجود، ولما أمر بالسجود تعالى وتكبر.
0: نعم.
1: على من هو أقل منه شأن، إلا
0: نعم.
1: هو أقل منه شأن من ناحية الصفة، كيف خلق هذا من نار وهذا من طين.
0: نعم.
1: طين يعني أسود.
0: نعم.
1: فما عجبش الحال وتكبر ورفض الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: اسجدوا لآدم، فعل أمر يقتضي الوجوب.
0: نعم.
1: فسجد الملائكة إلا إبليس أبى، ولا وأبى شنو، واستكبر.
0: نعم.
1: فالاستكبار هذا والاستعلاء أنت تستعلي على من؟ هذا ربي خلق وربي لأمر.
0: نعم.
1: طيب يا سيدي شو يقول سيدنا رسول الله لسيدنا أبا ذر الغفاري؟
0: نعم.
1: يا أبا ذر لا تلقني على الحوض وأنت خارجي، السمع والطاعة.
0: يا الله.
1: ولو ولي عليك عبد حبشي رأسه كالزبيبة. إش كان؟ كان له مملوك.
0: نعم.
1: سيدنا أبا ذر صارت له مشكلة مع،
0: نعم،
1: في فترة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مولاه، هذا له مولى. فإش يقول له؟ يقول له يا ابن السوداء. فمشى به القاضي، قاضي القضاة سيدنا رسول الله. يا رسول الله عيرني بأمي، قال لي يا ابن السوداء. سيدنا رسول الله تعالى يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية.
0: جاهلية سبحان الله.
1: إنك امرئ فيك جاهلية. فوضع رأسه على الأرض فقال والله لا أرفعها إلا أن يضع رجله على رقبتي.
0: سبحان الله.
1: تواضعا. يروى أنه رضي الله عنه وأرضاه لما مات، لما رأوه ورأوا الخادم تاعه كان يلبسه من مثل ما يلبس، كيف وكيف
0: سبحان الله،
1: يعني من أجود ما فما، كما يلبس هو كما يلبسه، كما يأكل كما يوكله. خذا درس ما ينساهش. وجاء مرة لسيدنا رسول الله قال لماذا لا تعطيني شيء يا رسول الله باش نمشي، تبعثني على سرية ولا تبعثني في، قال شوف سيدنا رسول، قال إنك امرئ فيك ضعف، ضعيف ما لا تستطيع الأمانة هذه.
0: نعم.
1: رغم اللي وصاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في غزوة تبوك لما بطأ به جمله،
0: نعم،
1: ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء من بعيد وقالوا يا رسول الله هناك إنسان قادم، قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما اقترب قالوا يا رسول الله إنه أبو ذر. فقال رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا، أمة وحده.
0: سبحان الله.
1: فهذا شوف سيدنا رسول الله
0: ويقول يدفنه علية القوم.
1: ما الصحابة كانوا راجعين سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه.
0: حبيت أقول شيخ كيفاش معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق؟
1: قول كثيرة
0: لا ينطق عن الهوى.
1: لا يا سيدي، سيدنا رسول الله ربي فتح له الكتاب ينظر
0: سبحان الله
1: ويتكلم بما أراد الله، وخطبنا بما نقبل مش بما لا نقبل، فما حاجة ما نجموهاش.
0: نعم.
1: فما يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أنت تسأل على أشياء وبش يجاوبك عليها سيدنا رسول الله بعلم الفلك والنجم وبكذا ومعشان بش تفهم، ما هو مش مخاخه ما استوعبش.
0: نعم.
1: ويسألونك عن المحيض قل هي أذى، فلا تستطيع أن تحكي لهم على البويضة والرحم وكيف كان،
0: نعم،
1: تتغير كل شهر وتطيح فهذه أشياء أقوى في العصر هذا كما يستطيعوش يدركوها الصحابة.
0: نعم.
1: فهمتي؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن نعود لسيدنا أبا ذر والكبر والاستكبار والاستعلاء،
0: نعم،
1: على الناس وازدراء الناس وأنا خير منه وأنا كذا وأنا كذا. هؤلاء لهم عقاب، يا إما إن أراد الله به خيرا عجله له في الدنيا، ولا فيهم من يتغاضى عنه خلاص ثقله خليه يوم القيامة، يوم القيامة يسحب كله جاي بيه هازز فليجة كاملة.
0: الشيخ ما شنو حوال الناس اللي توا عنده شغال يشتغل، عنده خادمة ولا خادم تخدم عنده، ما ربت بيت تخدم عنده وتحط له الطعام، الطاولة فيها ملذة وطاب، هو وعائلته يأكلوا وهي تتفرج وبعدين تغسل هي الأواني وتنظف الدين، كيفاش يكون حال الناس؟
1: احناش وصلنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بهم خيرا، الوصية بهم وصانا استوصوا بهم هذا من الخد، أعينوهم.
0: أعينوهم
1: إذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم،
0: هكذا نعم،
1: أعونوا عليه، لأنه هذا راهو مملوك، راهو يملكه، ما هوش خادم بالأجر كما احنا، لا لا، هذا يملكه هو، فهمتني؟ حتى
0: نعم.
1: شيء يشكي به ما ينجمش، فهمتني؟ أبو لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي كان خادم عند سيدنا المغير بن شعبة،
0: نعم،
1: كان حداد عنده،
0: نعم،
1: واشتكاه لسيدنا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين، قال المغير بن شعبة يستخدمني على الواحد ويكثر علي العمل، قال طع مولاك طع مولاك، وهو يبطن في نفسه سيدنا عمر أنه سيصلح من أمر سيدنا المغير بن شعبة، وقل واتق الله. فلما قابله يا مغير قال ارفق بي بخادمك، ارفق به ارحمه. أبو لؤلؤ المجوسي ما في بلوش بالعملية هذه اللي سيدنا عمر يخدم
0: دافع عليه،
1: يخدم منه ومنه بالطبع، يصلح منه بالطبع، ما يجمش يعليه على عرفه،
0: نعم.
1: قلوا هات ونوريك فيه وتوكل. تقولي ما عادش فما خدمة.
0: نعم.
1: وهذه رسالة للمسؤولين.
0: نعم.
1: فما ناس وقت لي ربي سبحانه وتعالى يعطيهم مسؤولية. وحتى تحتك ناس مسؤولين زادة.
0: نعم.
1: عليك تتعامل معهم وهم فحسب، ما تجيش المخدوميهم اللي تحت منهم وتتعامل معهم وأنك هازز الدنيا كلها وقتها تتعب والتعب اللي معك.
0: نعم.
1: أنا مثلا مدير وعندي تحتي مسؤولين رؤساء مصالح.
0: نعم.
1: ما نتعامل كم مع رؤساء المصالح، ما نتعاملش مع العوانم بتاع رؤساء المصالح،
0: مش متعبش
1: مش متعب معه. وما نتعبهمش هما.
0: نعم.
1: نولي أكل عون اللي يخدم عند رئيس المصلحة يولي يتلقى الأوامر من عندي أنا.
0: نعم.
1: كأنه يولي يستعلى على عارفه اللي هو رئيس مصلحة.
0: نعم فعلا.
1: يولي ماش يحب يسمع كلامه، يولي ربما يوصل يسمعوا الكلام، وهذه من قلة الفنيات بتاعت الإدارة. فما ناس متعبش تخدم.
0: نعم.
1: ولا يجي الواحد في المسجد يتعامل معه، انت حاطط امام جمعه تعامل معه طول.
0: نعم.
1: كلمه طول، واش تكلم في الناس الاخرى، انت مسؤول، انت واعظ.
0: نعم.
1: تعامل طول مع الامام الجمعه، والامام الجمعه يتعامل معهم هما بالطرق اللي انت تعطيه الاوامر فيها.
0: نعم.
1: اعمل كذا، ام انت تعطيهم الاوامر افعل كذا وافعل، ما يطولي مشاكل في المسجد،
0: تولي فتنه،
1: تولي مصيبه.
0: نعم.
1: فهمت؟ وهذه أشياء تغيب عن كثير من الناس.
0: نعم نعم.
1: وحديثنا خياس
0: فن الإدارة،
1: فن الإدارة. فلا، والمسؤول الشعب ويخف عليك.
0: نعم.
1: يخف عليك المسؤولية
0: فعلا.
1: كان أنت باش تحل المشكلة هذه وتحل المشكلة هذه وتحل المشكلة هذه، الإدارة خلاص سقطت، ما عادش تنجم تمشي.
0: كل شيء أنت خدمة. نعم.
1: تمشي في هي الواش تعطي فيه في المسؤولية، ما كملها أنت وخدمها أنت، واعطي أنت الأوامر ووزع الأدوار.
0: نعم.
1: فهمت؟ هذه نقطة على العموم.
0: نعم نعم نعم شيخ.
1: فسيدنا
0: نعم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن
0: رعيته.
1: المسؤولية هذه. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلفه إلا ما يطيق، وحذره من أشياء كثيرة. المهم كان تعلم التواضع. يا ابن السوداء خذ درس فيها، إنك امرئ فيك جاهلية، يعني هذا فعل المتكبرين أهل الجاهلية.
0: نعم.
1: قبل أن يأتي الإسلام تهذيب النفس مهم جدا.
0: نعم.
1: فهنا سيدنا عمر لما يقول لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا.
0: نعم.
1: ما تقوليش أهبط من الأسوسو خلنا نطلع أنا.
0: فعلا.
1: أهبط خلنا نطلع أنا، أهبط أهبط سيد مدير جاء
0: ولا ما طلعش معايا،
1: هو يطلعك سيد مدير ويقول لك تفضل تفضل، مش تكون قياس، مش تكون مثل،
0: تكون قدوة،
1: مش تكون قدوة
0: الأجيال اللي بعده.
1: تصور في الأسانسور يهبطوه والمدير طلعني. نعم. تحسبوا لك يا نعم. رجل.
0: وحتى كالخدام يولي معنويا يرتفع ويكبر في عينه
1: ويحترموه
0: ويحترمه. نعم.
1: والاحترام هذاك والمحبة تزدهر. ملأ أمة الإسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللين والرفق، برغم اللي جاء في قوم طباعهم صعبة جدا. سيد البشير طباعهم صعبة،
0: قريش،
1: وناس تحاسب على الكلمة والفصلة والنقطة.
0: نعم.
1: أرباب اللغة.
0: نعم.
1: فبالتالي ما بيرحموش، وإعجازهم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سلام.
1: ولو كنت فظا غليظ القلبي
0: لانفض من حولك. ربي رب العزة قال
1: المال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة جدا، لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا.
0: نعم. شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض.

0: العجمي.
1: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض نواصل شيخ.
2: بارك الله فيك سيد البشير.
1: نعم.
2: فقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا، ولو لم تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا. أنا مش ناخذ بنت فلان، وأنا مش ناخذ بنت فلان، لا ناخذ بنت كسرى ولا ناخذ بنت قيصر الروم ولا ناخذ كذا، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كذا وأنا ما هذه تربية الأنبياء؟
1: نعم.
2: جاءوا بش يعلمون التواضع.
1: نعم.
2: كلكم من آدم وآدم من
1: تراب.
2: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه، هذا المفروض اش يقول.
1: نعم نعم.
2: أنه فضلني الله على ما هيش مزية.
1: نعم.
2: ما هيش مزية. ولو لم تواكل إلا كفوا لك ما واكلتنا، يحطوا له صفرة وحده. لا سيدنا بي يلمد الأحباب واللي ماشي واللي متعدي كله يلموا سيدنا رسول الله.
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا جابر في غزوة الأحزاب الخندق وحفر الخندق، كيف عزم الجيش كامل على كتف ولا على شات ولا على كذا.
1: نعم.
2: عزمها ووكلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس معهم آخرهم.
1: آخر واحد.
2: كان يأكل فضلهم يا سيد البشير، مش يأكل ويقوم ويخليهم هم يتناقزون بعد، لا لا، يأكل آخرهم صلى الله عليه وسلم،
1: آخر الناس يأكل.
2: شفت كيفاش
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الحلابة بتاع سيدنا أبو هريرة، تعرف القصة؟ سيدنا أبو هريرة وهو من أصحاب الصفة.
1: نعم.
2: قال أنا جوعان وأتعرض للصحابة. سيدنا أبو بكر، يا أبا بكر، ما قول، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا؟ قولوا أنا أتعلل. لعله يقول لي تعالى معي تغدى ولا تعشى، تعالى كل شيء. قال فيشرح للآية ويمشي، وما ذلك قصدي. قال من بعد نجي لسيدنا عمر ونقول له يا عمر، ما قولك في قول الله كذا كذا؟ لعله يقول لي تعالى معي البيت، يشرح لي طول الحديث ويهزني البيت.
1: نعم.
2: قال شيء ما فهم. سيدنا رسول الله قال
1: ما فهموش الرسالة.
2: فقال لي تعالى بهر تعالى. قال فدخل البيت فوجد قدح، يعني حلاب فيه من اللبن.
1: لبن.
2: لمن هذا؟ يكلم في أزواجه، لمن هذا يا فلانة؟ سيد عائشة أعتقد. لمن هذا؟ قالت لبني فلان. سيدنا رسول الله يقول اللهم بارك لبني فلان وارزقهم واطعمهم واكسوهم واحملهم وكذا، يدعو لهم بالخير.
1: يا الله.
2: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، عنده لي أصحاب الصفة وكانوا زهاء 70 واحد يا سيد البشير، فقراء معدومين. ايش معنى أصحاب الصفة؟ ناس انقطعت بهم السبل، ما لهمش لا ديار لا حتى شيء، باتوا في المسجد التالي وراء القبلة، وراء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يتعهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام إذا وجد.
1: نعم.
2: يعيت له هذا حلاب. حلاب يا سيد البشير عنده لي 70. سيدنا أبو هريرة يقول شو المصيبة هذه؟ أنا توجعان ولوج بش ناكل، وحلاب ما يقول لي برعيت لي 70 وكنا زهاء 70. شو يفضل هذا وشو يعني؟ يعني يا أخوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي يا جماعة
1: مطاع.
2: طاع. يا جماعة تفضل. قال دخلتم، ادخل بالعشر، يدخل بالعشر يشربوا، يخرج، دخل عشر، دخل أخرج، دخل عشر أخرج، شربوا. بعد قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم نظر للحلاب وقال يا أبا هر، لم يبقى إلا أنا وأنت.
1: يا الله.
2: مقعد كان أنا وأنت. أي أشرب. قال فشربت. قال زد. قال فشربت. قال زد حتى تضلعت. قال ضرب في ضلوعي شيء ما عادش عندي مفسوي مش نحط.
1: يا الله.
2: قال رويت. قال الحمد لله. قال فأخذ فشرب الباقي. سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: سيد ولد آدم يا شيخ، مش أهبط من الأسانسير شكونك أنت باش تطلع معي أنا؟ لا، سيد الخلق،
1: سيد المتواضعين،
2: يشرب فضلة مائهم، سؤرهم يشرب صلى الله عليه وسلم
1: فضلة 70 واحد.
2: أي يشربها سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه
2: سيد
1: وسلم.
2: الخلق. وهذا معنى لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جلستنا، ولو لم تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفوا لك ما واكلتنا.
1: يا الله.
2: فلقد والله جلستنا ونكحت إلينا ووكلتنا ولبست الصوف وركبت الحمار، وهذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية.
1: نعم.
2: وأردفت خلفك وحكينا على الإرداف، ووضعت طعامك على الأرض، لأنه يروى أنه صلى الله عليه وسلم أكل على سفرة، ما أكلش.
1: نعم.
2: على مائدة.
1: نعم.
2: أبدا.
1: يا شيخ عندي ملاحظة.
2: تفضل.
1: سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث جاء المواقع تخص الأمة وتخص الأشخاص.
2: طبعا.
1: تخص المجتمع.
2: طبعا.
1: هذا الدال باستمرت به الأمة، التكبر وكل هذه الأشياء والاستعلاء وهذه الأمراض حط عليها صبعه.
2: أمال.
1: وذكرها لما كل
2: سيد الخلق.
1: هذه المآثر الكل سيد عمر جابها كلها حتى وراء بعضها رسائل في هذا الحديث أجمعها الكل باختصار وعطاها حياة الإنسان بكلها الأمراض اللي تصيب الإنسان كلها
2: الأمراض النفسية
1: نفسية كلها جابها في هذا الحديث
2: وش يقول له ولقد لعقت أصابعك
1: سبحان الله
2: ماهوش متكبر يغسل لي يدي لا يلعق من السنة لعق الأصابع ما فماش حتى الإناء يستغفروا للعيقه احنا نتول لوح ونقول له برهز لوح في رمضان سيد البشير
1: نعم
2: الطاقة الشرائية للصائم الذي يقل طاقتين سحور
1: نعم
2: وشق فطر حاجتين يتسحر وشق فطر زوز ويعدي طول الليل يا سيد البشير الطاقة الشرائية تزيد علاش انت صايم يا شيخ
1: عباد
2: انت صايم لا صايم يعني تاكل اقل يعني وجبتين هذا اذا طارت وجبتين السحور ايش باش تاكل كاس حليب وطريف خبز وحاجه تشد بها نفسك
1: نعم
2: هي ومن بعد الزبله معبيه الناس تلوح في الماكل
1: يتلوح اكثر من يتكل
2: علاش هذايا الناس يشتهيوا
1: نعم
2: الشهوات بتاعهم ولقد لعقت اصابعك اللي تلوح في الواحد لا مو اكرم الاناء يا سي سيد النبي صلى الله عليه وسلم الإناء يستغفر للعاقي الحسو ما تخليهش فقال ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليك وسلم هذا سيدنا عمر لما يروي عن سيدنا رسول الله هذه المآثر المهم الحديث يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج حديث الأحياء حديث عمر لأن الحديث هذا ذكر الإمام الغزالي في الأحياء قال في حنين الجذعي ونبع الماء من بين أصابعه والإسراء به على البراق إلى السماء السابعة ثم صلاة الصبح في ليلة بالأبطح وكلام الشاة المسمومة وأنه دمي وجهه وكسرت المهم هذا نعم. كله لذكر فحديث حنين الجذعي متفق عليه وحديث نبع الماء من بين أصابعه متفق عليه نعم. من حديث أنس وحديث الإسراء متفق عليه من حديث أنس وحديث كلام الشاة المسموم رواه أبو داود من حديث جابر وفيه انقطاع وحديث أنه دمي وجهه كسرت رباعيته متفق عليه اللي ذكرناهم هذا
1: نعم.
2: وحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رواه البيهقي في دلائل النبوة والحديث الصحيح تكلم في صحة الحديث وأنهم كلهم اجمعهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر الخطاب كلهم اجمعهم الحديث اللي تروى من بعده بالطبع الحديث
1: نعم.
2: هذه المآثر جمعها سيدنا عمر في مقولة واحدة فبالتالي وحديث لعق أصابعه رواه مسلم وحديث كعب بن مالك وأنس بن مالك هذه كلها الأشياء
1: نعم.
2: واحد المهم مش ما نطولش الحديث البشير قال نعم. القاضي عياض
1: نعم.
2: قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث هذا كلام القاضي عياض
1: نعم.
2: فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره
1: نعم.
2: تشير إليه
1: نعم شيخ نختم بهذا الكلام ونبدأ في الحصة الجاية بهذا الكلام
2: إن
1: أردت ذلك
2: إن
1: شيخ شكرا شيخ عادل بارك الله فيك أحبابنا الكرام إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا البرنامج إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
4: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح.

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 38 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: الناس بالحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حجيجنا الميامين، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم اليوم في حصة جديدة من برنامج وأذن في الناس بالحج، باش نحكيو فيها على أعمال يوم النحر وأيام التشريق. وكيف نقولوا يوم النحر؟ معناها نهار العيد، يعني نهار اللي نذبحوا فيه الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن. والحاج يشري مقتطع هدي والسلطات السعودية تتولى ذبحه وتوزيعه. وبالنسبة لأيام التشريق هي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني بلهجتنا العامية ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد. حجاج بيت الله الحرام، بعد تحقق النزول بالمشعر الحرام المزدلفة، وبعد ما صليت المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير، قصرت العشاء ركعتين وجمعت الحصيات، وكان ما نجمتوش تجمعهم مش مشكلة. المهم يركب الحاج في الحافلة اللي باش تهزوا الميناء، وديما نذكروكم بالهدوء وتسيسوا بعضكم وتكونوا في حالة خشوع، لأنكم ما زلتم محرمين وفي عبادة. وماذا بكم ما تقطعوش الدعاء والذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند وصول الحافلات الميناء ينزلوا الحجاج بالمخيمات، وفي المخيمات باش تلقاو المؤطرين باش يعاونوكم على الوصول لخيامكم، وكل حاجة عنده خيمة معينة وعنده جريته الخاصة به وعليها تصويرته. حجاجنا الميامين، نعلمكم اللي وقت رمي جمرة العقبة ينطلق من بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، ويبقى الحجاج في المخيمات يستناو المرشدين اللي باش يصطحبوهم في الذهاب والإياب لرمي الجمرات حسب الأوقات اللي وضعتها السلطات السعودية، واللي تلقاوها معلقة في الباب الرئيسي لكل مخيم. وتكون عملية رمي جمرة العقبة على النحو التالي: كل حاج ياخذ 7 حصيات اللي سبق وجمعها من المزدلفة، واللي حتى من ميناء كان مقدرش يجمعها من المزدلفة، يكبر الحاج مع كل حصات يرميها وما يدعيش بعدها. وقتها يكون التحلل الأصغر، يحلق شعر راسه ولا يقصر فيه، وبالطبيعة الحلق أفضل. وبالتحلل الأصغر هذا يتباح للحاج ويجوز له وقتها كل شيء ما عدا النساء، ويبقى استعمال الطيب مكروه. أما بالنسبة للمرأة مستمعية الأفاضل، تقصر في شعرها قدر أنملة، يعني شوي من آخر شعرها، ولا يجوز لها الحلق، وتتحلل هي أيضا التحلل الأصغر كيفها كيف الحاج. وبعد كل هذا يجوز للحجاج الرجال والنساء القادرين والرغبين في النزول لمكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والصلاة ركعتين للمفرد والقارن. أما المتمتع وأصحاب الأعذار اللي تعذر عليهم القيام بالسعي بعد طواف القدوم يطوفوا بالكعبة ويصلوا ركعتين ويسعوا بين الصفا والمروة. وبعد القيام بطواف الإفاضة يتحلل الحاج التحلل الأكبر، وبالتالي ما عادش عنده حتى ممنوع من ممنوعات الإحرام. كما يمكن للحاج بعد التحلل الأصغر أي رمي جمرة العقبة أنه يبقى بالمخيم ويأخر طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام ميناء والنزول المكة بعد الفراغ من رمي الجمرات إذا كان متعجل وإلا متأخر. حجاج بيت الله الحرام، مستمعين الأفاضل، راهو أيام ميناء هي أيام أكل وشرب وذكر. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهي أيام يسن فيها تقصير الصلوات الرباعية، ما لا يلزم استغلال أيام ميناء في قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نضيعهمش في القيل والقال والأحاديث الجانبية. مش كيف تروحوا لتونس تتذكروهم وإنتم فرحانين واللي إنتم قمتم فيهم بالواجب واستغليتوهم أحسن استغلال، وما تبقوش متحصرين ونادمين عليهم. والرمي في أيام التشريق الثلاثة اللي هما 11 و12 و13 من ذي الحجة يكون ب 21 حصات لكل يوم، 7 حصيات في كل جمرة، الصغرى 7، الوسطى 7، والكبرى 7. نرموهم بالحصات باليد اليمنى ونكبروا مع كل حصات نرموها. ومن السنة أنه يقف الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى بعيد على الزحمة، يستقبل القبلة ويرفع يديه بالدعاء إذا قدر. أما الجمرة الكبرى، ونعني بها جمرة العقبة، فلا يقف الحاج مستمعين الأفاضل ولا يدعو بعدها، يعني يرميها ويوصل طريقه، ويكفي كيف تجي الحصات في الحوض دون أن تصيب الشخص، كما يكفي أنها تضرب الشخص وتقع في الحوض. أما إذا أصابت الحصات الشخص وخرجت ولم تقع في الحوض، وقتها يلزم الحاج يعاودها مرة أخرى. لهذا أخي الحاج أختي الحاجة، نوصيكم بضرورة متابعة الحصات وين تقع والتأكد من سقوطها في الحوض. وكيف ما تقعش في الحوض فإنه لازم نعودوها. وبالنسبة لغير القادرين على الرمي لعذر، كما المرض عفانا وعفاكم الله، ولا كبر السن، ولا التعب، ولا الإرهاق الشديد، قولوا لهم راهو جوز الإنابة مع معارفكم من الحجاج والمرافقين ليكم أو من المرشدين. المهم أخي الحاج أختي الحاجة اللي نوبته باش يرمي عليك، بعد الرمي يلزم يرجع ويأكد لك إنه رمى عليك، وخاصة رمي جمرة العقبة باش أنت تتحلل. واللي يرمي عليك لازم يكون هو رمى على روحه قبل. أما اللي نوب باش يكون باش يرمي عليه لكسل أو تهاون وممشيش رمى على روحه وهو قادر، مطالب بالهدي وعليه الإثم. ولهذا حجاج بيت الله الحرام ما يلزمش نستهانوا بالرمي ونتكاسلوا، لأنه رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، ما يلزمش نقصروا فيها. واللي قصر فيها متعمد فإنه عليه الهدي مع الإثم كما سبق وذكرنا. والرمي أخوتي الكرام يكون وفق المواعيد اللي تحددها السلطات السعودية واللي يلزم نلتزم بها. حجينا الميامين ضيوف الرحمن يجوز التعجل في يومين فقط، يعني يوم 11 و12 من ذي الحجة، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وبعد إتمام رمي اليوم الثاني من التشريق يبقى الحجيج في خيامهم. وبالنسبة للمتعجلين ينتظروا الإذن من مؤطرين باش يخرجوا كيف تجي الحافلات بنظام بالخيمة بالخيمة. حجيجنا الميامين حضروا حقايبنا واللازموا خيامنا، لأنه أرض ميناء في ذلك الوقت أرض فضيلة ومباركة ومستجاب فيها الدعاء، ما نستعجلوش في الخروج منها. بإذن الله الحافلات موجودة، وبإذن الله الحجاج المتعجلين الكل باش يركبوا في الحافلات ويمشيوا للنزول بمكة. وكل ما كنا منظمين وتبعنا تعليمات المؤطرين نسهلوا على الجميع النفرة الصغرى من ميناء. وبالنسبة للحاج المتعجل اللي مقدرش يخرج من ميناء قبل المغرب فلا شيء عليه باعتباره أفاقي، يعني مش من سكان مكة. وبالنسبة للمتأخرين اللي باش يكملوا حتى لليوم الثالث في التشريق في ميناء، يعني حتى رابع عيد، نقولهم اللي باش يبقى معاهم عدد من المرشدين والمؤطرين اللي باش يمشيوا معاهم للرامي في آخر يوم ويرجعوا للخيام ينتظروا الحافلات اللي باش تجي تهزهم المكة. حجاج بيت الله الحرام أخوتي الأفاضل نقولكم اللي الأكل والماء يبقى متوفر طول ما الحجاج موجودين بميناء. وفي الختام نحب نوصي حجيجنا الميامين باش يلتزموا تلة أيام الحج وخصوصا في أيام التشريق بالصبر والمصابرة والسلوك الحسن من غير دزان ولا انفعال ولا غضب، والقادر يعاون العاجز والصغير يعاون الكبير، ونكثروا من ذكر ربي سبحانه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التكبير خصوصا نهار العيد وأيام التشريق. وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. هذا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس

0: الناس بالحج مع الأستاذة صليحة مسلمي.
1: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم،

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة اذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين، ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
0: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبين أشقال في هذا السياق. ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
1: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر

الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
1: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 17 من شهر من ذي القعدة، وما أدراك ما ذو القعدة، ل47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للرابع من شهر ماي 26 و2000 ميلادية. يرافقني اليوم من وراء الأجهزة التقنية الأخ طارق التايب، تحياتي ليك طارق. كذلك في التنسيق العام الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأزف بشرى، نعم، في بداية هذه الحلقة تقوم بها الجمعية التونسية لإحياء التراث الزيتوني، نعم، في بادرة كنا رأيناها في كثير من الدول، وكنا نتمنى أن يروج لها في بلادنا، لأنها مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الذي هو حفظ النسل، وفيه حفظ لعفة الشباب، وذلك بزواج جماعي يتم فيه تزويج 20 من الشباب على 20 من الشابات، زواجا جماعيا تطوعت فيه الحلاقة بتزيين العرائس، والقاعة الاحتفال قاعة موحدة، والمصاريف كلها والحمد لله من ألفها إلى يائها أيضا تكفل بها الصالحون. ونعمل كما قال: يا بخت من جمع راسين في
3: الحلال. في الحلال.
4: نعم، فهذا إعفاف لعشرين شاب وعشرين شابة، هو من الصدقات الجارية،
3: نعم،
4: وهو من العادات التي يجب أن ترسخ في مجتمعاتنا. ومن الأشياء المقترحة هو تأهيل هؤلاء الشباب لآداب الزواج. نذكر من اقترح علي الموضوع، كان نتكلم على حقوق الأزواج، قلت له: شيخنا عبد الرحمن خليف رحمه الله تعالى
3: الله،
4: نعم، كان دائما يركز على أنه ما بين الزوجين هو أدب وليس حق،
3: نعم،
4: الحق والواجب هذا إذا انتهت العشرة وأحلنا إلى القاضي،
3: نعم،
4: أمام القاضي هناك حق وواجب، أما ما بين الزوج وزوجته فهو آداب
3: ومكارمة.
4: أنا نطيح وانت تطيح، أنا نحمل وانت تحمل، وريد الغالي وعديتي يا سيئة ريد الغالي،
3: نعم.
4: ونجيب لك بالصبر فيما جرالي أنه المسلم ما فماش مسلم كامل لا في المرأة أكيد. ولا في الرجل
3: أكيد.
4: الرجل عنده 25 عام وإلا 30 عام وإلا حتى 35 عام ولا حتى 40 عام نعم. وهو على منهج وخط أمه وأبيه وأسرته، فيه من العقد وفيه من الاعوجاج وفيه من الطباع. وكذلك البنت 20 عام و30 عام وحتى 40 عام وهي في بيت أبيها وبيئة أبيها وأمها، ولها من طباع أمها الكثير ومن طباع أبيها الكثير، وفيها أيضا اعوجاج وفيها ما هو صالح. والإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالإنسان دائما ينظر إلى المزايا متاع الشخص اللي معاه وأنه بشر وليس ملك.
3: صحيح.
4: وربما لا تحلو الحياة إلا بذلك العيب الموجود نعم. في الشخص الموالي
3: نعم.
4: كم من امرأة تريد فحلا يرفع صوته وتظهر رجولته أمامها، وكم من امرأة تريد إنسانا لينا هينا
3: نعم.
4: وإحنا كنشوف الحداشن امرأة اللي تحدثت عليه من السيدة عائشة في حديث أم زرع، ذلك الحديث العظيم لغة وأدبا وفقها.
3: صحيح.
4: هذا الحديث الذي شرحه قرابة 30 من الشراح منهم العلامة بن عاشور.
3: صحيح.
4: هذا الحديث العظيم فيه تنبيه لعيوب ومحاسن موجودة في الرجال تحدث عنها النساء، وقال عن آخرهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، لأن أبو زرع عجبته امرأة أخرى خير من أم زرع فطلقها.
3: ورغم ذلك هي بقيت تمدحه وتذكره بخير
4: ولا تنسوا الفضل بينكم. رغم اللي الحديث فيه روايات أنهم في أهل الجاهلية الحداشن امرأة، وفيه روايات يقولوا لا مش من أهل الجاهلية. المهم أنه كل امرأة بينت
3: صحيح.
4: ما في صاحبها من سيئات ومن حسنات. وكذلك هذا الحديث أتانا بدرر من اللغة العربية
3: نعم.
4: اللي ربما هنقوله من غريب اللغة اليوم
3: صحيح.
4: لكن فيها نكت وفيها ما يدخل البهجة والسرور في السمر
3: صحيح.
4: وأنت تتكلم عن ألفاظ لم تعد مستعملة، يعني واحدة منهم تقول لهم زوجي العشنق
3: نعم.
4: إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. أمتي وقت اللي تقول الأخرى زوجي المس مس أرنب والريح وريح زرنب
3: نعم.
4: هذه الألفاظ عندما يتطارحها أهل العلم وطلبة العلم فيما بينهم تكون تعويدا للسانهم على الفصاحة، حتى نجتنب لا أقول لحن قبيح بل هي قباحة الرطانة بلغة أجنبية. يعني مثلا بالله وانا متعدي نلقى القهوة محطوط عليها لبون كوا، زعما كي نحط انا الرك قهوة الركن الجميل مش حلوة ولا قهوة الموزايك، هي كي نقول انا قهوة فسيفساء زعما مش مقبولة. وقت اللي نحط الخلوة المريحة
3: نعم.
4: كثير من الألفاظ في اللغة العربية جميلة جدا
3: صحيح.
4: وكان يسمي بها أهلنا الدكاكين والزوايا والخلاوي والأماكن التي يجد فيها الإنسان راحته دون أن أصطدم بلغة المحتل تغزوني في عقر داري. فهذا الحديث وغيره مما يلطف لسان المسلم ويجعله يتذوق ويستحلي اللغة العربية ويفقه معانيها. وقلت الحديث هذا وإن كان يذكر في باب الأدب فأنا وجدت فيه فقها
3: صحيح.
4: عظيما
3: صحيح.
4: أحلت عليه في بعض دراساتي. مش كل حديث يقول عليها هو حديث نتاع تفكه لغوي، هو راه خالي من الفقه، بل الفقه يخضع للغة
3: نعم.
4: وبقدر ما يسقل الإنسان لسانه بقدر ما يتذوق الفقه ويتذوق الحديث ويتذوق القرآن. وكما قال سيدي برهان النفاتي حفظه الله تعالى قال العجب العجيب من أنه إنسان لا يحذق اللغة العربية يتصدر لتفسير القرآن وتفسير الحديث.
3: نعم هذا نسأل الله السلامة وأن
4: يحفظنا. ينادى عليه بالنكير هذا.
3: نعم أكيد.
4: كيف إنسان لا يحذق اللغة العربية ويفسر قال الله قال رسول الله؟ ما هذا الكلام؟
3: مستعان. بارك الله فيكم. آمين يا رب العالمين. ثم دكتورنا لو تسمح لي قبل الاتصالات الهاتفية نحب نشكر لخيان في الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم بمدينة الساحلي. البارحة اختتم ملتقى أعلام الزيتونة في دورته السادسة، تحدثوا على دورة هذا العام، هي دورة الشيخ محمد بن يلوشة وآل المرغني، كان في دار القرآن بالساحلي. حفاوة استقبال وحسن تنظيم، بارك الله فيهم. الكلمات العلمية أثاثها كل من الدكتور أسامة بن العربي والدكتور بالقاسم القاسمي والدكتور الحبيب العلاني والشيخ محمد المنعم المرغني، وكان بحضور عدد من مشايخنا وعلمائنا وفضلائنا على رأسهم الدكتور زهير الجندوبي.
4: لا على رأسهم، منهم من بينهم مش على رأسهم، مش على رأسهم.
3: على كل أنت خوش تحب وأنا خوش نحب
4: سيدي الدكتور. سيدي بالقاسم القاسمي ربي يحفظه، سيدي أسامة بالعربي أمتعنا.
3: المداخلات العلمية والحضور قلت على رأسهم الدكتورنا زهير الجندوبي وشيخنا عصام الأسبوعي ومجموعة من المشايخ الفضلاء. أنا هذا ما رأيته على كل، نقلته بكل أمانة.
4: ربي يبارك لهم ويحفظهم ويديم خيرهم.
3: آمين.
4: وينشر ضوعهم بين العلماء وطلبة العلم.
3: آمين.
4: حتى الحضور من عامة الناس كان حضورا متميزا.
3: صحيح.
4: فيه طلبة وشباب وشيوخ ونساء مهتمين بالشأن الزيتوني البحت الذي هو مهما هبت عليه رياح الفتن فإنه صامد كالجبال أمام الرياح والعواصف.
3: واضح شيخنا. ثم أنا قبل الاتصال بلحظات ناخذ لحظات زاد نشكر خيالنا في جزيرة جربة، جزيرة المساجد وجزيرة العلم وجزيرة القرآن كذلك أيضا. أو كان الشيخ يعرف وأنا نعرف، لكن ربي يبارك فيكم. وأنا أسعد كثيرا كل ما يجونا ناس ولا يكلمونا ويقراني أنا استفدت من إذاعة الزيتونة أو من البرنامج الفلاني أو من الكلام الفلاني وانقلبت حياتي أو تغيرت حياتي أو غيرت أشياء. صدقوني هذيك المنى نسأل الله أن يتقبل منا إن شاء الله وأن نجده ذخرا يوم القيامة يا رب العالمين.
4: أمين.
3: وحفظ الله مشايخنا جميعا. استسمحكم شيخنا في اتصال هاتفي نستقبله نقول والسلام عليكم.
5: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ومرحبا بكم، قديش فرحتوني، عندي برشا نتصل معك.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. مرحبا يا لله، أهلا وسهلا وربي يحفظك.
5: أخويا هيثم هكا ولا؟
3: أنا أخوك هيثم. مرحبا يا لله.
5: مرحبا بك.
3: ربي يبارك لك. أنت ذكرني بالاسم.
5: سماح من ولاد زغوان.
3: مرحبا أختي سماح وبأهلنا في زغوان.
5: الله يبارك فيك.
3: تفضل يا لله.
5: يعيشك لليك بالجنة. أنا أول سؤال، نحن نعملوا صدقة كنا مثلا يزردوا دارنا قبل سيدي فلان مثلا سيدي عبد القادر عطينا رضاه ويقسموا اللحم معناها على الجيري
3: يعني
5: بعد تم اختلافات معناها قالوا الشرك بالله معناها الصدقة كيفاش النجم نخرج عليها فلوس
3: انتم كي تذبحوها لحظة تذبحوها بنية الصدقة وإلا في عوض باش تقول بسم الله و أنويتها لله تقول بسم الولي الفلاني شنو أنت كيف؟
5: كانوا دارنا كانوا هكاك معناها خاطر قبل بحكم ما الناس قبل ما يدروش على إذاعة الزيتونة ومعناها منا شوية على صدقة ربي ومنا على ثواب السيدي فلي.
3: إيه أنا بالنسبة لي نحب نفهم أنهم هما كي يذبحوها يقولوا بسم الله صدقة لله علينا نحن وجزء الآخر صدقة لسيدي عبد القادر ولا سيدي كذا ولا
5: يتصدقوا على الولي. مين أخويا هيثم أني كنت صغيرة
3: ما تعرفش بالقدر
5: صدقة على ربي ولا سيدي فلي.
3: طيب يا لله خاطر كلمة الشرك أختي الكريمة كلمة كبيرة برشا مش أي واحد يقولها فهمت. وفما كثير من الناس كلمة الشرك هذه مش انت اللي يقولوا استسهلوها فولا كل شيء شرك كفر شرك. لا مش هكاك تتقال.
5: أتى
3: الشيخ يفصلها المسألة بحول الله تهنى إن شاء الله.
5: حب نعرف أخوي هيثم عند راعي يخرج عليها فلوس ويلا نكمل كما كنت.
3: لا بأس إن شاء الله يجاوبك الشيخ إن شاء الله بحول الله.
5: وعندي سؤالين أخرين.
3: تفضل.
5: عندي جارتي تسكن بحذية مثلا معناها قاعدة مش تعمل في الخير مع أمها برشة، تعيط عليها مثلا تقلق فيها يبدأ عندها شوية فلوس ترقها تنحي لها فلوسها تعطيها حاجة تشتمها
3: لطف.
5: ودخلت برشة مرات وقلت لي شوي مشاكل هكا منها معناها ننصح بها مش هكا حرام والدين شوف انت كداش عناتك شوفي كيفاش رداتك اليوم كي تعطيها حاجة
3: هي علاش تعمل كاكا في أمها ماش عملت لها
5: نعم
3: أمهاش عملت لها
5: عملت لها شيء أمها مقعدة مسكينة تمشي على
3: لا إله إلا الله طيب
5: بارك. أما يا أخوي حياتي ما تحسها كالحجرة معنى هي تعجبها روحها عليها برشا
3: واضح أنت كي تنصحها شنو المشاكل ولا تسيح عليك هي
5: ولدت لي مشاكل مع المرأة
3: واضح
5: خاطر أنا قريبة ديما منها وديما نمشي ونجي ما نحبش نيكي مكاكة ما خاطر حرام
3: فأنت تسأل معناها تبقى تنصح وإلا لا على المشاكل باهي سؤالك
5: مثلا كيما هكا شنو نجم نعمل في دخلي شنو نجم باش نعاون وشنو بالضبط كيفاش
3: أيوه والسؤال اللي من بعد
5: السؤال يا مريضة
3: ربي يشفيك
5: يا هيثم عندي الفقرات هربوا على بعضهم برشا
3: ربي يشفيك
5: وإن شاء الله كان كتب باش نعمل عملية كان
3: ربي يشفيك إن شاء الله
5: معناها أن نهارة نبدأ متقلقة شوي ما نصليش
3: علاش ما تصليش
5: نعوضهم كي نبدأ تنقل الوجيعة شوي إن شاء الله نهارة نبدأ لباس معناها من ضيعش
3: أنت وقتها تحتاج الصلاة أنت فاكل وقتها ذاك
5: تحتاج للصلاة ونبدأ نبكي
3: هي في وقتها تبدأ تتصلي وكما تجم أنت ما تجمش تقف يعني وقتها
5: لا الوقفة برشة من نجمها
3: واضح
5: نعمل ركعتي معناها واقفة الوقوف هذاك وبعديش نزيد نكمل بالقعدة
3: واضح أختي طيب إن شاء الله أتو يجاوبك الشيخ
5: العائلة معناها الفاميل كلهم يشوفوا الإنسان مثلا مريض من هكا ولا مقعد من يعايروه يقولوا أنتم معاق ما أنتم معاق أنتم معاق كلقني يا أخوي هيثم الكلمة هذه أما نسكت ونقول هذاك حاجة أعطاها ربي لخطر إنسان يحبه
3: نعم نعم الله المستعان ربي يهديهم إن شاء الله ربي يهديهم ربي يهديهم فعلا ربي يهديهم
5: معناها نحب نسمع الجواب
3: حاضر حاضر بحول الله تسمع بعد شوية إن شاء الله بحول الله
5: إن شاء الله
3: ربي يحفظك وربي يشفيك ويعافيك ربي
5: يحفظك
3: عيش أختي ربي يثيبك يعيشك السلام عليكم ورحمة الله شكرا السلام عليكم يعيشك السلام عليكم ورحمة الله معنا اتصال موالي يا شيخنا قولوا السلام عليكم
6: عليك السلام ورحمة الله تعالى بركاته
3: أهلا وسهلا سيدي مرحبا بك
6: ربي
3: عينكم أجمعين يا سيدي ذكرني بالاسم سيدي الغالي
6: كمال مجربة
3: مرحبا أيوة منزلنا كرنا جربة سبحان الله
4: مرحبا بك
3: مرحبا يا سي كمال
6: الحمد لله
3: وبيك والشيخ لابس لبسة البلوزة كنت أظنها جربية
6: أو لبسها البلوزة المدورة
3: أيوة هذيك أنا كنت أظنها جربية قال لي لا حتى نحن في نابل نخيطوها الشيخ هكا الشيخ قال أنا مش أنا قلت الشيخ قال أيوة سي كمال تفضل
6: عايشك أنا حبيت عندي زوج أحاديث إذا ممكن حديث إذا طنت أذنكم هذا أذنه إذا طنت أذن أحدكم
3: أيوة
6: والحديث الثاني أذيب طعامكم بذكر الله حبيت شنو المقصد منها
3: واضح
6: وعندي سؤال الثالث هو صلاة الأوابين إذا ربي يبارك فيكم ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم
3: ربي يحفظك إن شاء الله
6: جميل.
3: ربي ثيبك شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نجيب على الأسئلة شيخنا
4: إن شاء الله.
3: والبداية بسؤال أختنا سماح من ولاية زغوان
4: اللي
3: تسأل قالت شيخة عندهم حكاية الزردل سيدي عبد القادر قالت يعطينا رضاه هكا قالت قال سيدي عبد القادر يعطينا رضاه قالت كنا صغار كنا نعملوها نقولوا صدقة ولسيدي عبد القادر أنا سألتها في التفاصيل شو يقولوا بالضبط هي ما تتذكرش قالت لكن كي كبرنا سمعنا قالوا لنا شرك وما شرك كيفاش نكفروا على الذنوب ذوما اللي عملناهم ونقعد ونعملوها وإلا لا
4: نحن نحمل كلام الناس على أحسن المحامل هذه قاعدة فقهية في التعامل مع كلام الناس وما نخبر عنه لا ندخل في تشقيقات البحث عن نواياهم وإنما نأخذ كلامهم على أحسن المحامل
3: نعم.
4: فالناس قديما كما أدركنا كانوا يتصدقون على أرواح الأولياء كصدقة وهذه الصدقة تذبح لله رب العالمين ولا نعرف أحدا من الناس كان وقت لا يذبح يقول هذه وعتك يا سيدي فلان كان يقول بسم الله نعم. ولا الله أكبر فهو يذكر الله ويهل بها إلى الله تعالى، لكن في المكان الذي يدفن فيه أو الزاوية التي أعدت لذلك الشيخ. وهذا قد أفتى فيه شيخ الإسلام ابن عرفة،
3: نعم في جماله،
4: نعم نعم له فتوى في الفتوح. الفتوح هيك الفلوس اللي تمشي لل والهدايا اللي تمشي للزاوية اللي فيها القبر، وإلا الزاوية المعدة لأهل الطريق من نعم. من يسكنون في تلك الزاوية للذكر ولحفظ القرآن وغيره. وهذه الزاوية معروفة كانت تعد حفاظ القرآن، ما زالت اليوم زاوية لحد الآن كما هي، هي زاوية سيد المولدي في الجنوب التونسي، يدخل فيها الطالب فيتعلم القرآن ويتعلم المتون ثم يتوجه إلى جامع الزيتونة. الأربع سنوات ولا ثلاث سنوات وإلا حتى أكثر من أربع سنوات التي يقضيها هناك لا ينفق فيها من ليمن أحمر ولا أبيض،
3: كله
4: مجانا. وكذلك كانت زوايا المعاوين، وإلى حد الآن ما زالت زاوية تزغران وفيها سيدي النوبي المارغني،
3: نعم
4: ربي يحفظه وربي ينفع به، وفيها المدرسة اللي ساهموا فيها أهل زاوية المجايز، مدرسة قرآنية وعلى رأسهم سيدي المولدي الداودي ربي يشفيه وربي عافيه وطول في عمره المقرأ المعروف. فهذه الزوايا كانت تأتيها الفتوح، منها هذه الذبائح التي تذبح فيتصدق منها على فقراء الزاوية وطلبة الزاوية، ويأكل منها أهلها وينوون ثوابها لله تعالى، لكن هذا الثواب يهدونه لذلك الميت اللي هو عالم وإلا ولي ولا غيره. المهم يجوز الإهداء وإهداء الثواب لكل الأموات، المهم أن يكون مسلما. مش نحفر ونقول لا ما فما سيدي بولوذان وسيدي بكراع وسيدي درشنو وهذو مكذوبين وحطوا تحت مكنوز، وبالفعل فما بعض القبور والزوايا طلعت منها كنوز وغيرها. قلنا نحن نحمل كلام الناس وأخبار الناس وواقع الناس دائما على أحسن
3: المحامي،
4: فلا نتهم الناس بالشركة إلا إذا رأينا الشركة واضحا لنا على منه برهان بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعذرنا به.
3: واضح. أليس من باب سد الذرائع شيخنا أنه مثلا إذا انتشر الجهل، أنا تو نتحدث على لساني،
4: نحن اليوم والحمد لله قد انتشر العلم،
3: جيد،
4: كنا في عصر انتشر فيه الجهل، مثل ما تكلم ابن عرفة في زمانه وقال بجواز أخذ الفتوح على عادة أهل الزاوية،
3: نعم.
4: يعني إذا كان في الزاوية ذيك فما ربع الذبيحة يمشي الفلان ونصفها يمشي الفلان والبعض منها يمشي لأهل الذبيحة، فنحن في زماننا هذا أيضا نحمل كلام الناس على أحسن محامله، وما ينوونه من الثواب ومن العطاء ينفذ كما نووه.
3: واضح، بارك الله فيكم شيخنا. سؤالها الثاني تقول شيخ عندي جارتي ما تعملش الخير مع أمها، تعيط عليها، تسرق من فلوس أمها، أمها مقعدة، كل من تدخل تصير لي المشاكل والتي مع المرا هذه، تقول لك شنو نعمل أنا تو في الحالة هذه يا شيخ؟
4: لعله من بابي لقد عاققته قبل أن يعقك.
3: أنا سألتها قلت لها شو عملت معها أمها، قالت أمها مقعدة مسكينة ما تجم تعمل شيء.
4: إيه قبل أن تكون مقعدة أخي، الأم هي تو مقعدة، لكن قبل ذلك كيف كانت؟ هذا الطفل الذي نعامله بالعنف أو نريه من العنف بين الأبوين ما يتربى عليه الطفل، أكيد أنه سيصير بعد ذلك عنيفا وسيعود علينا نحن بالعنف. هذا الطفل الذي ربيناه على هات ومنع والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربي ولدك أنه يقول هات وما يقولش هيك، هذه تربية فساد. وهذا الطفل هو سفيه، لأنه نحن الذين ربيناه على السفه. نتذكر شيخنا محسن بو عزيز رحمه الله تعالى، وقد كان من الأغنياء الأثرياء، حتى أنه عمه الشيخ محمود بو عزيز عندما كان يدرس في جامع الزيتونة كان لا يأخذ راتبه، وإذا أخذه مباشرة يأخذه إلى مكتب الهداية اللي كان ينفق على الطلبة زواتنا.
3: نعم.
4: كان يعود أبناءه على أن يأخذوا من ماله، من مال يعني مال أبيهم.
3: نعم.
4: لكن تلقاء خدمات يقومون بها. هاي لله حاجتك على 50 دينار، هاي الخمسين دينار أعمل لي كذا كذا وخذ 50. مش تعملوا لها رو مش تعملوا لي هو
3: أي.
4: لا مش تعمل مثلا مش تطرز فرش لا هي
3: لا هي
4: وتفضل هاي كنقول 50 يعني في ذلك الزمن.
3: نعم
4: 50
3: نعم
4: دينار
3: نعم.
4: كانت شهري تستاد بشوي أمتي. فهذا ليس من باب الشح كما اللي قالته هند إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنما هو من باب تعويد الطفل أن يأكل من عمل يده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: الله عليه وآله وسلم.
4: خير كسب ابن آدم شنو؟
3: نعم
4: من عمل يده. وإن داود كان يأكل من كسب يده حتى أن أم المساكين سيدة زينب زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك في بيت النبوة كانت تدبغ الجلد. ورا مش سهل دبغة الجلد، دبغة الجلد يعني ريحة كريهة يعني دسومة في اليد يعني تعب في إزالة الدسومات ودبغ الجلد والغزل ثم البيع لكي تنفق على قرابتها وتنفق في سبيل الله. فكانت كما قال صلى الله عليه وآله
3: الله
4: وسلم أول كنا لحوقا بي
3: أطول
4: كنا يدا أي بالصدقة.
3: سبحان الله.
4: لابد أن نفيقوا على أرواحنا. ما نربيوش أولادنا على هيك هيك هيك يحب على تليفون ذكي، بده تليفون ذكي ومازال بده 14 عام 15 عام، حتى ولو هو سيدي بلغ ولا في مبلغ الرجال. تفضل سيدي ما ولا التليفون هذا ورا مش رخيص اليوم. نعم. ولا أقل 700 دينار.
3: نعم.
4: اللي هو معناه متساقط المتاع.
3: نعم.
4: اللي ما يرضيش الطفل متاعه طفل متاعه يحب عليه متاع 1,300,000 و1,500,000 وزوز ملايين. تفضل خوي إيجا ولدي اخدم على رويحتك.
3: نعم في الصيف
4: عودوا عودوا على الكسل
3: كنا كذلك احنا كنا في العطل
4: عودوا على الكسل.
3: نعم.
4: وإذا كان شفت في ولدك مهارة من المهارات ما فيها بأس باش أنت تشري المهارة هذيك وتنفق عليها باش يتربى عليها، وعلى الأقل نهار تلي تدور عليه الدوائر يلقى صنعة يديه.
3: نعم.
4: أنت تعودوا شوف ولدك شنو مهاراته، نعرفوا قديش من واحد عنده مهارات. نتذكر واحد وهذه حقيقة مش هنذكر الأسماء.
3: نعم.
4: جاء البو قال مش أخرج من المكتب عشان نحب حاجتي بالقراية. البو كان ذكي عنده سيارة، قالوا السيارة هذه اتفركها وترجعها واخرج. قالوا هذه اللي بيك الله يبارك. فرك السيارة قطعة قطعة وبعد رجعها قطعة قطعة. قالوا بلدي برا اخدم على روحك. يعني الولد ما هوش بارع في النظريات، مش بارع في تلقي العلم، لكن عنده يدين يتلفوا في الذهب. اليدين هذا من يتلفوا في الذهب عندهم قيمة في المجتمع.
3: صحيح.
4: نحن ضيعناها. يقولك مش يخرجي مش يخرجي أنا ميكانيكي، مش يخرجي سباك يعني بلومبيد والدار هذه المهن اليوم.
3: صحيح. صحيح.
4: أصبح أصحابها خاصة إذا تميزوا بالثقة والإتقان يكسبون أكثر من المسمار في حيط اللي،
3: نعم.
4: اللي ربونا عليه. ونحب ولدي يقرب وش يوصل باش ياخذ شهرية. شو عم بها شهرية؟ يعودوا على أنه تكون في يده صنعة، وخاصة كما كانوا يقولوا مشايخنا صنعة بلاش راس مال.
3: صحيح.
4: يعني اللي راس مالها ما يحتاجش فالبنت هذه كما نرجع لل
3: السؤال
4: أن احنا ربينا أولادنا على العنف، إما هو عنفناه وإما احنا عنفنا
3: بعضنا
4: أي عنفنا بعضنا أنا والزوجة متاعي تسميع كلام. خطر العنف مش بالضرب تكون باليد.
3: نعم.
4: ساعات كلمة تطيح عبد وتسقط وتكسر له النفسية متاعه وترده محطم.
3: نعم.
4: كلمة واحدة وقت لها أنا ولدي نقول له ماك دي مبهيم كرمكم الله، ما نقوله هلوش ولدي الكلمة هذه، نقول له ولدي والله عندك برشا إمكانات متاع ذكاء قادر باش تحسنها وتطورها وتوصل بها. ثم أني أنا ما نشيتش لول ونحب على ولدي جيلول هاو جاب لي 20 جاب لك 20 وهو جاب روحه.
3: نعم.
4: أنت شكونك باش يجيب لك 20؟
3: نعم.
4: وما دخله كان يجيب لك 20؟ وربما هو يحب على 20 في بقعة أخرى. ونذكر مثال الواحد منه خياني من زملائي للأسف الشديد هو أستاذ في مادة معينة حب ولده بالسيف يمشي للمادة هذه.
3: نعم.
4: اللي هي مادة علمية كما يقوله هو، والولد شاعر
3: سبحان الله
4: الشاعر حساس يعني موصول ينطق الشعر كان حساس. أسيدي عدى عام بركة في الجامعة وعاد له مهبول.
3: لا إله إلا الله.
4: وإلى حد الآن للأسف الشديد بعد ما كان لامع كراسته بالشعر
3: الله.
4: يتباهى بها وبقراءتها اليوم مهبول.
3: لا إله إلا الله. طيب
4: فلنتقلها في فلذات
3: هذه البنت مع أمها الآن. أنا تو كجارة هي تقول لك من شنو نجم نعمل؟ يعني نبقى ننصح وتصير لي المشاكل ولا نسكت ولا شنو نجم نعمل يا شيخ؟ وهذا علاش
4: في بعض في بعض الأحيان نعلم أن طريقة من الطرق تصلح الحالة،
3: نعم،
4: وفي بعض الأحيان نعلم أن هذه الطريقة لا تنفع ولا تجدي، فنكتفي بالدعاء. هو شوية
3: لا مش شوية
4: أنك تدعو لأخيك المسلم عن ظهر الغيب،
3: نعم،
4: بصلاح حاله،
3: نعم.
4: وهذا الله يبارك لهم أخوتنا في القيروان ديما، وقت اللي يكلمك أول كلمة يكلمك بها يقول لك يصلح حالك أعطيني شرب ماء،
3: نعم.
4: يصلح حالك عملك الحاجة، يصلح حالك امشي لك البقرة الفلانية، يصلح حالك،
3: نعم.
4: الكلمة هذه حلوة ياسر في اللسان، وهي دعوة، ولعلها تصادف بابا مفتوحا لقبول الدعاء،
3: نعم،
4: فينصلح حال ذلك الشخص.
3: احنا كان شيخنا الله يرحمه يقول الله يرضى عليك جيب لي كذا،
4: نعم.
3: الله يرضى عليك جيب لي كذا،
4: نعم، نعم. كما قال كان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يقول ابشر
3: ابشر، نعم،
4: اي نعم، كلمه حلوه،
3: نعم، اي نعم، يدعو لك بالبشرى، سبحان، نعم، الله. الله يبارك لك شيخنا. سؤالها الموالي تقول انها مريضه بالفقرات على كل هرب وعلى بعضهم، فهي تقول يا شيخ نهارتي اللي تكثر عليا الوجايع ما نصليش ونرجعهم لما نتحسن شويه، وراني ما نصليش بالواقفه الكل، ناقف وعند السجود نبقى قاعده في القاعه ونكمل الصلاه،
4: نعم، نعم. كنت ذكرت قصه للشيخ ابو عثمان الجيتوني الباجي رحمه الله،
3: رحمه
4: تعالى
3: الله عليه،
4: صاحب جريده البلاغ والروضه، وصاحب الجمعية المحافظة على إنقاذ البنت المسلمة من التنصير بذلك الزمان. هذا الرجل كان يزور أخته من حين إلى حين،
3: صحيح،
4: وعندما يزورها تلاحظ أن أخاها لا يصلي.
3: يصلي
4: شيخ العلم اللي بكشته بسبعة طيات على رأسه ما يصليش، يا لا حول ولا قوة إلا بالله. صبرت صبرت صبرت، في الأخ مرة قتل ونهار قتل، يا سيدي رغم اللي هو أصغر منها رو،
3: نعم،
4: عند سيدها اللي هو محمد الجيتوني اللي هو توفى صغير كان من القراء. قالت له يا سيدي راني عندي أكتغز العائلة ما شاء الله سبعة، والخدامة، ونحمي طابونتين في النهار، واني خياطة، وراني مخلط الليل كان مهرسم دقيقة، عندي شي فتوى باش ما نصليش. قال يا أختي مش ممكن باش الإنسان ما يصليش إلا إذا غلب على عقله مرة واحدة أو عنده حيض وإلا نفاس فقط، هذا من الحالتين. قلت له يا أخي راني مش نموت، راني ما نلحقش، راني ما وصلت للي كما، نعم، حتى الوقوف مش نوقف. قال ما ثم حتى فتوى في ترك الصلاة، أعظم جريمة يقوم بها الإنسان هي ترك الصلاة. قالت له مال أخوي أنت وهي ناسية ما جبت خبر اللي هو على سفر يجي من تونس إلى البلد أكثر من 85 كيلومتر يوصل لي جمعا وقصرا في الطريق، إما في طريق الإياب ولا في طريق العودة. هي ظنت اللي أخوها ما تصليش، زاد أحنا أختنا هذه نقول لها مولا بس ما تصليش، ما تصليش إلا إذا كان غلب على العقل، هذا سقط عنه الصلاة، أو فيه عنده حيض وإلا نفاس
3: وقت له جايع وما نجمش نقوم.
4: تصلي كما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، تصلي بالقاعدة، تصلي بالممدود، تصلي بالإيماء، المهم لا تسقط الصلاة،
3: واضح،
4: حسب استطاعة المسلم
3: والإنسان.
4: ما كان وجود تارك الصلاة في المجتمع المسلم، وهذاك علاش الفقهاء في القديم ما كانوا يتحدثون عن حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة بعد وقت الانحلال ولا يظهر فما ناس تتقاعس عن الصلاة، قبل تارك الصلاة
3: ما فماش،
4: مش موجود في المجتمع الإسلامي.
3: واضح، بارك الله فيكم. سيدي عنده سؤال آخر لكن نستسمحكم بعد الاتصال الهاتفي، نقولوا السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله، شكون معنا؟
7: هادية من القلاع.
3: مرحبا أختي هادية.
7: وبيك أكثر يا عيني.
3: أنا منهم القلاع تاع ما فهمها
4: كبيرة وصغيرة.
7: القلاع الصغيرة.
3: القلاع الصغيرة.
4: وفهم الخصبة زادة.
3: وين
4: القلاع؟ كانت تقبل اسمها قلاع الجردة. ولا اسمها قلاع الخصبة.
3: نعم. مرحبا يا لله،
4: تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة.
3: صحيح. صحيح.
4: مثال تو بلي تلقى اسمها غيران الثعالب، خلت تو مازلنا في غيران الثعالب وهي مازالت ثعالب اصلا، غير الاسم ردوا.
3: اي نعم نعم. طيب لاله تفضل اختي.
7: يعيش يا خويا عايش. عندي سؤال محيرني برشا.
3: لا يحيرك يا لاله، بحول الله لاله.
7: ايوه
3: يعيشك.
7: انا عندي ثم قطوسه مانيش مربيتها احنا توا عندي جي 20 سنه مع جيت من اللي جينا للدار جيت معانا
3: عمرها توا 20 سنه القطوسه
7: اي جيت من الشارع
3: ما شاء الله
7: كي كانت تاكل القطوسه نخرج لها الماكل نعطيها نعطيها الماء كل شيء لها بها الحقيقه ما لكن هي قلقتني تتنقز هكا على الشباك تاع الكوجينه عندي بالفيراندا وعلينا حتى في الشباك ما سقيتو المره الاولى عليناه الفوق عملناه بالمليون نحلنا الشباك بالصيد تدخل هكا تدخل تهز لي لحم حوت كل شيء يعني تخفه من غادي وما يزيش هكا الوبره نتاعها تطيرها هكا
4: اي نعم
7: الحقيقه في شيء صار في الجعبين انا كنت اتصلت فيكم برشا وانا نبات من القدس
4: وانت تنجم تلعب معاها وتمسح عليها و...
7: لا لا لا لا هي كلمة ما
3: تحكي برية
7: برية اما كبيرة هكا تجيب صغارها حتى ندبوا مغادي تمشي ونعطيها الماكلة أنا غلبت علي ديما تخطف لي المرة فاتت أنا في شعبان خرجت صحن من نتاع الدجاج باش نطيب العشاء وعرفت تلهيت في البيت الأخرى رجعت لقاه الكل خرجاته من الشباك ورماته في البراد وتاكل فيه.
3: نعم.
7: أكل غششت عليها مشيت من غدوة عملت لها بالحقيقة قاصدة مش ومن بعد خفت كي سمعت قصة بوهاري صحابي بوهاري.
3: نعم.
7: عملت لها شوية دوية تعصار في السردينة حسيت كده ما تعجبتش هي ميت بالوقت
4: صار انت وتسر في سؤال بعد ما فات الوقت
7: يعني دم في هكيك اقتلها
3: المقدمة فهمتك تو واضح واضح طيب.
7: هكا عليش وعندي يعني سؤال آخر عندي جوزي ما هوش خايف ما نحكيش يعني الحقيقة ما مع أولادهم كل شنو خايف يروحوا في الصلاة مقصر برسة برسة برسة برسة حتى نحذروا الماء السخون نحذروا كل شيء في الفجر في يقوم نقايمه يتغش عليه يقول لي ماني برصة لي انت ما هوش يعني عنده عذر يبات على الفيسبوك يبات يفوت ثلاثة ويبقى ثلاثة أربع أيام يثلث الصبح يفوت ثلاثة العصر يحط الظهر للعصر يحط قريب المغرب أنا نجي يقول له يا عملي عارف يقول لي ما يهمكش مني أنا حر ربي غفور رحيم كل شديد العقاب راه ما عندكش عذر عليه
3: صغير ولا كبير عمره تقريبا قديش
7: قريب 60 58 ولا
4: حليل مازال صغير ساعه
3: تقصد شرعيا مش صغير
7: مش صغير
3: نعرف نعرف نعرف 58
7: والله لحد الان توا دخل نحضر في الفطور والظهر اذن قلت لها صليت يعني ما حضرت الطاوله خرجت الفطور وصلي ظهر في الوقت
3: ما وشجعه وانت قلوا نصلي وصلي بيا انت وما بعضنا قلوا
7: سامح اخوي هيك
3: ما يحبش
7: قال لي لي مرات اخوي يحضر العشاء اي صلوا العشاء مع بعضنا لا قلوا كي تصلي الاوقات الكل صلوا جميعا اما ما كش تجي بعض ما قديش تقولي صلوا العشاء مع بعضنا
3: هاك ما كش تشجع فيه انت زاده ما يسالش ما هو عيط له العشاء في وقتها تصلوها مع بعضكم ومرة الظهر مع بعضكم ويحس روحه زاد هو إيمان في داره زاد طيب خير
7: ليه مواني وش خوفني أنا أكثر صلاة الفجر مش واجب عليها خلاص تبدأ
3: واضح
7: أحط الشهر مرتين كيف تصلي الفجر
3: طيب ما أنا مش ندخل نفتي تو الشيخ يجاوب إن شاء الله
7: اسمع يا دكتور لان سمحت لك مهدي
3: تفضل
7: يمكن شد فيه يقولوا لي راه ما يجيش تو تجي ترقد وتخلي الصلاة يقول لي ما أنا يعني صل أنا عارف وربي يرى وما يرى وسمعت قلت صلاة في وقتها يقول لي اسمع ما لا أنت والله ما دخلتها الجنة أنت ما ريت أنت
3: أنت لزيت له ما عشت لزيت له برشا باهي طوي يجاوبك الشيء
7: أنا الحمد لله يا ربي أنا مسامحني أنا عاملة عمرة ورازين علي والدي ووالدي
3: العمرة ليست علامة الصلاح يا أختي ديما واحد أنا نجي نكلموه يقول لي راني حجيت ولا عملت عمرة يعني عبارة قلت لي صليت الظهر ولا صليت العصر
7: صحيح ما هو تكيك
3: أيوة الحج والعمرة
7: الحقيقة وزيت الزيتونة معانا ما نكذبش عليك
3: الحمد لله
7: وزيت الزيتونة ما
3: الحمد لله
7: الحمد لله
3: ربي
7: يبارك
3: لكم ربي يتقبل منكم إن شاء الله
7: ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ربي يبارك وأنا الحياني على قطوسة أكثر يا رب
3: أي هذه تو يجاوبك الشيخ على كل ورد بالك ورد بالك ورد بالك واضح أختي إن شاء الله
7: الله
3: يحفظك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله معنا اتصال آخر شيخنا ثم نجيب إن شاء الله تعالى نقول والسلام عليكم
8: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا أخي الكريم أهلا وسهلا
8: أول شيء طبعا اللي أعطيتونا
3: ربي يثيبك
8: برمج القيمة
3: بارك الله فيك
8: عندي له نهار نهار كامل بارك الله فيكم
3: الله يحفظك
8: عندي سؤال
3: ذكرني بالاسم والولاية تعمل مزين
8: رضا من جابس
3: مرحبا وأهلنا في جابس وكنا قابلنا مشايخ قابس البارح زاد احنا. تفضل.
8: لي سؤال وبعض ملاحظات.
3: على الرأس والعين ما فهم حتى اشكال. تفضل.
8: السؤال هو انا كم نعم في زادتون نسمع فيها وقبل العصر تعمل ثم قرآن وليت وقت نقل القرآن في الكتاب. اشكي النجم نقل القرآن وقت نسمع الإذاعة ولا ما نجم نقل القرآن من الكتاب؟
3: يعني انت تقرا وتسمع في نفس الوقت؟
8: اي انت ما تعملوا بل العصر تعملوا.
3: نعم نعم. يعني قصدي تقرا في نفس القران اللي تسمعه ولا مغاير؟
8: لا لا لا لا, لا.
3: هذا شخص. ايوه واضح واضح.
8: ثم الملاحظات.
3: تفضل سيدي.
8: يا حسن الله على الوقت وقت تقرا القران هم كما يقول صدق الله العظيم ساعات يوقف منها على كلام مثلا مش ناس المؤمنين مثلا يقول لك وإن على أثارهم مقتدون ويقف.
3: نعم العظيم. صحيح. لأنه إحنا مقسمين القرآن أحزاب وسور فمرات يوفى الحزب في تلك الآية على حسب الترقيم الذي يقرأ به فإحنا يقف الحزب.
8: حتى أنا كهن ساعات تقول وإذا صدت عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا وباش بصدق العظيم.
3: لا لا, لا هذه ما فيها. هذه مش وقفة. هذه
8: لا
3: لا هذه ليست وقفا.
8: يفهم على كل
3: همسين. عاود اقرأ لي الآية لأنه أنا هذه سمعتها ليست وقفا.
8: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا الذين آمنوا.
3: أيوة.
8: أي فريقين أهدى.
3: أي نعم.
8: ما زال فيها المحل هي شوية.
3: صحيح.
8: ساعات أين متنا وكنا عظاما وترابا أين المبعوثون.
3: نعم. أو آباؤنا الأول ويقف الحزب. سيدي مو حبيت نفسر لك سيدي رضا. أنت لو تحل بعض المصاحف ستجد أنه في الآية ذيك مثلا في سورة الأنعام يوفى إن كنتم تعلمون يوفى حزب. فهمتها؟ فوقتها صدق الله العظيم يقف. فلذلك أنا معنى هذاك إيش حبيت نقول لك؟ حبيت نقول لك إنه نحن رانا نقف مع نهاية الحزبي أو الجزئي وما نش متقيدين باكتمال القصة مثلا اللي يحكي عليها ربي سبحانه وتعالى في السورة أو
8: ما هو اللي يسمع السمع اللي يسمع يعني
3: بيها شوية أمتي بيها بشوي بشوي تنعم حول الله حول الله. قل يا سيدي.
8: أقول لك من نيت بارك الله فيك.
3: ربي يحفظك.
8: في حديث ألو.
3: نعم معك سيدي رضا معك.
8: في حديث بين محمد وأبو بكر في الغار يقول له لا تحزن إن الله معنا.
3: نعم.
8: لكن في نفس الوقت أنت أكيد تعرف في هذا ثم صوت خفي مع ريبلون نسمه صوت
3: موسيقى
8: فيه منها محور شوية. أنت تعرف على كل إذا أمكن صوت هيك يتنحى يخلوا الحديث والحوار مع سيدنا أبو بكر أنت من غير ما يقع كل الكلام اللي
3: هي هذيك يسمى الزربية يعني هي وضع ذيك
8: ماهيش فيها بوم على كل أنت تعرفها.
3: صدى الصوت يعني أنت ما تعتقد أنه مش باهي الصدى ذاك خاطر تتعاود المؤثرات هذيك الصوتية تتسمى يعمل صدى الصوت يتكرر
8: لا مش تكرر لا مش حتوت تكرر صوت آخر صوت آخر أنت أكيد تعرف يسمو يقع صباح الشيء هذا يعني صوت آخر ورا الحديث
3: هي يقول بصوت سيدي عبد الرحمن عبد الرحمن الحفيان هو رحمة الله عليه
8: يعني كنتم تعرفوه خمينيت
3: بالله إن شاء الله
8: يمكن استرجعوا.
3: طيب أنا عاود نسمعها. الله يبارك لك سيدي ربي يحفظك بارك الله فيك ربي يثيبك يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أعود لسؤال أختنا سماح اللي تسأل تقول لشيخ أنا عائلتي مرات يعايروني الأسرة ويقولوا لي أنت معاقة وهذا الكلام قالت يوجعني برشا ويقلقني برشا تسأل كيفاش تجن تتصرف معه.
4: في كثير من الإذايات
3: نعم.
4: التي تعرض للمسلمين يكون الإعراض عنها والصمت أولى من الكلام.
3: سبحان الله.
4: لو أن كرمكم الله لو أن كل كلب عواء القمت وحجرا لصار الحجر القنطار
3: الحجر بقنطار من ذهب.
4: وبالتالي الأولى الإعراض عن مثل هذا ولا نظهر امتعاضنا من ذلكم. إن استطعنا أن نكلم الشخص على انفراد ونحن نعلم أننا إذا كلمناه لا تأخذه العزة بالإثم فيبالغ.
3: نعم.
4: فنحن ننهاه. وإذا كان ممن يريد أن يستفزني بمثل هذا الكلام فإذا أعرضت عنه سكت، فالأولى السكوت، بل الأولى من ذلك والأعظم وهو أن نسامح كل من آذانا حتى نكون من المحسنين الذين يكتالون بالمكيال الأوفى من عند رب العالمين.
3: نعم. لكن شيخ نحب نحكي شوية واقعية.
4: نعم.
3: يعني أنا في الحالة هذه وربما ما نجمش نقوم وعندي مرض وواحد من عائلتي يقول لي هذا الكلام،
4: نعم،
3: يؤثر في تأثيرا
4: أكيد،
3: لنوصل إلى حالة نحس روحي أنا في هالدنيا إيش قاعد نعمل أنا.
4: ومع ذلك فالأجر يتضاعف بقدر الإذاية.
3: نعم.
4: تصور أنت كل هم
3: صحيح
4: وكل تفكير
3: أصب ونصب
4: وكل ألم يصيب المسلم إلا وتكفر به سيئاته
3: صحيح
4: وتعظم به درجاته، وهناك درجات يحوزها المسلم دون أن يقصدها بالعمل.
3: نعم.
4: وذلك بما يأتيه من حسنات الغير وبما يؤخذ من سيئاته فيرمى على ظهور الغير.
3: نسأل الله السلام. واضح.
4: نحن لا نشجع على مثل هذه الأمور، ولكن إذا وقعت فالصبر فيها يكون فيه أجر عظيم جدا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير
3: حساب،
4: خاصة الصبر على الإذاية. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أصدر. خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس
3: ولا يصبر على أذاهم.
4: على أذاهم.
3: نعم.
4: أنت والآخر اللي همز والمز بشره بالويل.
3: نسأل الله السلام.
4: ويل لكل
3: همزة لومزة.
4: هذه بالذات في قصار الصور.
3: نعم.
4: في قصار الصور نقرأ فيها يوميا. والمفروض أن المسلم إذا قرأ في الصلاة أو استمع لمثل هذه الآيات أن يكون واعيا لها، متمثلا لمعانيها، محاولا تطبيقها بإئتمار أوامرها والانتهاء عن نواهيها. وما فهمش أكثر نهي من كونه يكون في الآية تهديد. ويل لكل همزة لومزة.
3: نسأل الله السلامة. سي كمال من جربة شيخنا يقول ما عنده جزء حديث يسأل عليهم، يقول إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. وحديث الثاني يقول لك أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة.
4: نعم.
3: يسأل شنو ما هذوما الأحاديث معناها ومعانيها.
4: هي الأذكار بصفة عامة، خلنا نخرج من الحالة الخاصة. الأذكار بصفة عامة إذا نوى بها صاحبها شيئا معينا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه سؤله ويزيده، لأن الذكر هو محل ذكر الله لك. من ذكرني في نفسه ذكرته
3: في نفسه،
4: ومن ذكرني في ملأ ذكره في ذكرته في ملأ
3: خير
4: من ملائه. تصور أنت الصيلة. الذكر هو صيلة بينك وبين ربك. وربما بعض الأذكار التي ليست فيها أدعية تستجاب بها الآمال والمطالب التي لم نذكرها باللسان. وأفضل هذه

0: أذنك قد تطن لمن ذكرك، وقد تطن لشيء آخر، قد يكون قد تطن لمرض مثلا أو ضعف أو بداية الضعف، وعلى المسلم إن تواصل به الأمر أن يذهب إلى
1: مختص طبيب.
0: نعم
1: واضح سيد. أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة كذلك على ما أذكر.
0: أنا ما قلتش أذيبوا، أنا ما نعرفوش الحديث هذا، أما ما قلتش أنا أذيبوا طعامكم.
1: أنا أظنه
0: بركة.
1: عند ال... ولكن... عند ال... يا البيهقي الطبراني.
0: شوف سيدي،
1: ما نعرفش يا شيخ نسيت، لكني قرأت هذا الحديث.
0: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
1: جميل.
0: البقعة الوحيدة التي يكره فيها الذكر أن يكون في الخلاء، حتى وهو يجامع زوجته. نعم. أو الزوجة يجامعها زوجها. لا يمنع الذكر، كان يذكر الله في كل أحيانه، والإنسان مطلوب منه أن يكون من المكثرين.
1: صحيح.
0: للأذكار، وذلك يعود نفسه أنه كلما غير الحالة، كان راقد وقام يذكر، كان قائم وتمد يرقد، كان يفطر وكمل، وفي أثناء الطعام متاعه يذكر. فالذكر هي حالة المسلم في كل أحواله. تدخل دارك تقول بسم الله.
1: صحيح.
0: تاخذ الحلاب باش تشرب تقول بسم الله. كملت تقول الحمد لله. رفعت ساقك للعلو تكبر، وإذا أنزلتها ووضعتها تسبح. إذا عودت نفسك أن تذكرها بالحركات، هذه الحركات هي التي تذكرك إذا نسيت.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم. أنا ذكرت علاش قلت سمعت الحديث، لأنه مرة شيخنا أظنه منذ سنوات، يعني نحكي لك على 15 سنة أو أكثر، تحدثنا على الرياضة بعد المشي بعد الأكل في الليل في وجبة العشاء، وجاب هذا الحديث، فأظن هكا كان سمعته.
0: أو تظن أني أحط بحديث رسول الله؟
1: لا لا يا شيخ، لا مش عليك أنت. قلت أنا أظنه. نعم. سمعته وأظن. نعم. فسره لنا وقتها شيخنا على هذا، أنه المشي بعد الأكل العشاء راه باهي، وردت فيه أثار من بينها هذا الأثر، والله أعلم.
0: لا ننكر ذلك، ولكن كما قلت الذكره حتى ولو لم يرد في ذلك نص معين، فعموم النصوص الآمرة بالذكر وبنية مخصوصة لكل الأذكار تتحقق بذلك، فلا لا حرج بإذن. نعم. الله تعالى.
1: إن شاء الله سيدي. نعم. ربي يبارك فيكم وينفعنا بعلومكم.
0: أنت
1: شيخنا
0: تشوف مثال فليكن لسانك رطبا بذكر الله.
1: نعم.
0: هذه استنبط منها علماء الذوق.
1: صحيح.
0: أنك إذا كنت عطشانا فذكرت الله ترطب لسانك.
1: سبحان الله.
0: نعم. وليكن لسانك رطبا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث فتكون معانيه الظاهرة ومعانيه الباطنة والمستنبطة وغيرها كلها قابلة، لأنه أوتي جوامع الكلم.
1: صح.
0: صلى الله عليه،
1: صلى الله عليه وسلم وصحبه.
0: وجرب أنت وتكون عطشان وذكر ربي تشوف كيفاش لسانك يرطب بذكر الله.
1: أنا لم أنتبه.
0: أنا ما كنت أنتبه، لكن لما سمعت ذلك من مشايخي انتبهت إلى أني
1: الله.
0: يكون في الطريق وما معيش ماء وما غيرها وأذكر الله فيترطب لساني.
1: سبحان الله. سبحان الله. قل ربي زدني علما. الله يبارك فيكم شيخنا. قبل أن نواصل في الإجابة أريد أن أرحب بمن التحق معنا وبنا.

0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري يرافقنا إلى نهاية حصة اليوم إن شاء الله، وحصة اليوم تكونها متواصلة إلى آخر الحصة. ونذكركم تلقاه على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بعد نهاية الحصة بساعة أو ساعة وشوية، تلقاوها إن شاء الله على صفحة اليوتيوب بحول الله تعالى كامل.
2: ومتى تحذفوا؟
1: لما تتحذفش، أما على صفحة الفيسبوك تحذفوا بعد 29 يوم من غدوة، أحسب 29 يوم، لأنه سياسة الفيسبوك الجديدة أنه المباشر اللي يتعمل ما يسمى بين قوسين بلايف ستريمينج يتحذف بعد شهر. هذا مش من عنا نحن،
2: لأنه الواجب على المسلم أن يكون هو المتحكم في مثل هذه الأمور وهو الصانع لها.
1: الله المستعان.
2: وهذا ليس على جهة الاستحباب بل على جهة الوجوب، وهو من فروض الكفاية. لأنه كثير من الناس يعرف فرض الكفاية وين؟
1: يقول لك صلاة الجنازة
2: صلى عليها واحد يكفي، هي صلاة الجنازة
1: صحيح.
2: لكن الجيش وقت اللي بتونس محتاجة مثال 1000 جندي ناقصين فوق الموجود، فالأمة كلها آثمة حتى

0: توفر هؤلاء في
1: نعم.
0: النقص.
1: إذا
0: كان الأئمة الخطباء ناقصين مثل 400 خطيب فالأمة كلها آثمة حتى يتوفر هؤلاء الخطباء، مش ليقل ورقرة، ولكن قول خطيب معنى خطيب
1: نعم.
0: اللي هو أهل وكفء. فكل نقص في الطب، كل نقص في الأمن، كل نقص في الهندسة، كل نقص في النسيج، كل ذلك عليه إثم.
1: نعم.
0: تقول لي أنا شنو دوري؟ أنا أقول لك على الأقل دورك أنك تقول كلمة الحق حتى يولي فما رأي عام.
1: نعم.
0: رأي عام يتكلم على وجوب توفير مثل هذه الأشياء. كيف ألبس من نتاج غيري؟ ومن أدرك أنه لا يضع لك السم في خيوط النسيج؟ وكيف تأكل من عند الغير؟ ومن أدرك أنه لا يضع لك قاتل بطيء على سنوات؟ وكيف نستورد الأفكار من الخارج وأنا عندي هوية إسلامية ومرجعية وطنية وفرط فيها وأضيعها لمن يريد أن يذهب بوجهتنا إلى خارج البلاد؟ ما هذا الكلام؟
1: نعم سيدي.
0: فالحفاقية ما هوش يتكلم كان فينا وقت الوضوء فضائل الحمام والحيض والنفاس
1: صحيح
0: ومبطلات الصلاة. الفقيه يتكلم عن واقع الأمة، الأمة مستضعفة. ما هي الأسباب الحقيقية لهذا الضعف؟ لماذا أولادي أصحاب العقول والشهائد يتركون بلادهم ويذهبون ليعطوا نفقة وإنتاج وتعب سنوات من الآباء ومصاريف يأخذها الأجنبي؟
1: نعم.
0: بلاش وبرا وخلصك حتى الملايين. ما تنساش النفقات اللي تكلفت على الأب والأم
1: والدولة بقرات.
0: نعم.
1: وعملت وكذا
0: وبعد مشال كله هنا لبناني. نعم. علاش؟ يعني أنا في تونس ما وفرتلوش، وعلاش أنا ما وفرتلوش؟ هذه كلها أمراض يجب أن يتكلم فيها الفقيه ويبين أن هذه الأمور لا تجوز وأن أصحابهم سيحاسبون كل على درجة فعله. مش قصد النبي عليه الصلاة والسلام
1: كلكم
0: قال هناك من نابه في جهنم مثل جبل أحد. الواي كبر له في نابه ليذوق العذاب. مش ناس كل كيف كيف، ما هوش كم اللي يقتل واحد كم اللي يقتل المئتين.
1: نعم.
0: كل اللي أحرق قرية كاملة ما هوش كيف كيف، كل واحد مش ياخذ حجمه من جهنم حتى أنه فما شكون الحجم متاعه ثلث جهنم.
1: نسأل الله
0: واحد بر ثلث جهنم.
1: نسأل الله السلامة.
0: وقت ربي سبحانه وتعالى تكلم على فرعون قال إن فرعون وهامان
1: وجنودهما
0: كانوا خاطئين. أي كيف فرعون كي جنوده متاعه مش كيف كيف، لكن هم كلهم في جهنم. أما واحد يحوز
1: يقدم قومه
0: ربوع جهنم وناب وقد جبل أحد والآخر بدنه كما هو. نسأل الله السلامة
1: والعافية. نسأل الله أن لا نسمع حسيسها ولا نراها.
0: نعم.
1: ولا نقترب منها يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال سي كمال من جربة يسأل عن صلاة الأوابين، يقول لك شيخنا ما هي صلاة الأوابين؟
0: ذكرها علماؤنا في وقت غفلة بين المغرب والعشاء.
1: نعم.
0: تلقى الناس كله بيصلي المغرب السلام عليكم يطير يجري، اللي حبي يتعشى واللي حبي يسكر حانوته إذا كان سكر حانوته بعد المغرب
1: صحيح،
0: اللي عنده أولاده بشي يروح بيهم اللي ولي ولي ولي ولي. وفما ناس متفرغين. الإشكال أنه ساعات إنسان عنده واجب من واجبات الأمة.
1: نعم.
0: يسلم فيه وقرين حب على صلاة الأوابين. لا يا سيدي مش مطلوب منك أنت صلاة الأوابين، أنت مطلوب منك باش تقدم لي الخدمة اللي محتاجها المجتمع متاعك. يكلمنا أمس واحد يقول لنا في الملتقى متاع السحري.
1: نعم.
0: فلانة الفلانية طبيبة مختصة تركت الطب واختصاص الطبي لتعلم الناس القرآن. اش رايك لو أني نقول لك هذه الطبيبة إذا كان الناس يحتاجونها وليس هناك من يقوم مقامها فهي آثمة.
1: صحيح.
0: شفت الفقه؟
1: اي نعم. يعني تقول
0: الى وجهي على الميضة والحيض والنفاسة. لا لا اسمع، هذا هي ما سلمت فيه باب من ابواب العمل والجهاد في سبيل الله اللي هو اختصاص قد يكون هذا الاختصاص محتاج اليه.
1: نعم.
0: في بلدها والى في البلدان القريبة منها ويجب عليها ان تتفرغ لأنه وقت ذكروا العلماء في عمل المرأة قالوا إما أن تحتاج هي للعمل وإما أن يحتاجها العمل عمل. فتخرج قصرا على أبيها وأخيها وزوجها. وين هذا؟ رفيدة الأنصارية مش طبيبة؟
1: نعم.
0: رفيدة الأنصارية كانت ملك شكون؟ كانت ملك المجاهدين، تداوي الجرحى وتضمد جراحاتهم وتقوم على حسن وفادتهم في مستشفى. وين المستشفى؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك واحد صديق ربي يبارك له فلسطيني يخدم في فولسبورغ في ألمانيا، في الحج قال لي يا سيدي راني ما حجيتش بركدي.
1: صحيح.
0: كيف يا سيدي ما حجيت بك؟ قال لي راهو أصحابي كلهم ختموا يوم عرفة، اللي ختم القرآن واللي كذا واللي كذا، وقال لي أنا من اللي حليت عيني الصباح والعباد شد علي الصف حتى لليل، اللي ظهروا واللي فقرات متاعه واللي ضوعوا واللي كذا. وهذا سبحان الله ربي عطيه دوبة ما شد من يدي مس الصوابع، قال لي عندك الفقرة الفلانية تراها مسها فيها وجيعة من مسنا الصوابع.
1: نعم سبحان الله.
0: هاي نعم. قلت له تعرف خويا الكريم انت اللي حجيت واحنا اللي ما حجيناش.
1: لا اله الا الله.
0: احنا ايش قدمنا؟ احنا قدمنا لارواحنا قران.
1: نعم.
0: بيختمنا سيدي مثلا نقول احنا يوم كامل ختمنا فيه القران، عندنا كذا وكذا من ألف حسنه مول الحرف بعشر حسنات. صحيح. انت العمل الذي قمت به عمل متعدي، انا العمل بتاعي قاصر.
1: قاصر عليك.
0: مهما بلغ من الجوده. نعم. فهو عمل قاصر وعملك عمل متعدي إلى المسلمين، فأدخلت السرور والراحة والشفاء على كم مريض. نصور أنت من الفجر وهو في الخيمة متاع عرفة واسمع لي ما تسمعش الطبيب فلان همدي مختص في الأمراض
1: العظام والمفاصل كذا صح.
0: فأنت قد حججت أحسن حج. وهذا هو الفقه اللي يسميه فقه مراتب الأعمال، واللي تحدث عليه طاهر بن عاشور هذا الأستاذ العظيم.
1: نعم.
0: في كتابه مقاصد الشريعة في إيصال الحقوق إلى أصحابها المحتاجين إليها. الحق ينجم يكون حق لكن أنت تحتاجه، أنا ما نحتاجوش، وبالتالي أنت تأخذ منه بالمكيال الأوفى الذي يكفيك، وأنا نأخذ منه حاجة على قدر ما يكفيني، وكذلك أنا مؤهل وأنت غير مؤهل، وإلا أنت مؤهل وأنا غير مؤهل. يعني مثلا أنا يدي رطاب، يعني حد محد القلم.
1: نعم.
0: حد محد بر والخيط. لو كان نهز حجرة باش نحطها في مكان معين من الأماكن صوابعي مش يتهرى ويولي الحرير يكبش فيه ما عادش ينجم يمشي الخيط مع يدي، ويولي وأنا نكتب بالقلم زاد صوابعي مش تلقاها تعباني. وأنا المطلوب مني إيش؟ المطلوب مني اختصاصي.
1: انتي. نعم.
0: فيصل إلي من خيرات الأمة ما يكفيني حسب إمكانياتي وهوايتي وما أعدني الله إليه. ربما ربي يفتح لك باب لأنك أنت مؤهل لي.
1: صحيح.
0: وربما الحاكم يفتح لك باب لأنك أنت مؤهل لي وقد يجبرك عليه.
1: نعم.
0: انتي. فتوزيع الحقوق على الناس مش كما يظن الناس كالعدل بين الأبناء. نعم. نجي نشري لأولادي يا سيدي نخرجهم كلهم كالعسكر على نفس الكسوة. قال شنو قال العدل بين الأبناء؟ لا يا سيدي هذا مثال 11 صباطة متاعه إلا بعد 3 سنين، لكن محتاج إلى شيء آخر. فأنت العدالة متاعك هي أن توزع عليهم احتياجاتهم حسب حاجاتهم وحسب إمكانياتهم. نعم. هذه العدالة، مش هي شيرت هذا سورية زرقة نشيره هذا يسير سورية زرقة.
1: صحيح.
0: لا مش هذا العدالة.
1: واضح.
0: العدالة هي أن أوزع الحاجيات على أبنائي حسب ما يحتاجون وحسب مؤهلاتهم. هذا يلزمني نقريه في الطب لأنه مغروم بالطب ولأنه قادر ولأنه خذا معدلات عالية، وهذا عنده مؤهلات فنية مش نوصله في مجاله الفني ونصرف عليه كما صرفت على هذا قد حاجيات.
1: صحيح.
0: نفس الشيء هذا تحقيق العدالة، مش تحقيق العدالة يعني نعطي بالضبط كما هذا كما هذا، لا لا
1: هذه كمساواة تتسمى.
0: نعم.
1: لكم بارك الله فيكم شيخنا. شيخ أليست صلاة الأوابين كذلك هي حينما ترمض الفصال كما جاء في الحديث؟
0: ذكرت فيه كثير من الأشياء أما أكثر
1: بقعة أكثرها هي بين هي صلاة العشاءين بين المغرب والعشاء.
0: نعم بين العشاءين هذه تسمى صلاة الأوابين
1: شيخنا بارك الله
0: لكن
1: فيكم.
0: في أي محل من المحلات دائما إذا زوحمت بالواجبات
1: نعم
0: فالواجبات أولى
1: مقدمة على
0: خاصة الواجبات في حقوق الغير.
1: نعم
0: يعني إذا
1: تشوف أنا نخدم في مصنع مثلا وقال شنو عارف قال يصلي الظهر أنا قلت له لا وصلت الأوابين وصلت مش عارف كذا
0: لا نقول لك أكثر ما هذا احنا صايمين في رمضان.
1: نعم
0: والإنسان يخدم موظف في محكمة ولا مثال في ده في التحقيق مثلا ومحتاج ذهن
1: نعم.
0: حاضر وقائد قال لمش نصلي أنا تراويح ونزيد التهجد امشي ارقد على روحك ارقد على روحك ولك بذلك الثواب والأجر باش كي تقوم الصباح تقوم بواجباتك على أكمل وجه وما يقاش ولا طبيب العملية مش تعمل في الليل اليوم احنا المستشفيات نتاعنا وتخدم الليل والنهار
1: ليل ونهار صحيح
0: لأنه هذا الموجود طبعا المطلوب منا أن يكون عندنا مستشفيات أخرى وبطواقم أخرى وتكون تتوفر فيها أسباب العمل والتقنيات اللي هي خير من الموجود لكن تو الموجود تمشي أنت مثال المستشفى الرابطة ولا شرنيكول ولا غيره مش تلقى الأطباء ما عاش عندهم مصباح أصبح أصبح برك يداويه لا فما جماعة جي صباح وجماعة جي في العشية وفما ناس تخدم لك في العمليات نذكر أنا نعم في عملية الصباح أربعة وخلينا شكون بعد الراحة متاع القائلة وحود أخرين كل واحد خل ساعة أتصور نفس الطبيب مش بالسهل بي هذي تقولوا قيم الليل لا نقولوا يا أخي لك وقت لا تعمل عملية وما تغلطش فيها وتقيم المريض هذاك على أحسن ما يكون فأجرك عظيم ومعه ثواب قيام الليل الذي ما تركته إلا لواجب آخر متعد مفروض عليك
1: واضح شيخنا بارك الله فيكم سيدي أختنا هادية من القلعة الصغرى على كل تقول شيخنا من 20 عام هي حكيت حكاية طويلة أن القطوسة معنا عندها 20 عام المهم كانت تزيها الماكلة
0: نخش نقوله احنا ماذا بيك تسأل قبل ما تعمل
1: أم
0: مقتلا نفد الوعد والقطوسة تو
1: في رحمة
0: في, في, في, في, في باطن الدود
1: نعم
0: وتون ولي نسر على شنو هو مش نعمل المفروض أنه الحيوانات الغير المرغوب فيها نحاول مسكها
1: نعم.
0: ونقلها بعيدا عنا
1: هذا هو
0: لو جلها مثال هزة في مستشفى هزة في سوق متحوت هزة في أي مكان اللي تنجم
1: بعدها بالقدام عاش ترجع
0: تنجم تعيش فيه
1: نعم.
0: ولا نستعمل معها مثل هذه الأمور إلا في حالات القصوى
1: ملقيتش حتى هاي. ولكن يعني في الحالة اللي حكيتها هي ما تندرجش في الحالات القصوى المؤذية
0: المفروض جمعية الرفق بالحيوان هذه ديما ناشطة ما شاء الله عليها
1: نعم.
0: وديما شادة
1: ما نحكي لك شيء
0: ماذا بينا هذه يا أخويا تعد نفسها لأخذ هذه القطط والكلاب السائبة
1: نعم.
0: وما أكثرها ما صح. أكثرها
1: نعم واضح شيخ وهي تكثر من الاستغفار وتكثر من الذكر والدعاء
0: نعم.
1: وأن الله إن شاء الله غفور رحيم ربي يغفر ويسامح ولكن من
0: وبإذن الله يعذر الجاهل بجهل
1: نعم ومن سيقوم بهذه الأعمال يعني وإحنا مش نكبر فيها هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني هذا حديث مش أحنا
0: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
1: نعم.
0: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وقت الإنسان
1: يسقط على السقيطة
0: لابد أنه يقلل من إذاية الحيوان حتى نعم. أنه يمنع وطبعا جايين في عيد إضحى
1: نعم.
0: يمنع ذبح الحيوان أمام الحيوان الآخر
1: نعم.
0: يمنع وقت اللي عندك أنت زوز ضحايا ولا أخوات مع بعضهم في الدار وذبحين مع بعضهم وقت اللي جي تسقط على الحيوان تغيب الحيوان نعم. الآخر ما تذبحش قدامه
1: نعم.
0: لا يجوز هذا لا يجوز أصلا أنه الإنسان يجي يعذب الحيوان ولا يتخذه هدفا هذا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ونهى أيضا عن ذبح الحيوان أمام الحيوان الآخر
1: واضح شيخنا بارك الله فيكم سؤالها الموالي تقول أنا زوجي مقصر في مسألة الصلاة على وقتها خاصة الفجر تقيمه ويقول لها برا أنت صلي حاسيله تقول عمره 58 عام يجمع الصلوات مع بعضهم حتى هي زاد كذلك مرات يقول لها يجي نصلي العشاء تقول له أنت الفجر مش تصلي في وقته والظهر مش مصلي في وقته لا ما نصلي وش فكل مرة قالت مزلت بيه معناها قوم صلي صلي صلي قال لها أنت لتنتي تصلي هي الجنة والله ماك داخلتها فتسأل عن حكم ذلك يا شيخ الله المستعان
0: على كل هذا أخذته العزة بالإثم كما يقع لكثير من الناس والمفروض أن المسلم لا يستفز غيره
1: نعم
0: فيوقعه في المحظور
1: نعم.
0: خاصة عندما يكون الإنسان في حالة غضب. وكذلك الأمر من الأدنى إلى الأعلى فيه شيء من استفزاز الحمية.
1: نعم.
0: تأخذ الحمية وتأخذ العزة بالإثم فينطق مثل هذه. ولذلك الأمر بالمعروف يكون بالمعروف.
1: نعم.
0: والنهي عن المنكر يكون بالمعروف. ومن لا يعرف المعروف فلا يجوز له الأمر والنهي حتى يتعلم. هو يجب عليه الأمر والنهي، ولكن يجب عليه أن يتعلم ما هو المعروف وما هو المنكر حتى لا ينكر معروفا ولا يعرف منكرا. وإحنا اليوم في زمن انقلاب المفاهيم، اليوم برشا منكرات أصبحت معروفة وأمرها بين الناس رائج، وكثير من المعروف صار منكرا.
1: نعم. إذا احنا نقولوا لها رد بالك الأخت في تتخلى الزوجة،
0: هو بيدو يقول لها نهار تلي تبطل معاش تكلم مالي نستقيم
1: واحد. ايه ننجم ينجم، لأنه مرات يضغط علي ضغط ضغط ضغط ضغط وصباح وليل، لازم تتخلل وتختار الأوقات الملائمة والموائمة وشوف السلوك وغيره وغيره. إذا كنا نحب الشخص الآخر ونقربوه من ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله.
0: يقولوا زمان، يقولوا ما تلزش المال الصعدة.
1: أي هذه
0: لأنه الماء يتلزه للصعدة مش يرجع.
1: يرجع. أي نعم هذا هو. الله المستعان. الله
0: والمؤمن كيس فطر حاضر.
1: أي نعم.
0: يزم يكون فطين ويفهم وقتش يتكلم وقتش يقول وقتش يأمر وقتش ينهى.
1: واضح.
0: رب كلمة في وقتها وفي حالها ومجالها جنى منها صاحبها خيرا كثيرا.
1: نعم.
0: وكم من كلمة خربت بيوتا.
1: نسأل الله السلامة. واضح شيخ، بارك الله فيكم. سيدي استسمحكم في اتصال هاتفي. نقول السلام عليكم.
2: الله.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. عسلام.
1: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: الله يحفظك.
2: الله
1: يثيبك، بارك الله فيك.
2: مش نسلك أنا على وأنا
1: ذكرني بالاسم سيدي والولاية كان تسمح.
2: أنا أبو حمد بن حميدة وسعود صبيحة سويل مرتي هي اللي طلبتكم.
1: ما يسالش.
2: أي يرحم والديك.
1: الله يحفظك. الولاية سيدي الغالي.
2: نابل.
1: من نابل، أهلا وسهلا، مرحبا بنابل، تفضل سيدي.
2: هي مش تحب تسأل على أمها، رجل امرأة كبيرة ولات.
1: أيوة.
2: عندها متيسرة وعندها الفلوس وما تحبش تذبح. يقدر يجوز لها ولا ما يجوز لهاش. تشري الحم وكذا.
1: واضح. أنتم ساكنين معاها ولا شنو؟
2: لا تسكن وحدها.
1: وشكون باش يذبح لها وشكون باش
2: عندها أولادها يذبحوا فوق منها.
1: أولادها معاها؟
2: معاها ما يذبحوش معاها، كل واحد وحده.
1: علاش كل حد وحده؟
0: ياكلوا فرد برمة هم؟
2: لا ما كل حد ياكل على روحه، ما ياكلوش معاها.
1: حتى المرأة الكبيرة تاكل وحدها؟
2: وما يسكنوش فوق.
1: اي تو هي امرأة كبيرة ومريضة وهما ما ياكلوش معاها، ما لا شكون يطيب لها؟ سامحني معناها.
2: طيب وحدها لا تلزم تقوم.
1: تلزم بروحها. واضح يا سيدي، واضح. عندك سؤال اخر سي محمد؟
2: السؤال الثاني هو صدق. انا عمري ممكن تقريبا 18 سنة كنت تخدم مع عارفي.
1: ايوه.
2: وحاشاك مربي كلب.
1: ايوه.
2: الكلب ذا عرفنا ناكلو انا ناكلو هو ناكلو نسكو المريكلي. جاء نهار سيدك الكلب كيف الكلب ولا ما عادش يعرف حتى واحد. يقدمني انا بيدي وكذا وعمل الحالة. بس ما شديناه بتل من هنا ومن هنا خرطة وهزيناه الجبل وما نجمش سيبوه خاطر كيف الكلب معناه ما خفنا على الناس منه وعر وعظم.
1: نعم.
2: حطيناها على راس جعبه من لوطه حديد وضربناها بالماس على راسه باش مات.
0: يا نعم.
2: انا قعدت التو هذا ضميري انا فيها شنو من الصغير ما نعرفش.
0: اي نعم.
2: هو قال هزوا اخذوه ولا تدبروا وش تعملوا.
1: واضح.
2: انا وحلت التو نتفكر فيها الحكايه ذيك قعدت انطلقت.
1: طيب يا سيدي حاضر ان شاء الله بحول الله. نجيبك الشيخ ان شاء الله، ربي يحفظك يا سي محمد، شكرا جزيلا يا سيدي الغالي، بارك الله فيك، ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب شيخنا سؤال سي رضا من جابس.
0: نعم.
1: يقول الشيخ انا نسمع الاذاعه قبل العصر، انتم تجيبوا قران؟ نعم كما احنا حصه اليوم تكمل ان شاء الله بكري خاش ناخذوها كلها كامله.
0: نعم.
1: قبل العصر نحطوا ما تيسر من القران الكريم. يقول لك انا نبدا نسمع في الاذاعه قران وأنا نقرأ في المصحف يعني من موضع آخر من المصحف، يجوز لذلك وإلا لا؟
0: احنا مرات عديدة قلنا أن قراءة القرآن والاستماع إلى القرآن لها أسباب وغايات كثيرة.
1: نعم.
0: والآية التي تقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا حملها علماؤنا على أنها في الصلاة.
1: نعم في الصلاة والخطبة كما قال. نعم. ابن عباس رضي. نعم. الله عنهما. نعم.
0: وبالتالي يجوز أن نستمع القرآن مثل الصومعة تبث في قرآن وأنا نسمع، ولكن في نفس الوقت أنا حاشي باش نكرر، يجوز أن نكرر، لا يحرم علي أن لا أكرر لكي أستمع.
1: هذا لكن أنت ذكرت مسألة يا شيخ.
0: نعم.
1: حتى المصلين مرة جاونا للمسجد قالوا راه قرأنا أن علماء الزيتونة معناها منعوا القرآن في الصومعة.
0: نعم، هناك من منع وهناك من أباح.
1: أنك ذكرت المثال على ذكر المثال أنت ذكرته.
0: شيخي ما سبحان الله رحمه نعم. الله تعالى شيخ المختار السلامي
1: رحمة الله عليه. نعم.
0: وغيره أباح. وهذا يكون حسب الظرف. شو معناه حسب الظرف؟ ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعض الصحابة بإسماع المشركين للقرآن؟
1: نعم.
0: لماذا؟ أليس من أسباب الدعوة إلى الله تعالى؟
1: صحيح.
0: البيئة التي يعيشها الشيخ فلان والبيئة التي يعيشها الشيخ فلان من بعده تتغير، ونحن نعلم أن الفتوى عن الحكم واحد.
1: نعم.
0: وقد يكون الحكم اجتهادي وبالتالي معاش حكم واحد. نعم. لكن لو فرضنا أن الحكم واحد وتغيرت البيئات والأعراف والخبرات والاحتياجات، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. مكان لا يقرأ فيه القرآن إلا إذا سمع من الصومعة. نكمل زادا نقص نفسفر المرة ونقول لا ما يتحطش بأي مكان، كل الناس يحبون سماع القرآن من الصومعة، فلماذا أمنعه؟ بل إذا قطعت القرآن أنكروا ذلك، قل شبين احنا كنا متونسين بكلام ربي، تقول لي خيو كلام ربي اللي ونس. يا نعم، كلام ربي هو للتدبر، وكلام ربي للقراءة، وكلام ربي للرقية، وكلام ربي للتأنس به
1: وتطمئن به. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: ولذلك النوايا والغايات من استماع وقراءة القرآن تختلف باختلاف الأشخاص. فقد أحتاج إلى قراءة القرآن من مصحفي وغيري يقرأه.
1: نعم.
0: وهذا موجود مثل القارئ الختمة في المساجد.
1: نعم.
0: هل يجب علي أن أستمع له؟ لا يجب علي. نعم، إن استمعت فحسن، لكن هو يقرأ من ختمته وأنا أريد أن أكرر سورة أو أن أقرأ في ختمتي.
1: نعم.
0: لا بأس بذلك،
1: يقرأ
0: لا بأس بذلك، وخاصة إذا كان الإنسان لا يقع تشويش في ذهنه وهو يسمع. نعم. فما نعرف ناس ينجم يسمع المحاضرة وفي نفس الوقت خاه يدون ويقرأ في مجال آخر، في ثلاثة. نعم. حاجات
1: في حالة واحدة.
0: مش كل الناس.
1: صحيح.
0: كما القراءة، فما القراءة الذكية اللي طوي يسميها القراءة الذكية، هذه كانت موجودة عند فقهائنا. فما يقرأ في الكلمة لكن عينه على الكلمة اللي فسر لمن بعد. حتى أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يطبع الصفحة طبعا.
1: صحيح.
0: ولذلك كان يغطي صفحة ويقرأ صفحة.
1: نعم.
0: ونحن الآن أدركنا بعض من مشايخنا الذين يقرؤون الكتاب مرة واحدة فيحفظونه كاملا، مازال حي. مش نحكي على خيال، ونحكي على شيخ العربي الكبادي اللي هو شيخ شيوخنا.
1: نعم.
0: ولا على شيخ قادي اللي هو الله رحمه
1: ولا
0: الله،
1: ولا سيدي حمد سعيد عنده طاقة حفظ زيادة رهيبة.
0: أنا نتحدث على ناس تو مازالوا حيين وهم طاقة رهيبة في الحفظ. ولذلك لما أراد أصحاب النوايا السيئة تغيير أصولنا بدعوة التحقيق،
1: نعم،
0: كشفت ألاعيبهم. شوف مثال، عندك المكتبة الشاملة اللي موجودة على
1: صحيح على الانترنت على الشبكة.
0: المكتبة الشاملة في الأول وقع فيه تدليس بالحذف والزيادة وغيرها في بعض الكتب. ليش؟ لأن المشرفين عليها صحيح. ناس عندهم
1: حتى في التحرير والتنوير أدركنا وشفنا أنهم نقصوا منه،
0: وقلة كثرة تعليم الملاحظات.
1: نعم.
0: ما عندش كون من عند الحفاظ. طب أنا نقرأ في التحرير والتنوير اللي نعرفه في التحرير والتنوير مش هو المسلمون.
1: صحيح.
0: فننبه من كثر التنبيه ولا هم يقولوا هذا مطابق للمطبوع. ساعات هو بدون مطبوع، ترد بالك لابد لك من شيخ.
1: نعم.
0: ساعات الطبعة اللي هم قالوا هذه راه مطابق لها، الطبعة هي بيدها فيها
1: تحريفات وتدليسات.
0: نعم. ولذلك ردوا بالنا احنا من قراءة الكتب، راه العلم لا يؤخذ من كتاب دون شيخ.
1: صحيح.
0: فالقرآن اليوم إذا سمعته من صومعة أو في جامع في قراءة الختمة يوم الجمعة، وإلا كما في أخوتنا في المغرب يوم الجمعة قراءة جماعية على رواية
1: نفس واحد برواية قارون أو ورش،
0: ورش لا ورش في المغرب هي الأساس في المساجد كلها، فلا نستغرب من ذلك وليس حراما. وإذا كان أنت تحب تدخل معهم أدخل، إذا كان تقدر باش تعمل حاجة أخرى وهم قاعدين يقرأوا على أرواحهم فما حتى إشكال ولا يحرموا ذلك، ولست مطالبا من الاستماع منهم.
1: نعم واضح شيخنا، بارك الله فيكم سيدي. في مسألة الملاحظة اللي قالها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن هذه ومضة على عهد سيدي عبد الرحمن الله يرحمه، فقط نحب نقول لك راهي الومضة مدام بثت في حياة سيدي، اسمح لي اللي نقول لك راني مش باش نبدلها، سامحني. يعني أولا رحمة على سيدي عبد الرحمن، وأنا لا أعلم أكثر من سيدي عبد الرحمن.
0: شنو اللي انتقدوا عليها؟
1: كل ما يسمى بالزربية هذه اللي تعمل لك الصداء. الواحد هي الومضة معروفة ومشهورة. نعم.
0: نحب أنا المحل الانتقاد ما هو هذا.
1: نعم. إذا سمعتها سيدي ركز معاها، وإذا فما حاجة شرعية.
0: سمعتها مرات عديدة.
1: إذا فما حاجة شرعية وهذا نغيرها، ولكن إذا فما حاجة ذوقية. احنا ماذا
0: بيها يا اخي كما اللي قالونا نحيون الموسيقى من اذاعه الزيتونة.
1: نعم
0: هذه مسألة لا تنكر. نعم. لان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها.
1: نعم هذا هو، كل واحد عنده شيخ وعنده مذهب وما احنا ما عندناش اشكال في ذلك، ولكن سيدي ملاحظتكم على الراس والعين ومرحبا باي ملاحظه. سي محمد من نابل شيخنا يقول لك انا زوجتي امها امراه كبيره تسكن وحدها، اولادها فوق منها هي واجده لبس عليها، ما تحبش تذبح، قالت نشري الحم. هي انا في بالي قلت على الاقل يشركوها اولادها، لكن قالوا احنا رانا كل حد ياكل وحده، كل حد في داره على روحه، فيسال عن حكم ذلك.
0: هذه عقليه عامه ليست في النساء كبيرات السن امهاتنا ربي يحفظهم
1: امين،
0: بل حتى في العازبات اللي هي عندها شهريه قويه ولبس عليها وقادره باش تشري اضحيه وعايشة وحدها، مش عايشة في دار الوالد، يعني اللي عايش في دار الوالد الأب يضحي عن الجميع مدام يأكلوا في نفس المعون وكل هاي. هذا واحد برك يكفي، يعني سواء الولد ولا البنت ولا الزوجة ولا الزوج، واحد منهم أي واحد يذبح ويشرك. نعم. البقية في الأجر، لكن وقت اللي يكون الإنسان عايش وحده، وكثير من البنات اليوم عايشين وحدهم.
1: نعم.
0: وحتى لو روحوا في العيد يروحوا ضيفان ما يروحوش مال الدار، يروح وظيفان. هي يعني عام على طول، وهي مثال في تونس، وتسكن هي في مثلا أبو حجلة، ولا تسكن في نصر الله، ولا تسكن في سيدي بوزيد، ولا في القفصة، ولا في قصرين، ولا في غيره. وإلا كذلك الأولى نفس الشيء.
1: نعم.
0: تلقى الولد مثال يخدم هنا مهندس أول ولا مدير شركة ولا أي، وهو قادر على الأضحية. نعم. بدون إشحاف، لأن الأضحية نص الفقهاء على أنها غير مجحفة. نعم. الإجحاف قد يكون بما عندي من مال، وقد يكون الإجحاف في الثمن في حد ذاته.
1: هو العلوش يسوى مليون ومئتين، يجي يقول لي بزوز ملايين ولا بزوز ملايين،
0: خليه نمشي.
1: نعم.
0: فهمتي؟ طيب أنا قادر والأضحية غير مجحفة، فلا بأس أني نكون من المضحين، لأنها سنة
1: مؤكدة.
0: سنة مؤكدة. فهمتي؟ انضحي. طيب أنا ما عندي شكون يقوم بها، الأمر سهل، أنا نجيب الجزار وإلا نهز للجزار، ومن المجزرة نهزها قراطس وإلى طوابق كما تحب أنت.
1: نعم.
0: وديار الفقراء ما شاء الله، أخواتك وإخوتك اللي يخدموا في المعامل اللي ما عندوش مورد آخر. نعم. كلهم من أهل الفقر. هل يأخذ 700 دينار؟ لأنه مش تعرف شنو يأخذ في المعامل 700 دينار، ما هو عارفين عمومهم.
1: نعم.
0: عموم في 700 كان طرف 800، واللي هو مهندس الصيانة والجودة وغيرها ربما يأخذ 12% ولا حتى 14%. هاي 700 هذا يحلوا بيت، 700 يصرفوا على ولد يقرأ في الجامعة، 700 يشريوا حاسوب، اليوم حاسوب 4 ملايين أو أقل حاسوب. وبالتالي هؤلاء جميعا يعتبرون من الفقراء، فلا بأس أنك هالعلوش اللي أنت ربما ما تحبش الحمل العلوش يا سيدي.
1: نعم. هذه عبادة راهي مش متعلقة نحبه ولا نأكله ولا ما.
0: اذبح علوشك وقسمه أربعة طوابق
1: وأعطيه الفقراء،
0: كل دار أعطاها طابق. نعم. وأنت مرتاح، وتكون قد حصلت على أجر قد يحميك سائر السنة من أمراض ومصائب ومن ومن ومن، وقد يعوذك الله تعالى في ذلك المال
1: نعم
0: بالله به عليم.
1: اي والله نعم. اي والله نعم شيخ بارك الله فيكم.
0: ولكن سيدي ولكن ما نقولش كان اختنا هذه اللي قال مراه كبيره، لا نقول لك انا اي انسان مراه كبيره رجل كبير ساعات رجل كبير مرته ميته مش متزوج مره اخرى شنو نبين علوش.
1: نعم قول شكون شي
0: قد علوش عباده.
1: نعم عباده
0: عباده
1: طيب. لكن في المقابل في المقابل ديما راهي مش فرض
0: يعني. لا ابدا
1: ما نزاد انا ما نحبش نحطه في مرتبه الفرض.
0: ما تحدثنا في الاجحاف ولا
1: صحيح
0: حتى وهي سنه مؤكده.
1: نعم
0: اذا وقع الاجحاف
1: هذا
0: في مالك او الاجحاف في الاضحيه في ذاتها فانت غير مطالب بها.
1: اي نعم
0: وتناجت ذبح الانثى مثلا. نعم. حتى نعم. اشكال نعم. باجماع الامه يجوز ان نضحي بانثى الظأن وبانثى الماعز. فما حتى اشكال الماعز والله فيها انواع واشكال. فما اللي هي مالطية وفما اللي هي عربية وفما اللي هي أنواع وأشكال وفيهم أثمان تنجم تكون عنز صغيرة في الحجم متاعها وهي بالغة فايت العام كامل فهي أضحية
1: دخلت في الثانية
0: يعني نجم نشتريها 600 دينار 700 دينار ونضحي فما حتى أشكال.
1: بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي يقول شيخنا لما كان عمري 18 عام عارفي كان مربي كلب كنا نوكلوه لباس ومروحة لين الكلب هذا عظم ولا معاش يعرف حد قدمه قدم السيد هذايا المهم معاش قاعد كما نقولوا نحن معاش حاملين يربوه معاش قاعد فعرفهم مش قالهم قالهم تصرفوا وقتلوه تخلصوا منه هما ربطوه وهزوه لمنطقة وضربوه الماسة يقصد بها هي المطرقة الحديدية الكبيرة فقتلوه. قال لك أنا التو ضميري أنف فيا يعني منذ سنوات وسنوات ما نجمش ينسى المسألة هذه.
0: نحن قلنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا المطلوب. والكلب العقور هو من الفواسق الخمس التي أمر نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم.
1: نعم
0: تصور الحرم اللي هو ما نقتلوش فيه حتى عصفور
1: لا نبات لا عصفور لا نهز
0: ومع ذلك الكلب العقور
1: مؤذي للناس.
0: نعم هو علاش اسمه عقور
1: احنا نقول الكلب المكلوب لغتنا
0: لا
1: نحن
0: لا مش
1: ولا
0: مش
1: والكلب اللي يقدم الناس
0: اللي يهجم
1: يهجم,
0: اللي يهجم على البشر حتى ولو ما كانش مش مكلوب راه ساعات المكلوب يلي هارب وخانس ما يهدش عليك. الكلب العقور هو اللي يهاجمك.
1: نعم
0: وكي نقول كلب في اللغه العربيه الكلب مش كالكلب هذا برك الكلب يدخل فيه الذئب ويدخل فيه الثعلب ويدخل فيه الصيد ويدخل فيه النمر كل هالحيوانات هذه اللي يسميوها القطط السنانير.
1: نعم
0: السنور كلها.
1: نعم
0: اذا كان هاجمتك فهذا السنور المهاجم يقتل حتى ولو في الحرم لكن كما قلنا اذا قتلتم
1: فاحسنوا
0: القتله ما تعذبش.
1: اي نعم
0: نعم
1: واضح شيخ
0: وبالتالي لا اثم عليه لانه هذا كلب مش عقور برك هذا كلب عقور
1: هو قد مقال
0: عقور في نفس الوقت يحمل مرضا.
1: اي نعم على كل نسأل الله السلامه والعافيه.
0: امين يا
1: طيب شيخ فما ملاحظه جات نحن قد ذكرتم الائمه اللي يقراوا من الورقه لا الشيخ ما ذكرش مش من في اول الحصه.
0: نعم
1: على قلت الائمه هذم اللي فرض كفايه
0: انا بحكي على الائمه اللي يقراوا من الورقه اللي السيده الواعظه تكتب له الخطبه باش هو يلقاها هاك باش نزيد نحط النقاط على هو انا نعرفها السيده الواعظه وبارك الله فيها وما شاء الله عليها الخطبه نتاعها خير من خطبه خير من خط الإمام يا نعم هي تكتبها له صدقني ما أعرفها مليح وربي يبارك لها
1: آمين
0: واعظة من واعظة من واعظة أولى
1: أيوة.
0: هي التي تكتب الخطبة اللي يعني ما عادش لاقية
1: سبحان الله
0: تكتب الخطبة للسيد اللي مش يلقاها
1: فهمتي
0: بخط جميل ومشكول باش ما
1: يلحنش
0: فهمتي ويطلع هو اللي هو مش نقول المهنة بتاعه
1: لا
0: فهمتي باش يلقاها. احنا قلنا هالناس يتقوا ربي اللي طالع فوق المنبر راهو كما قال الشيخ طاهر ابو عزيز رحمه الله
1: رحمة تعالى الله عليه.
0: قال فليضع رجلا في السجن ورجلا في جهنم يرد باله لانه قداش من واحد يخطب اصلا هو مش عارف يمشي ياخذها من الانترنت ويجيب له خطبه
1: نعم.
0: اللي هي قنبله مش خطبه
1: اي والله يا شيخ
0: يطبها الحبس ويساهل لانه كحاطب ليل
1: نعم.
0: ينجم يهز حزمه حطب يحطها على ظهره وهي فيها عقرب والا لفعه تقصوا في كرومته من القلب طول.
1: نسأل الله السلامة والعافية
0: ونتقوا ربي في الناس.
1: نعم
0: واحد قال لي والله ونمشي للخطبة نرقد قلت له أخي أنت تعبر بمعرفة النهار المنكر لأنه الخطيب اللي قاعد يخطب عليك رقدك لو أنه كسبني شفت أمس الشيخ أسامة بالعربي
1: نعم
0: صدقني قديش كنت الدرس متاعه محلاه
1: اي نعم
0: خليك وتعرف هو ما كانش هو الأول هو الثالث
1: الثالث
0: يعني بعد ما الإنسان بدأ يحس بالفتور ومع ذلك يخليه يشدك ويشدك انتباهك وقت اللي ينزل على الكلمات المفاتيح
1: نعم
0: مش يبدأ يعيط من اللي بدأ الخطبة اللي نكمل اللي نفلق الكراسة لا فما كلمات مفاتيح يعيط ينزل فيهم الصوت وفما كلمات قهادي فيهم محلاه والقسمات متاع الوجه وتلقى خطيبة دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن كيفك القطار ماشي على السكة دك دك دك دك دك دك دك دك دك ويقول لي هو القد المواطن يرقد مرمري ما يرقدش تتفنن فيه وما يرقدش يرقد فلنتقل لها أي إنسان برغم مش على خاطر من ذلك السيد الوعد يعني راك كفء لا ينجم السيد الوعد يكون مسكين ما لقاش كل شيء يخطب لدرجة أنه بعض إخوتنا ولاوا يهز الإنسان يخطب في الجامعة هذا في الخطبة الأولى وبعد يخطب في الجامعة هذا في الخطبة الثانية وشدوا بالكمشة مش معنا مش قالوا لي لا لا لا ليتهم بعيني
1: على كل مذهبنا احنا إلى وجه إلى وجه إلى وجه في خرج على كل هذا ما فماش مذهبنا الله
0: لكن على كل حال في في في بلدنا موجود
1: نحكي على المذهب المالكي على كل شيخنا الله يحفظكم بارك الله فيكم سيدي زهير الجندوبي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. طيب نحب فقط في في في دقيقة عشان نكمل الملاحظة لأنه يعني الحصة معناها كملنا الأسئلة نقول إن شاء الله الأسبوع المقبل والذي يليه واللي بعده تقريبا ثلاثة أسابيع أو أربعة لنكون مع فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه
0: وأن يوفقك في حجك
1: احنا نقول
0: الناس تعرف اللي تدرك ماشي الحج باش تدعي لهم دعوه
1: ان شاء الله
0: في الحرم المكي وفي الحرم المدني وفي عرفات باذن الله تعالى
1: رسالة
0: ذلك انا نتكلم باسم التوانسه اللي يسمعوا فينا الكل راهو هيثم الامام هكا الشيخ الكبير اللي غادي يتكلم في راهو ماشي للحج رانا محملينك مسؤولية باش تدعينا بصلاح الحال
1: ربي يحفظك يا شيخ انا اقل من ذلك ان شاء الله ربي يبارك فيكم وربي يتقبل منكم
0: وخلينا نقول راهو ما سعلهاش وما جات مع عند ربي سبحانه وتعالى ربي يوفقك باذن الله تعالى
1: يا رب ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا شيخ بارك الله فيكم سيدي وربي ينفعنا بعلومكم ان شاء الله وانتم كذلك ادعوا لنا بصلاح الحال
0: امين يا الله
1: نحتاج دعوات مشايخنا كذلك نحن في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأها معي في ساعتها الأولى الأخ طارق الدايم من وراء الأجهزة التقنية وأتمها معي في جزئها الثاني الأخ سالم الشعري يعطيك الصحة سالم أيضا الشكر موصول للأخ أحمد الطبابي الذي رافقني في التنسيق العام لكل المستمعين والمستمعات حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد الشتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: من خلال هذا البرنامج سيدي، ذكرتم في أكثر من حلقة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، واخترتم في كل حلقة موضوعا من مواضيع القرآن. نعم. والحلقة الفارطة تحدثتم عن الخشوع في القرآن الكريم، الخشوع في الدنيا، ووعدتمونا بالحديث عن الخشوع في الآخرة.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. كنا في الحصة السابقة قد تكلمنا على الخشوع في الدنيا، وقد ذكر القرآن الكريم نوعين من أنواع الخشوع. أولا خشوع الجمادات.
1: نعم.
2: فكلمنا على خشوع الأرض، وخشوعها هو انخفاضها، والذي يدل على حاجتها إلى الماء.
1: نعم.
2: عند ذلك يستجيب الله تعالى فينزل عليها الماء فتهتز وتربو.
1: نعم.
2: كما ذكر لنا خشوع الجبال، لو أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها القرآن ويكون خشوعها بالتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والذي يهمنا هو خشوع المؤمنين، فتكلم الله تعالى في عدة آيات بيّن لنا فيها أن الذين يفلحون إنما هم الخاشعون.
1: نعم.
2: وأن من ثمرات الخشوع البكاء والخرور إلى الأذقان، ومن ثمرات الخشوع كذلك قبول الدعاء، قبول. نعم. الدعاء. بعد ذلك نجد القرآن الكريم حدثنا عن الخشوع في الآخرة.
1: نعم.
2: في الآخرة يكشف الغطاء ويصير البصر حديدا، وتتجلى الحقائق.
1: نعم.
2: ويتحول الغيب إلى شهادة، ولا يستطيع أحد أن لا يؤمن. لماذا؟ لأن المعاينة قد حصلت،
1: قد حصل.
2: وهو الذي سماه القرآن عين اليقين. حينئذ يخشع الجميع دون استثناء. هنا قد ترى خاشعا وقد لا ترى خاشعا، ولكن هناك الجميع خاشعون. حدثنا القرآن عن أنماط معينة من الخشوع في ذلك اليوم العصيب. أولا خشوع الأصوات. يقول الله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. لا أحد يستطيع أن يتكلم ولا أن يعلو بصوته، إنما لا تسمع إلا همسا خفيفا.
1: نعم.
2: يتخافتون بينهم.
1: نعم.
2: من خشوع الأصوات هنا انخفاضها وكلامها الهامس من هول الموقف، من هيبة الموقف.
1: نعم.
2: لكن حدثنا رب العزة عن نوع آخر من الخشوع، هو خشوع الأبصار. يقول الله تعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أي خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
1: نعم.
2: هؤلاء لم يخشعوا في الدنيا، لم يخشعوا لعبادة الله تعالى، لم يخشعوا، لم يصلوا ليخشعوا في الصلاة أو ليخشعوا في السجود، لكن هنا خشوع الأبصار هو خشوع اضطراري، هو انكسارها،
1: نعم،
2: هو انخفاضها إلى الأرض،
1: نعم،
2: لا يملكون رفعها من شدة الذل وشدة الهوان. إذن هذا ليس خشوعا إراديا، هو خشوع اضطراري، لأنهم لم يكونوا خاشعين باختيارهم في الدنيا. فمن لم يخشع باختياره في الدنيا سيخشع اضطرارا في الآخرة، ولكن خشوع الآخرة لن ينفعه، لأنه خشوع عقابي.
1: نعم،
2: هذا خشوع عقابي في حالة العجز عن السجود والعجز عن الصلاة بسبب عدم الخشوع الإرادي بالصلاة والسجود في الدنيا.
1: نعم،
2: فمن خشع هنا يعني لا يعاقب بالخشوع الاضطراري في الآخرة.
1: نعم،
2: في آية أخرى يقولون رب سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم.
1: نعم،
2: ترهقهم ذلة. شوف كيف الخشوع هنا مرتبط بالذلة، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: كخشوع المجرم الذي يقف أمام القاضي
2: من الذل ومن الذلة ومن الخوف.
1: نعم،
2: يزيد أكدنا المعنى ذا تكرر في القرآن في سورة النازعات، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، هابطة ذلة ما تجمش ترفع البصر، وهو خشوع ذلة وخشوع عقابي. في آية أخرى في سورة القمر،
1: نعم،
2: يقول رب العزة للرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
1: سبحان الله،
2: شوف منها خشوع الأبصار يوم القيامة، خشوع المجرمين الذين لم يكونوا من المصلين، الذين لم يكونوا من المؤمنين، الذين لم يكونوا من الخاشعين في الدنيا لله رب العالمين. حدثنا رب العزة كذلك عن خشوع الوجوه في الآخرة،
1: نعم،
2: فقال سبحانه في سورة الغاشية،
1: نعم،
2: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة،
1: نعم،
2: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية إلى آخره.
1: نعم،
2: لكن خشوع الوجوه هنا بطبيعة الحال هو خشوع عقابي، هو تذللها وانكسارها، هو سودادها من الذل والخوف والهوان، فهي عاملة يعني قائمة بأشغال شاقة،
1: نعم،
2: مثل جر السلاسل والخوض في أوحال النار. بعد ذلك ننتقل إلى آية مهمة في سورة الحديد،
1: نعم، دي آية المعاتبة
2: العتاب على عدم الخشوع، نعم، بسبب طول الأمد. يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في خصوص هذه الآية قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. 4 سنين، وقال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
1: ثم ذكر أنه طال عليهم الأمد.
2: وطال عليهم الأمد 4 سنين.
1: نعم.
2: شوف إحنا عاد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة. هذا طول شوي، 13 ولا 4 سنين. على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ملأ العبرة. إذا كان هذا استبطاء لقلوب المؤمنين الأوائل بعد 4 سنين في قول ابن مسعود أو 13 سنة في قول ابن عباس: فما بال المسلمين اليوم منذ 15 قرنا،
1: نعم،
2: بعد أن فتر الإيمان،
1: نعم،
2: وقل الخشوع، اللي قال عليه حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع،
1: من عدم التزكية.
2: أهواش، إذن لقد تباطأنا كثيرا عن الرجوع إلى بريق الروح وخشوع القلوب وحسن تلقي القرآن. فقد فقدنا الخشوع كما قال حذيفة بن اليمان، وصار التدين شكليا، وصرنا نتلو القرآن الكريم ونحفظه بلا تدبر، وقد طال بنا الأمد كما حصل لأهل الكتاب من قبلنا.
1: نعم.
2: قست القلوب فلم تعد تتأثر بالموعظة ولا تستجيب لنداءات الرحمن. لكن لا يجوز اليأس.
1: نعم.
2: علاش؟ لأن احنا تلونا الآية اللي بعدها، لأن الله تعالى قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
1: في هذه الآية أمل سيدي.
2: أمل. نعم. يعني ولو هو الأرض عندما تموت يحييها الله، فكذلك القلب عندما يقسو يمكن أن يحييه الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط التوبة والاجتهاد في تغيير دلالة الأفعال.
1: نعم.
2: وتغيير يعني أعمال القلوب بتطهيرها. إذن كما قلنا، أبقى الله تعالى باب الأمل مفتوحا أمامنا، فذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، وهو إحياء يحدثه باش بالماء. نعم. والغيث النافع. نعم. وتبدأ هي خاشعة وتهتز وتربو. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القلوب القاسية والميتة، إحياؤها يكون بالذكر وبماء الغيب بالخشوع والتدبر. نذكر على سبيل المثال نموذج من نماذج يعني توبة الصديقين الذين كان لهذه الآية أثر في قلوبهم. الفضيل بن عياض.
1: نعم.
2: رحمه الله ورضي الله عنه.
1: نعم.
2: معروف هو من كبار العلماء ومن كبار الزاهدين الذين سلكوا هذا المسلك الروحانية. فخرج هو كان في بداية أمره كان قاطع طريق.
1: نعم.
2: خرج ذات يوم يقطع الطريق.
1: نعم.
2: وإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا في مخبئه، استقر قومها أهلها قربا منه، فسمع أحدهم يقول للآخر: اعدلوا بنا عن هذه القرية، فإن بها رجلا يقطع الطريق يقال له الفضيل.
1: سمعته في كل مكان.
2: أي. فلما سمع منهم ذلك سبحان الله رق قلبه وقال لهم: أنتم آمنون من الفضيل. وأضافهم تلك الليلة، بل خرج يطلب لهم العلف، ثم رجع وفي طريقه سمع قارئا منهم يقرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: بلى والله قد آن.
1: نعم.
2: بلى والله قد آن. فكان هذا مبتدأ توبته،
1: وصار هو من هو يعني فضيل،
2: وصار هو إماما
1: في الزهد والتزكية
2: والخشوع،
1: يعني فعلت الآية مفعولها فيه.
2: نعم. نعم. ولمالك بن دينار كذلك قصة مع هذه الآية، حين رأى ابنته في المنام وهي تقرأ له هذه الآية وتقول له: يا أبتي، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذن نعود لنستنتج بعض النتائج من هذه الآية قبل أن نختم. رتبت الآية مراحل الفساد كما يلي. مراحل الفساد كيفاش؟ قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. من هناك عدم الخشوع لآيات الله مع تحريف وتبديل. قلة الخشوع عندما تكون في فترات يمكن، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكون مركزا دائما
1: حاضر الذهن،
2: حاضر الذهن وكأنه يعني دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشاهد جبريل وما إلى ذلك. لا، هي ساعة وساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أن يطول الأمد وأن تكون الحالة الأصلية هي قلة الخشوع، فهذا في طبيعة الحال هو الخطر الكبير. وعلى ذلك قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخره. فقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. إذن طول الأمد وهم على ذلك يترتب عليه فوات الأوان. ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك أن قلوبهم صارت قاسية.
1: نعم.
2: بكثرة قلة الخشوع، وبكثرة عدم الخوف من الله تعالى، وبكثرة عدم تزكية القلب، فإنه يترتب عليه أن يصير قلبا قاسيا، وهي قسوة أشد من الصخور التي تتفجر منها الأنهار إلى آخره، كما قال تعالى. ولك قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كما قال في سورة البقرة. ترتب على ذلك انتشر بينهم الفسق والفساد. حكى ولا لأنه قال: وكثير منهم
1: فاسقون.
2: بطبيعة الحال إلا من رحم الله تعالى من بعض الخاشعين. لذلك حذرنا الله تعالى من أن نتبع أهل الكتاب.

0: الخشوع في الذكر والصلاة حتى لا يفوتنا الأوان.
1: نعم.
0: إذن منهجنا بإذن الله تعالى هو الاجتهاد في الخشوع بقدر الطاقة.
1: نعم.
0: وهو دعوة الله تعالى رغبا ورهبا، هو تصفية القلب وتزكيته بالذكر والتسبيح وتطهيره بماء الغيب اللي هو القرآن والذكر والخوف من الله سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أن نقول كما قال الفضيل: قد آن الأوان، قد آن الأوان. فأما آن لنا أن ننتهي عما نحن فيه من واقع فاسد ومن تدين شكلي وتدين ضعيف، إنما ينبغي أن نجتهد بقدر طاقتنا وأن لا نيأس، لأن الله تعالى قال لنا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالقلب ولو مات يمكن أن يحييه الله تعالى بالتوبة النصوح، ولكن هذه التوبة لابد لها من رجة.
1: نعم.
0: رجة، هذه الرجة هي التي تحدث اليقظة، وهذه اليقظة هي التي تجعل الإنسان بإذن الله تعالى في مسار سبيل الله على الصراط المستقيم.
1: هو لعلي سيدي بعد إذنكم أشير نعم. إلى دعاء نبوي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم.
0: نعوذ بالله. نعم.
1: أن نستعيذ بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشع،
0: نعم،
1: ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع،
0: نعم،
1: وعين لا تدمع.
0: وعين لا تدمع.
1: نعم.
0: يعني هو استعادة من ماذا؟ استعادة من عدم وجود مظاهر الخشوع.
1: الخشوع.
0: فالعين التي لا تدمع قلبها ليس بخاشع، والدعاء الذي لا يسمع صدر من قلب غير خاشع.
1: نعم.
0: فلو خشع القلب لخشعت الجوارح.
1: نعم.
0: ولا اقشعرت الجلود.
1: نعم.
0: ولا دمعت العيون وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع والتزكية حتى نكون من المفلحين.
1: بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.

كيف تحكمون؟ أم

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله

0: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة هي الحلقة 23 من حلقات مدارستنا لأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا البرنامج المبارك إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله تعالى. بلغنا في تعداد الأدلة الدليل 13، وهو الاستصحاب الذي ذكره الناظم وعدده ضمن أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. فنحن الآن على مشارف حتى كذلك أيضا الفراغ من هذه الأصول التي عددها لإمامنا رحمه الله تعالى ونسبها للمذهب، وهو الاستصحاب كما ذكره في نظمه وقال: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن الاستصحاب في عدد من النقاط، أولها وأهمها تعريف هذا الاستصحاب ببيان معناه لغة وكذلك اصطلاحا، ونريد كذلك حتى أن نعرج على حجيته، ما هي الأدلة على كون هذا الدليل دليلا معتبرا شرعا يمكن أن يعد من أصول الفقه ومن الأدلة المعتبرة كما ذكر ذلك. وحجة لديه الاستصحاب، كذلك نتعرف على نوعي الاستصحاب اللذين ذكرهما الأصوليون، وشيء مما يكون من تطبيقات هذين النوعين. فنبدأ أولا بتعريف الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة معناه طلب الصحبة، لأن الألف والسين والتاء إذا دخلت على كلمة فهذا كذلك من القواعد اللغوية اللطيفة أن ذلك يدل على الطلب. فهذا معنى الاستصحاب، هو طلب الصحبة، كما نقول حتى في الاستسقاء، حينما نقول استسقاء وتأتي هذه الحروف الألف والسين والتاء فهي طلب السقي، هذا معناه في اللغة. معناه في الاصطلاح، معناه عند علماء الأصول كما عرف ذلك الإمام القرافي رحمه الله: اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال. ربما يكون التعريف غامضا على من لم يقرأ شيئا من الأصول، لكن من نظرة عامة هنالك شيء في الماضي سيستصحب في الحال، سيستصحب في الزمن الحاضر. هذا أحد تعريفات الاستصحاب، عرفه الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى كما قال: هو بقاء الأمر في الحال أو الاستقبال على ما كان عليه في الماضي. وهو قولهم، يعني هذا الاستصحاب هو مثل قول الفقهاء أو العلماء: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا هو تعريفه الاصطلاحي وتقريب معناه عند علماء الأصول. الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى صاحب المقدمة في أصول الفقه التي فيها ذكر لعدد مما كان من أصول إمامنا مالك رحمه الله تعالى، لما جاء على ذكر الاستصحاب قال: ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، يعني لا يعني بذلك أنه ليس هنالك نص صريح بأن الاستصحاب من أصوله، كما هو معلوم أصلا بأن الإمام لم ينص على أصوله، وإنما أخذت استنطاقا من فروعه، استنطاقا من اجتهاداته التي اجتهدها رحمه الله تعالى. لكن يقول هذا الكلام للإمام ابن القصار، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها فقال: لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا الصحابة من بعدي، وكذلك كان يقول: ما رأيت أحدا فعله. إذا ثبتتم معي معاشر المستمعين المعنى الاصطلاحي للاستصحاب، وأننا نقول مثلا بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، أو كما عبر عن ذلك العلماء الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، فذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أدلة منقولة يعني في كتاب الله تبارك وتعالى مما استدل به على حجية الاستصحاب. فمن بين ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى من الأدلة النقلية على حجية الاستصحاب قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية معلومة أنها تتحدث عن الربا، لكنها إنما نزلت في حكم خاص فيما يتعلق بالأموال الحاصلة من الربا قبل نزول هذه الآية، يعني لما نزلت أحكام الربا وكانت هنالك أموال متحصلة بأيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني لديهم أموال من الربا، ثم نزل تحريم الربا، فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكل تلك الأموال التي بأيديهم، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية مبينة أن ما تعاملوا به من الربا قبل الحرمة، قبل نزول التحريم، يعني قبل أن ينزل التحريم من الله سبحانه وتعالى، هم لا يؤاخذون به ولا يحاسبون عليه. لماذا؟ لأنه على حكم الاستصحاب بأحد معنيه، وهو البراءة الأصلية، يعني أنه لم يكن هنالك قبل نزول التحريم تحريم، وأنتم تعاملتم بالربا لأنكم إنما تعاملتم به على البراءة الأصلية، فما كان قد تحصل من تلك الأموال إنما كان مبنيا على الحكم في ذلك الزمن وهو البراءة الأصلية، فلذلك لا حرج فيمكن أن تؤكل تلك الأموال. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأدلة للاستصحاب كثيرة في كتاب الله عز وجل، أو لنقل متعددة في كتاب الله عز وجل، يكفينا يعني ما كان من ذكر هذا الدليل الذي استدل به العلماء رحمهم الله تعالى. لنتحدث الآن عن نوعي الاستصحاب. الاستصحاب كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى على قسمين، أحدهما استصحاب العدم الأصلي الذي يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية التي أشرت إليها قبل قليل، وكان من يعني كلام العلماء في توجيه الآية ومعنى تفسيرها. استصحاب العدم الأصلي، يعني نحن قبل نزول الشرع نحن نعلم، ومما هو متقرر في علم أصول الفقه، أن الحكم إنما يكون من الشرع، ومن ثم لا حكم إلا لله، كما ذكر ذلك الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع. يعني بناء على هذا الأصل أنه طالما لم يأتي أمر من الشرع لم ينزل حكم من الشرع بشيء من الأشياء بفعل من الأفعال، فأنت إذن غير مخاطب بهذا الفعل، وهذا الفعل غير واجب عليك، وأنت غير مأمور به. بناء على ماذا؟ بناء على البراءة الأصلية، بناء على استصحاب العدم الأصلي. أين وجه الاستصحاب الآن؟ أنك تستصحب الحكم الذي كان في الزمان السابق قبل ورود الشرع في الزمان الذي أنت فيه، طالما لم يدل دليل على أن هذا الفعل واجب، أو أنك أيها المكلف مخاطب بهذا الأمر. وهذا يمثل له الأصوليون بأمثلة كثيرة، من بين ذلك نفي وجوب صلاة سادسة، الشرع إنما جاء بصلاة سادسة، وطالما لم يأتي الأمر بوجوب صلاة سادسة فنحن إذن لا تجب علينا صلاة سادسة بناء على البراءة الأصلية، بناء على استصحاب العدم الأصلي. كذلك نحن إنما مأمورون بصيام شهر رمضان، ومعنى ذلك ما بعد رمضان ما يكون غير رمضان ليس بواجب بناء على البراءة الأصلية وبناء على استصحاب العدم الأصلي. هذا معنى استصحاب الأصل أو معنى البراءة الأصلية الذي هو أحد قسمي الاستصحاب الذي نحن في صدد الكلام عنه، وهو دليل من أدلة المذهب. هذا القسم الأول من أقسام الاستصحاب تحته كلام كثير وتفريع كذلك أيضا طويل في كتب الأصوليين، لكن من بين لطيف مسائله ولا بأس بذكر شيء من ذلك، ومثل هذا لا يخفى على المستمعين الكرام، يعني أنا أعني ليس هو من دقائق علم أصول الفقه التي ليس محلها مثل هذه الحلقات التي يكون فيها يعني ذكر شيء يعني من المسائل القريبة المأخذ، لكن هذا كذلك لنعرف دقة علمائنا في نظرهم ودقة مسالك الشريعة كذلك أيضا في يعني تقريراتها. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا، ونحن نتحدث عن استصحاب العدم الأصلي الذي هو أصل من الأصول وأننا نتعامل معه على أنه حجة وأنه مقدم، لكن محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارضه الغالب، فيمكن أن يكون لدينا أصل وهو البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، لكن في المقابل لذلك هنالك شيء غالب يكثر وقوعه ويغلب حينئذ وقوعه، فأي هذين الأمرين يقدم؟ فهذا محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارضه الغالب، وإلا فهو يعني حينئذ سيكون محل خلاف. ومن أمثلة ذلك ولذلك أمثلة كثيرة، لكن كذلك خذوا هذه الأمثلة اللطيفة التي يمثل لها الفقهاء والأصوليون فيما إذا وقع خلاف بين الزوجين في دفع النفقة، أين تعارض الأصل والغالب؟ ها هنا أن الأصل بقاء هذه النفقة في ذمة الزوج، هو شيء وجب عليه والأصل بقاء هذه النفقة في ذمته، وكذلك هنالك شيء مقابل لهذا الأصل وهو الغالب، وأن الغالب أن الزوج يدفع النفقة باستمرار، هو متزوج من هذه المرأة من 4 سنوات، فالغالب ها هنا أنه يدفع هذه النفقة باستمرار. كذلك أيضا ما كان من يعني من تعارض الأصل والغالب فيما يكون من الحيوانات، سؤره طاهر فهذا هو الأصل، الأصل ها هنا طهارة يعني طهارة سؤر كل حي، وكل حي طاهر ويلحق كما نظم ذلك العلامة البشار، لكن كذلك بعض الحيوانات يغلب عليها النجاسة، فما كان غالبا عليه النجاسة هل يكون سؤره بناء على هذا الغالب يكون نجسا أم لا يكون نجسا؟ فهذا مما يتعارض فيه الأصل والغالب، ولله در العلامة طاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى، علامة تونس وإمامها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد حرر هذا المسلك الدقيق الذي كان فيه هذا التعارض بين الأصل والغالب، فذكر رحمه الله تعالى أن شرط التعارض المساواة، فكل مسألة ألغي فيها الأصل وقدم الظاهر لم يكن الأصل فيها ظاهرا، والتي قدم فيها الأصل كان الأصل فيها أظهر، وليس للأصل اعتداد به لذاته إلا عند عدم طريان شيء عليه، وذلك المعبر عنه بالاستصحاب، وقد يعبر عن الأصل بالغالب لغلبة اعتباره، وهذا ملاك المسائل التي عدها القرافي. ولكلامه رحمه الله تعالى تتمة لمن أراد أن يرجع إليها، لكن هذا هو محل الشاهد في كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو القسم الأول، ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني من قسم الاستصحاب. القسم الأول ما هو؟ هو استصحاب العدم الأصلي الذي يعبر عنه كذلك أيضا بالبراءة الأصلية. أما القسم الثاني فهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، فطالما دل الشرع على ثبوت شيء فنحن نستصحب هذا الشيء ونستصحب ثبوته، كما ثبت في الزمن الماضي هو كذلك أيضا ثابت في الزمن الحاضر والزمن المستقبل، وهذا كما مثل له الأصوليون والفقهاء بالملك، حينما يكون هنالك ملك لشيء، ملك لسلعة، وثبت هذا الملك بالشرع وأن العقد صحيح، إذن نحن نستصحب هذا الملك وأن هذا الملك لم يخرج من يد صاحبه. كذلك أيضا حينما تكون هنالك ذمة مشغولة، الأصل هنا براءة الذمة، لكن لما شغلت هذه الذمة إذن نحن سنستصحب هذا الشغل ويكون هذا هو الأصل، والأصل استصحابه ما لم يثبت بعد ذلك يعني براءة هذه الذمة. وهذا مسلك كذلك أيضا لطيف، يعني نحن الآن الأصل ها هنا أن كل إنسان ذمته بريئة، ذمته بريئة من الديون ومن الالتزامات، فأنا الآن الأصل في ذمتي أنه ليس علي 1000 ريال أو 1000 دينار تونسي مثلا على سبيل المثال لفلان، لكن متى ما ثبت شغل ذمتي بهذه 1000 فالأصل استصحاب هذه 1000، فإذا أنا الآن بعد ذلك بعدما ثبتت يعني أو ثبت شغل ذمتي بهذه 1000 أنا المطالب بعد ذلك بأنني أثبت أنني وفيت الدين وآتي بالشهود ونحو ذلك. كذلك أيضا من الأمثلة ها هنا فيما إذا ثبت النكاح بين رجل وامرأة فإن ذلك يقتضي الحلة يعني بينهما، فإذا ثبت هذا الحل اقتضى هذا الحل الدوام كما ثبت في الزمن الماضي، فهذا الحل كذلك أيضا يستصحب وكما ثبت في الزمن الماضي يثبت ويدوم في الزمن الحاضر. هذه بعض الأمثلة لهذين القسمين من هذا الأصل، استصحاب العدم الأصلي الذي يعبر عنه بالبراءة الأصلية، وكذلك استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. وفي الحلقة المقبلة نتناول إن شاء الله تعالى الدليل 14 من أدلة هذه المنظومة المباركة وهو خبر الآحاد، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية.
1: أحاديث نبوية.
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: وجه التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي جلاء المعاني في شرح رزق الأماني وجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا سيدي، بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيكم سيدي. لازلنا مع فرش الحروف سورة البقرة، ووصلنا المرة الفارطة أو الحصة الماضية إلى القاعدة رقم 77، أكملناها، المتعلقة بتشديد التاء بالنسبة للإمام البزي. واليوم إن شاء الله نبدأ في القاعدة، أو نبدأ من القاعدة رقم 78 في صفحة 73 من الجزء الثاني من الشرح، من شرح جلاء المعاني. سيد القاعدة رقم 78 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي بعض السور. كلمة فنعمة ونعمة.
2: نعم.
1: روى الأئمة ابن عامر وعاصم، ابن عامر عفوا وحمزة والكسائي، قراءتها في الموضعين بتحريك حرف النون بحركة الفتح مع الناء، وتحريك حرف العين بحركة الكسر، فنعمة ونعمة. وروى الأئمة قالون وأبو عمرو وشعبة بتحريك حرف النون بحركة الكسر مع اختلاس حركة حرف العين، نعمة وفنعمة. وروى الأئمة الباقون وهم ورش وابن كثير وحفص بتحريك حرفي النون والعين بحركة كسر كاملة في الموضعين.
2: نعم. فنعمة. ثلاث قراءات.
1: ثلاث قراءات.
2: والقراءة السهلة هي القراءة الأولى.
1: نعم.
2: فنعمة وفنعمة.
1: نعم.
2: القراءة اللي تنسب لإمام الأئمة قالون والبصري وشعبة هذيك هي اللي فيها الاختلاس، هذا
1: اختلاس،
2: وهذا الاختلاس هو الحقيقة من أصعب ما يكون.
1: نعم.
2: لأن العلماء عرفوه اختطاف أو النطق بجزء من الحركة، وهذا تجزئة الحركة هي من أصعب ما يكون،
1: فينبغي فيه الإسراع في النطق بها.
2: ولكن ما تلقاش ناس متفقين في الحكاية، هذا يخطفها خطفا، معناها اختلاس بمعناها اللغوي، لأن الاختلاس في اللغة هو إنسان يأخذ شيئا يأخذه مهوش بطريقة معناها المعروفة،
1: خفية. بطريقة خفية يعني، مش بطريقة ظاهرة،
2: يختطفه كما يقولوا فلان ربي بعد علينا. أمين. يقولوا اختلس من مال الدولة ولا من مال الشركة،
1: صح،
2: لأنه ما يأخذهاش معنا بطريقة عادية،
1: صحيح.
2: إذا ديما تخرج على العادة، الاختلاس يخرج على العادة، معنا احنا نقول نعمة حركة كاملة، فنعمة هي، والآخر يقول فنعم، إذن النون والعين اختلسناه، خذ باش نختلسوا العين فقط،
1: نبدأ من النون،
2: لا ما تنجمش.
1: هي سيدي
2: يمكن نقول فاني هذيك كامله، والاخرى تخطفها،
1: فاني اما
2: اختلست النون،
1: اي بديت بالاختلاس من النون.
2: ما يستطيعش
1: هو. هو سيدي الاختلاس باش نقربوا لسيد المستمعين، كاين نحن بلهجتنا دارجه نقولوا وكلان الحرف،
2: اي كلان الحرف،
1: كلان الحرف،
2: اما ياكل الحرف اللي بحده،
1: اي يعني من اللي بحبها.
2: هو علاش قالوا تو الاختلاس في العين؟ في الاصل هو الاختلاس للعين،
1: لكن يبدا
2: اما المجاوره
1: تؤدي الى شيء من الاثر،
2: ديما ياثر الجار،
1: صح،
2: علاش ربي معناه والرسول عليه الصلاه والسلام وجهنا للصحبه، معناه قد ياثر عليه اما بالايجاب ولا بالسلب،
1: صح.
2: ولهذا بالصيف علينا كما نقولوها احنا، كي باش نختلسوا العين باش نختلسوا النوم،
1: صح،
2: لا مهرب من ذلك.
1: هو يمكن سيدي الفرق بيناتهم انه الاختلاس باعتبار الجوار في النون مش يكون اقل
2: بالطبيعة اقل حدة.
1: اقل حدة واقل النون تكون اظهر من العين حال الاختلاس.
2: اما لا مفر من ان النون باش تاخذ جزء اقل ولكن فهمت لازم نعترفوا بهذا
1: صح.
2: على خاطر واحد ما يعترفش يقول لا لا انا قاعد نختلس انا نقرا نختلس في العين قو اي هكا النون اختلستها
1: هكا اعطيتها وقت اقل
2: اي فهمت خاطر لازم تقول فاني فاني فاني فيها سرعة كبيرة
1: لا يمكن انك تنتقل من البطء في التلاوة الى في نفس الحرف
2: اي نعم
1: حرف متجاورة الى سرعة شديدة.
2: اذا الخلاصة اللي راها انا اللي علموا بما فيهم الحمد لله ربي احنا ان شاء الله نعلموا ربي يجعلنا ممن علم القرآن وعلمه
1: امين.
2: عاد كي نعلموا اذا صعب على المتلقي هذا الاختلاس نصعبوش عليه نقريوه بما يستطيع ومن بعد كي يزيد يتمرس ويزيد كذا بشوية بشوية
1: حتى هو مش يكون متخصص
2: يعني. اي ما هوش هو باش يوجه الناس هو باش يرفع الجهل متاعك هو خاطر فرق بين ناس تهيئ فيهم للتعليم
1: صحيح
2: وكما ربي يبارك فيك عندك بعض حصص تعمل فيهم تأهيل هذوكم نجم تصعب معهم
1: صح.
2: اما توجيه عام انت توري فيهم وتقعد تعاود لهم فنيعي تضيع لهم الوقت او الباب
1: صح.
2: وقت اللي انزل القران هكذا وانزل هكذا
1: صح.
2: الرسول عليه الصلاه والسلام قال هكذا انزلت اقرا هكذا انزلت سيدي مش تعب روحك
1: بما اني متواتر
2: هكا ربي يبارك.
1: فما وجه ثاني لم يذكروا اليوم الشاطبي هنا
2: اي نعم
1: و يعني يقرا به وذكره غيره من الائمه وهو موضوع الملاحظه الموجوده في الصفحه 84
2: اي يقراها لنا سيدي.
1: صرح الامام ابو عمرو الداني في كتاب التيسير بجواز القراءه باسكان حرف العين وتشديد حرف الميم بعد هاء الائمه قالون ابي عمرو شعب فيكون لكل امام منهم
2: وجه
1: في حرف العين وجهان صحيحان مقرؤ بهما
2: هكا.
1: وهما اختلاس حركة كسرة العين أو إسكانها
2: إنهم.
1: والإمام الشاطبي قد اقتصر على ذكر وجه واحد وهو اختلاس حركة الكسر لحرف العين.
2: قال الإمام
1: قال
2: أبو شامة
1: في شرحه على الشاطبي قلت ولم يعرج الناظم على هذه الرواية وترك ذكرها أي رواية إسكان العين وأصاب في ذلك
2: أنا مشي معافل
1: مشي معافل خط وإن كان يعني هو هذه تعتبر سيدي ما يعبر عنه بمخالفات القصيدة
2: أي نعم يعني خالف معنى أصله
1: شاطبي أصله فالإمام الداني قد اقتصر على ذكر الإسكان والإمام شاطبي قد اقتصر على ذكر الاختلاس ولعلنا سيدي نقرأ بالإسكان أكثر من الاختلاس.
2: هو في الحقيقة أسهل الإسكان رغم اللي فيه
1: شوية صعوبة
2: معناها اجتماع ساكنين
1: صح.
2: ولا ثقيل شوية
1: شوي.
2: أما
1: أسهل من الاختلاس
2: أسهل جي تعلم أسهل
1: صح. أسهل الرموز كيف بالنسبة للرموز للبيت عفوا سيدي
2: الشاهد
1: نعم من نظم الشاطبية قوله نعم معا في النون فتح كما شفى
2: الكاف
1: لابن عمر شين
2: حمزة والشفاء
1: نعم وشين من شفاء رمز لحمزة الكساء وإخفاء كسر العين صيغ به حلا صاد رمز لإمام شعبة
2: والباء
1: رمز لإمام قالون والحاء من حلا رمز لإمام أبي عمرو البصري.
2: إذن لم يذكر وجه الإسكان
1: اقتصر على ذكر الاختلاس. سيدي أنا أريد أن أعرج على ملاحظة هنا
2: تفضل
1: وأرغب في مزيد التفصيل فيها لإفادة نفسي وإفادة السامعين وهي من المسائل الدارجة الآن في مجلس القراء وكل من الإخفاء والاختلاس والرو هي ألفاظ مترادفة ولذا عبر العلماء بكل منها عن الآخر ولا يمكن للقارئ أن يحقق المعنى العملي لهذه الألفاظ إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه المجيدين المتقنين لقواعد الترتيل وحسن أدائها. للأسف كأننا نسمع في بعض عن بعض المقرئين وبعض من يعلمون القرآن والقراءات يقول لك الاختلاس هو الاتيان بثلثي الحركة والروم الاتيان بثلثها أو العكس، والإخفاء هو مصطلح قديم يعبر عن الروم بالإخفاء قديما فقط، ولكن الاتيان بثلث الحركة وثلثين يفرقون فيه بين الاختلاس والإخفاء. كأننا بكم سيدي هنا في هذا في هذه الملاحظة لا تعتبرون أن لا فرق بين الاختلاس والإخفاء والروم.
2: هو هذا هو الذي أعتقده وأقول به أنه لا فرق، وأنا ألوم على من يكثر على الناس. فإذا قلت اختلاس فلا تقول إخفاء، وإذا قلت إخفاء فلا تقول اختلاس، وإذا قلت روم فلا تقول مفردة أخرى. معناه لأنه كثرة المفردات، كانوا قديما كانوا يحبوا التوسع حتى في الكلام، وهذا جاءوا به العرب من فصاحة العرب، كانوا يغيرون الكلمة ويأتون بكلمة مرادفة بالمرادف،
1: حسب السياق وحسب
2: تقول معناها السكوت مثلا أفضل السكوت وعدم التصريح بالكلام، السكوت وعدم معناها تأكيد. ولكن تو المتعلم المعاصر في الحقيقة كنا معنى نكتفي أن العين مختلسة، وهذا هو الاختلاس
1: والاتيان ببعض الحركة.
2: أما الاختلاس والروم والإخفاء، واحد يقول روم تو في الكتب موجود من يعبر بالاختلاس على
1: الروم، ومن يعبر بالإخفاء الإمام الداني
2: كما لا تأملنا هذيك. فما اللي عبروا عليها بالروم، فما اللي عبروا عليها بالإخفاء، فما اللي عبروا عليها بالاختلاس. إذن هي تعبيرات،
1: هناك حتى من عبر عليها بالإشمام سيدي، خلاف أيوة الإشمام، خلاف الإشمام ببعض
2: نعم.
1: عبر عن الإشمام اللي هو الإمام الداني، عبر وصرح بأنه الإشمام بالإشمام بمعنى الروم في
2: نعم. ولكن الأفضل ديما في التعليم ما نصعبوش على الناس بكثرة المفردات.
1: صح،
2: مفردة واحدة هي تعبر على الروم والإخفاء والاختلاس، خذ اش تحب. أما إذا كان توا احنا في تونس نعبروا بالاختلاس، الأفضل كنا نعبروا بالاختلاس. واحد يقول اختلاس، الآخر يقول روم، الآخر يقول كذا. ربي إن شاء الله يدلنا للخير.
1: يعني ما يعبر عنه أو ما يصرح ببعض القراء من كون وجود فرق بين الاختلاس والروم،
2: لا فرق
1: في جزء في الجزء الباقي من الحركة أو في نسبة الباقية من الحركة، هذا لا مفهوم له. يعني
2: فرق في التعبير فقط
1: تعبير فقط،
2: نعبر عليه الروم بالإخفاء ونعبر عليه بكذا ونعبر بكذا. وهذا يزيد الحقيقة هالتعبير هذا المعاصر هو ما شفتوش أنا. هذا ثلث وقسم، معناه تعبير عصري، هو معناه مقبول، إنما هو الأفضل الاختلاس لا يطبق ولا يعرف ولا يتعلم أي حد إلا بالتلقي.
1: صح،
2: فماش وتقول له أنت، كان أحد ربي يرحمهم كان يجي للسبورة ويحط هكا حاجة ومن بعد يبدأ يصور في الثلث. مش حكاية ثلث، حكاية نطق.
1: صح،
2: تلقى إنسان مجيد في النطق ولا يستطيع أن يعبر، وإحنا حشنا بالمجيد يعني. لأن المجيد هو اللي ينفع الناس، وقت اللي يقف يصلي بالناس معناها يجيد القراءة، لكن لا يستطيع أن يتكلم وأن يتوسع في التعبير. مهمناش
1: بالإجادة،
2: أما اللي يفيد هو اللي يسمعك باش يتعلم عليك. أنت معناه يكفي معناه كونه إحنا نتجنا ناس ينطقوا الاختلاس صحيح، وكو
1: صح.
2: قيل شنو هو الاختلاس وثلث ولا مش ثلث ولا
1: هذا لم يكن موجود أصلا حتى عند عند المتقدمين. ولعلنا نذكر السادة المستمعين في هذا الصدد ببيت الإمام الشاطبي في قوله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول.
2: اي نعم.
1: يسمعه كل دان.
2: اي نعم.
1: قريب لانه الاسراع في النطق بالحرف مع خفض الصوت به. نجم هذا يؤدي الى
2: اي نعم
1: ان ناكل شيء من الحرف.
2: اي نعم. هنا توا فكرتني في ملاحظه. ملاحظه كنت اسمعها وانا في نتعلم عن علمائنا رحمهم الله وربي يجزيهم خير. عاد يقولوا الاختلاس يدركه شكون يدركه؟
1: القريب.
2: القريب لا ويدركه الأعمى والذي يبصر.
1: يدركه الأعمى والمبصر صح.
2: والإشمام لا يدركه
1: إلا
2: اللي عنده عينين يشوف بهم
1: صح.
2: والحقيقة أنا ما مش عجبتني
1: صحيح.
2: علاش في مرة مرات كنت نقول فيها كان حاضر معانا إنسان كفيف تحيرت أنا الحقيقة كي قلت اللي ما يراش
1: صح.
2: ما يدركش معناها بطبيعته مفهومة
1: توا. لا هو هو أصلا إذا كان لا يدركه فكيف يكون مسألة أدائية وقرائية؟ إذا كان لا يدركه الأعمى الذي لا يبصر فكيف ما يكون عاش
2: هو خاطر بالسمع هو
1: معاش مسألة أدائية.
2: أي
1: إذا كان لا يدركه خرج من الأداء
2: خرج
1: من القراءة.
2: أي نعم هذا يستثني ولهذا من غير حتى ما حتى كان قروا بها من غير ما يذكرها إنسان أفضل الرأي
1: صحيح.
2: لأن من الأخلاق معناه والواحد أنا نحترم أكل اللي حاضر معانا مش كا يجي يحكي على الأعمى يبدأ يعاود ويكرر يحس بروحه هو اللي عنده نقص ولا حاجة ماذا به ما يخليهش يشعر بك النقص ذاك.
1: سبحان الله.
2: وهذا من تمام أركان التعليم صحيح. تعليم تعليم مش تعلم كان كل شيء اللي باش تعلمه بل يلزم يرد باله المعلم على كل شيء يرد باله على أنه كانوا يعلموا فينا يتحكم في القسم ولا في المجموعة
1: صحيح.
2: مش يبدأ لاهي بواحد برك ولا يبدأ عينيه معناه مرشوقة في الناس كل كيف يتحرك كيف يقعد كيف يجلس يعلموا أداب الجلوس التعلم كذا مش كان يقري آبا تا وكاو لا يقري كل شيء الأدب يقري الأخلاق ويقري معناها الوعظ والإرشاد يلقى منفذ كابش يتكلم ما يخليش تتعدى معناها يتحينك الحاجة ذيك ويبلغها
1: الله.
2: ربي إن شاء الله
1: يعلمنا سيدي.
2: أمين
1: سيدي. بهذا نتيق على وقتي الفاصل وإن كنا قد تجاوزنا الوقت نخرج فاصل قصير ونعود إليكم بعد حين إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا مع هذه الحصة من برنامجكم جلاء المعاني في شرح حجز الأمان والجزء الثاني في القراءة السبع. سيدي قبل الفاصل أكملنا الحديث على القاعدة رقم 78 من قواعد فرش الحروف في سورة البقرة وفي غيرها من السور. الآن مع القاعدة رقم 79 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط. كلمة وين وكفر، روى الإمامان ابن عامر وحفص قراءتها بالياء، فتكون قراءة غيرهما من الأئمة بالنون ونكفر، وهما قرأوا ويكفر. وروى الأئمة نافع وحمزة والكسائي بجزم حرف الراء، فتكون قراءة غيرهم برفعها. والخلاصة في خصوص كلمة ونكفر أنه روي فيها ثلاث قراءات: قراءة الإمامين ابن عامر وحفص ويكفر بالياء والرفع، قراءة الأئمة نافع وحمزة والكسائي ونكفر بالنون والجزم، وقراءة الأئمة ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ونكفر بالنون والرفع. والشاهد النظم الشاطبية نجدها في قول ناظمها: ويا ونكفر عن كرام.
1: العين
0: رمز للإمام حفص. حفص نعم،
1: والكاف
0: رمز للإمام بن عامر الشامي.
1: نعم.
0: وجزمه أتى شافيا، الهمزة من أتى رمز الإمام نافع، والشين من شافيا رمز الإمامين حمزة الكسائي. والغير بالرفع وكلا.
1: أيوة.
0: القاعدة رقم 80
1: هذا قبل بالله.
0: تفضل سيدي.
1: هي في القراءة متاحة هنا قراءة الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. مقبلها
0: لا لا سيدي قبل الذي
1: ونكفر
0: عنكم سيئاتكم.
1: الآية كيفاش تبدا ذكرهاش؟ ونكفر ولا نكفر.
0: نعم.
1: إذا كان باش نقراو مثلا احنا نقراو برواية الإمام قالوا هنا معناها ونكفر
0: معطوف والجزم
1: معطوف
0: ونكفر عنكم.
1: أيوة. فمن الأفضل ألا نبتدئ بها بل نصلها بما قبلها. وإذا قلنا ونكفر يولي فعل مضارع مرفوع معناها ما عندوش علاقة
0: لأنه على الابتداء.
1: على خاطر مجزوم، فعل مجزوم معطوف على المجزوم،
0: صح، يولي عطف جملة على جملة.
1: أيوة. ولهذا هنا بعض المصاحف ربما وجدنا فيها معناها علامة وقوف، بينما بالنسبة للي يقرأوا بالإسكان يجوز. اللي يقرأوا
0: بالرفع
1: وبالنسبة بالإسكان لا يجوز الوقوف.
0: فائدة في الوقف.
1: أي نعم. القاعدة 80
0: القاعدة رقم 80 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي جميع السور. كلمة يحسبهم
1: هذه ياسم تكرر.
0: حاسب
1: يحسب.
0: نعم. روى الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي قراءتها بتحريك حرف السين بحركة الكسر إذا كانت فعلا مضارعا يحسب، سواء اتصل بضمير نحو يحسبهم أو لم يتصل نحو أيحسب، حيث ما وردت في القرآن. وروى الأئمة الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة بتحريك حرف السين بحركة الفتح في هذا الفعل حيث ورد وكيف أتى في القرآن العظيم. وقد اتفق أئمة القراءات السبع على تحريك حرف السين بحركة الكسر في لفظ حسب من غير خلاف باعتباره فعلا ماضيا نحو أحسب وحسب حسبتم.
1: هذا متفقين معنا ما ثماش اختلاف
0: في الفعل الماضي.
1: أي إذا كان فعل ماضي.
0: نعم. فقط الخلاف
1: في الفعل المضارع
0: سواء اتصل بضمير أو لا.
1: ممكن القراءة بفتح السين أو بكسرها.
0: أو بكسرها.
1: نعم.
0: نعم. كسرها فتح السين للإمام بن عامر وعاصم وحمزة وكسرها للباقي.
1: نعم. ويحسب أقرأ. نعم. الشاهد سجين.
0: الشاهد من النظم الشاطبية قوله الإمام الشاطبي: ويحسب كسر السين مستقبلا سماء رضاه.
1: مستقبلا معناه فعل مضارع.
0: نعم.
1: ويدل على الاستقبال.
0: الاستقبال. سماء رمز للإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو.
1: وراء
0: من رضاه ورمز للإمام الكسائي. ولم يلزم قياسا مؤصلا.
1: أي نعم.
0: نعم. ملاحظة قول الناظم ولم يلزم قياسا مؤصلا يقصد به أن حركة الكسر المذكورة لحرف السين ليس على القياس وإنما هو سماعي.
1: أيوة.
0: وقراءة السين بحركة الفتح قياسية، لأن الفعل الماضي إذا كانت عينه متحركة بحركة الكسر
1: فعل
0: مثل فهم القياس في مضارعه تحريك عيني بحركة الفتح.
1: نعم.
0: فنقول يفهم.
1: نعم.
0: فهم يفهم، فحسب يحسب،
1: لكن هذا
0: حسب يحسب سماعي.
1: أيوة سماعي
0: العرب
1: هو المفردة هي الوحيدة، أنما مش كل نقيس على الماضي، إذا إذا ولا مضارع نأخذ العين نفتحوها ونكسرها، لا
0: صح.
1: إلا في فعل حاسب.
0: حاسب نعم.
1: لأنه سماعي هكذا. نعم. سمعوه.
0: واضح سيدي. بهذا نأتي على توقيت حصتنا.
1: أي الحمد لله.
0: إن شاء الله نترككم إن شاء الله في أمان الله وحفظه ورعايته، وملتقانا إن شاء الله في الحصة القادمة لنكمل باقي القواعد إن شاء الله في فرش حروف سورة البقرة وغيرها من السور إن شاء الله.
1: سيدي ربي ينفعك.
0: آمين سيدي.
1: ينفع
0: آمين.
1: بيك، وربي إن شاء الله يجازي كل من يعلمون القرآن معناها في أي مكان، وربي إن شاء الله يمدهم بالتوفيق والتسديد.
0: آمين سيد.
1: وإحنا إن شاء الله معهم.
0: آمين سيد.
1: ربي بارك
0: في أمان الله يحفظ رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.